0: حياتك وخليك شبابي.
1: كوني قمر، كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها. عمان السما تعانق عيوني، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاء، برد ودفاع، عمان حبي وجودي.

هون الأمل هون الأمل سهل وجبل حضن القلوب الحالمة كون البدر لما اكتمل كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة.

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هتضوي النغمة اللي بتطفي نسمه

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح المحبة، صباح السلام، وصباح النقاء أكيد من الشبيبة FM. الله يحفظكم يا رب في هذا اليوم الجديد، يوم الأربعاء، وأكيد كذا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و98.5 في ظفار المجد. تحية أكيد لكل الموجودين في ظفار، ولكل اللي كذا يعني خلاص مجهز حقائبه ومخطط إن اليوم الشومة صوب الجنوب. الله عليكم ومحظوظين أكيد في إنكم كذا راح تستمتعون في الخريف، وراح تستمتعون كذا بأجواء خريف ظفار. إذن اليوم 8 يوليو، يعني كنا نحن حقيقة حابين نبدأ كذا صباحنا في 8 يوليو بتهنئة وبفخر وبفرح، يعني وبتشجيع وكذا نعبر عن فرحنا بفوز المنتخب المصري، إذا كان قدر الله ما شاء فعل، ومع ذلك نقول خروج مشرف للمنتخب المصري. يعني لو كان نحن كذا عندنا هذا الحزن بخروج مصر، لكن نقدر نقول هو كان خروج مشرف. ورغم كل شيء يا جماعة الخير، رغم كل شيء في النهاية هذا صباح، وصباح جديد ويوم جديد، فلذلك دائما الصباح رغما عن كل شيء لا يغير ميعاده في الحضور. والجميل كذلك في الصباحات مهما كان يعني تخيب توقعاتنا بالأمس، خصوصا بتشجيع طبعا المنتخبات العربية، لكن وقت الصباح كذا نستشعر هذه الطاقة الإيجابية، لأن الصباح مستمعينا ما يبدل وجهه المشرق بالنور، ودائما الصباح يدوم كذي مثل ما عهدنا، صباح باسم، صباح مضيء، يعلمنا دائما وفي كل صباح وفي كل يوم جديد مستمعينا، يعلمنا أن الظلام مهما طال لابد له من زوال، وأن دوام الحال دون تغيير من المحال، وأن الأرواح السعيدة تحيا على قيد الآمال. إذن تقبلوا كذا تحياتي في صباح الأربعاء، تحياتي لأبرار مشيفري معاكم في الإعداد والتقديم، وكذلك تحيات الزميل عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. إذن مستمعنا الله يحفظكم يا رب، الله يوفقكم لكل من ساير صوب دواماته، ولكل من كذا مجهز نفسه من بداية الصباح ويبي يخلص مشاويره الصباحية، سواء كان تسوق أو كذا يخلص بعض الأمور. وأيضا نرجع نقول الله يحفظ كل شخص الحين يسمع للشبيبة وهو متجه صوب ظفار المجد. وخلونا كذا نتذكر أن الصباحات الرائعة تبدأ دائما بالامتنان لليوم الجديد، لسقفك الآمن، وأيضا كذا لعالمك الصغير اللي يحيط بك، والتفكير كيف أنك تخلي هذا اليوم يوم الأربعاء لطيف وحنون، ويكون كذا يوم خفيفة على نفسك، وأنه طبعا أكيد يعني يخلي الإنسان الشروق يبدأ بداخله وينظر للأشياء بعين الحب. فكذا خلونا دائما في كل صباح نشكر الله على هذه النعم، وأهم شيء لا تنسون أذكاركم الصباحية، ونبدأ يومنا بكل امتنان.

نجدد أكيد التحيات الصباحية مستمعينا الأحبة، وأكيد الله يوفق كل شخص كذا ساير للدوام. ويا صحاتي الدوام يحاتي الاجتماعات الصباحية، نقول لكم لا تحتون شيء ولا تخافون، إن شاء الله كل شيء رح يمر بسلام. على طاري مستمعينا الاجتماعات العملية في كل صباح في بيئة العمل، أكيد ما يقتصر التحدي على إنجاز المهام أو تحقيق الأهداف فقط، ممكن يمتد أحيانا إلى كيفية كذلك التعامل مع الشخصيات المختلفة في بيئة عملك، خصوصا لما نحن نقول كيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة في بيئة عملك، أول شيء في بالك شخصية المدير. عاد الله يعين كل شخص يكون عنده مدير متقلب المزاج، نقول له الله يقويك يا رب. ويعني بصراحة هذا النوع من المدراء اللي كذا ممكن متقلب المزاج ويخلق كذا حالة من التوتر والقلق عند الموظفين، وطبعا أكيد لما تواجه أو تصادف في بيئة عملك يعني مدير كذا متقلب المزاج، هذا الشيء طبيعي جدا راح يأثر على الإنتاجية والراحة النفسية. لذلك اليوم في صباح الأربعاء موضوع حلقتنا كيف تتعامل مع مديرك المزاجي بدون إن ما يعني بدون ما تخسر عملك أو استقرارك النفسي. أكيد في ناس الحين كذا مثبتين الموجة على الشبيبة، طبعا على 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، وهم حاطين في بالهم إنه صح عندي أنا هذا المدير المتقلب المزاج، لكن بفضل مثلا ذكاء الاجتماعي وذكاء العاطفي قادر يخلي المدير بصفة وقادر إنه عادي يمشي عمله وبدون ما يأثر أي شيء على الاستقرار النفسي، وممكن إنه حتى بدون ما يخسر عمله. فخلونا كذا مع بعض على 94777975 نشارك هذه الأجوبة، كيف تتعامل يا ترى مع مديرك المزاجي بدون أنك تخسر عملك أو استقرارك النفسي. مستمعينا، ترى تشير دراسات في علم النفس التنظيمي لأن القادة غير المستقرين عاطفيا يأثرون بشكل مباشر على رضا الموظفين وإنتاجيتهم، وطبعا هذه دراسة عربية حول بيئات العمل، يعني هذه الدراسة أكيد وايد تشبه مجتمعنا وتشبه المجتمع أو بيئات العمل اللي عندنا. وتوضح أيضا هذه الدراسة العربية أن التوتر الناتج عن تقلب سلوك المدير ممكن يؤدي إلى انخفاض الحافزية بنسبة ملحوظة عند الموظفين. كذلك بينت الدراسة في مجال السلوك الوظيفي مستمعين أن الموظفين اللي يتبنون مهارات التكيف العاطفي، فيعني هذه واحدة من ممكن نقدر نقول من الخطوات اللي تقدر أنت تحافظ على عملك بدون ما تضيع أو تفقد علاقتك مع مديرك المتقلب المزاج، أو حتى أنك بدون ما تخسر من نفسيتك أو يعني تقلل من استقرارك النفسي. فيقول لك أنه لما تكون عندك هذه مهارات التكيف العاطفي مثل ضبط النفس، يعني في ناس ما شاء الله ضبط النفس يعني عندهم عالي جداً، وأيضا عندهم مهارة أنهم يفهمون أنماط الشخصيات وكيف يتعاملون مع هذه الشخصيات، أكيد يكونون أكثر قدرة على التعامل مع المدراء المزاجيين دون تأثير كبير في أدائهم. إذن مستمعين على 94777975 في انتظار مشاركاتكم، يا ترى كيف تتعامل مع مديرك المزاجي دون أن تخسر عملك أو استقرارك النفسي؟

صباحكم الله بالخير والسعادة يا رب العالمين، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و98.5 في ظفار. أكيد كذا يعني نجدد التحيات الصباحية لكم، ونذكركم كذلك في موضوع حلقتنا لليوم، يا ترى كيف تتعامل مع مديرك المزاجي دون أن تخسر عملك أو استقرارك النفسي؟ نصبح أكيد على مزنة البلوشية كل الصباحات السعيدة نتمناها لك يا مزنة ولكل المستمعين. مزنة البلوشية تقول ابتسم له كل صباح، يمكن رقم 11 في جبهته يختفي قبل مزاجه يتحسن. أنا أتوقع تقصد مزنة الرقم 11 في جبهته اللي هو العبوس، فيطلع كذا خطين يشبه رقم 11. كل التحية لك يا سعد. سعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا أتعامل مع مديري مثل أسلوبه، يعني أوكي يعني أمشي. طيب يا سعد، يعني نقدر حن نقول إنك شاري راحة بالك. إذن مستمعين، كيف تتعامل مع مديرك المزاجي دون أن تخسر عملك أو استقرارك النفسي؟ على 947-99-975 في انتظار مشاركاتكم. في أيضا نتائج أو دراسات أخرى مستمعين بخصوص هذا الموضوع، أن لما يكون عندكم كذا مدير ممكن يكون متقلب المزاج، لكن عندكم زملاء إيجابيين، فيقولكم وجود بيئة داعمة داخل الفريق مثل الزملاء المتعاونين يقلل من تأثير الإدارة المزاجية على الفرد. بمعنى إنه خلاص كذا يكون شكل كذا تعاون جماعي، فما يأثر عليكم هذه المزاجية. بس يا ترى نحن لما نقول كيف تتعامل مع المدير المزاجي، فأكيد مستمعينا ممكن يتبادر بأذهانكم إن شو المقصود بالمدير، أو من المقصود بالمدير المزاجي، وكيف ممكن نميز نحن المدير المتقلب المزاج عن المدير السوي. فالمدير المزاجي مستمعينا هو ذلك الشخص اللي ممكن تتغير ردود أفعاله وسلوكياته بشكل غير متوقع، فممكن يكون في يوم داعم متفهم لك، وفي يوم آخر يكون كذا حاد أو ناقد بشكل مبالغ فيه دون سبب واضح. وتقدر أيضا تميز عزيز المستمع المدير المتقلب المزاج من خلال التناقض في القرارات أو اختلاف طريقة تعامله مع نفس الموقف في أوقات مختلفة، أو كذلك اعتماده على حالته النفسية أكثر من المعايير المهنية. فهذا النوع من المدراء مستمعينا يخلق كذا حالة من عدم الاستقرار عند الموظفين، لأنهم ما يقدرون يتنبؤون بردة فعله، وهذا اللي يخليهم دائما في حالة حذرة أو توتر. بس يا ترى شو الأسباب اللي تخلي المدير يتصرف بتقلب المزاج؟ ممكن تقلب مزاج المدير ما يجي من فراغ، ممكن يكون نتيجة ضغوط العمل الكبيرة أو مشاكل شخصية خارج بيئة العمل، أو أحيانا ضعف في مهارة أو مهارات القيادة وإدارة المشاعر. أحيانا يكون المدير نفسه غير مدرب، يعني يكون ما عنده هذاك التدريب وهذاك الوعي الكافي بأنه يتعامل أيضا مع الشخصيات المختلفة، ويكون يعني ما عارف يتعامل مع ضغط العمل أو مع مخاطر العمل، فينعكس ذلك على فريقه، وهذه يعني الشخصيات بطبيعتها أكثر حساسية وأكثر انفعال. ضروري نحن نفهم الأسباب اللي تخلي المدير يكون متقلب المزاج، وعشان يساعدنا نحن يعني مثلا كموظفين على التعامل بوعي أكبر بدل ما ناخذ الأمور بشكل شخصي. طبعا أكيد نصبح على فاطمة البلوشية تقول صباح الخير عليكم الشبيبة. تقول بصراحة المدير المزاجي متعب جدا، أنا عن نفسي صرت أتعلم أختار وقتي، يعني ما أروح إلا وأنا عارفة إنه معصب ولا يقدم اقتراحات عملية. هي تقصد يمكن اقتراحات العمل، ويكون هو معصب لأنه وقتها أي كلمة ممكن تنفهم غلط.
ونحن نقولكم كذا يعني نتمنى لكم يوم عمل جميل، سواء كان مديركم متقلب المزاج أو لا، حلو كذا يعني. وطبعا طرحنا احنا هذا الموضوع عشان كذا يعني نعرف كيف نتعامل مع هذه الشخصيات. مستمعين أكيد نحن ما زلنا مواصلين معاكم، لكن بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل بعض فقراتنا الصباحية.

تودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الصباح الجميل والصباح الرائع، صباح الأربعاء اللي صادف 8 يوليو. أكيد تحياتنا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة و98.5 في ظفار. وأكيد نجدد كذا التحية الصباحية لكل اللي يسمعنا هو ساير صوب أرض الجنوب خريف ظفار وكذا يسمع للشبيبة. جماعة، 8 يوليو ترى ما يوم عادي. 8 يوليو يصادف اليوم العالمي لألعاب الفيديو، فما أدري يعني من اللي مدمن كذا ألعاب فيديو ومن لا. فإذا كنت من الأشخاص اللي مدمنين أو خلونا نقول محبين لألعاب الفيديو، شاركونا على 9477775. شو هي اللعبة المفضلة عندك؟ أنا أتوقع أن أول ما تسمعون ألعاب فيديو أو الجيمز على طول يعني يجيب بالكم كذا يعني الصدعان والربشة وممكن مضارب الأولاد في البيت، ولما مثلا الوالد أو الوالدة الله يحفظهم وهم يصرخون مثلا بسكم من البلاي ستيشن روح أسوى أي شغلة. خصوصا الحين في الأجازة أتوقع الأغلب على البلاي ستيشن، لكن طبعا يعني خلاص الموضوع تغير، وخصوصا الحين الألعاب ما صارت مجرد تسلية، الحين صارت صناعة عالمية ضخمة وثقافة تجمع الصغير والكبير. فنقدر نحن نقول من جيل كمبيوتر العائلة لما كنا نلعب ألعاب الفيديو من كمبيوتر العائلة، لين طبعا لما نقول نحن كمبيوتر العائلة نذكر كذا بعض ألعاب جيل الطيبين مثل يعني سوبر ماريو وبعض الألعاب القديمة أيام الطفولة. بس اليوم الألعاب تغيرت مستمعينا، يعني ممكن الحين صار الألعاب اللي كذا اللي فيهن الواقع الافتراضي اللي ياخذون يلبسون النظارة نظارة الـAI، وكذلك ألعاب التليفون اللي ممكن كل ما صار عندك مثلا وقت فاضي أو كنت في لحظة انتظار تلقائيا بدون ما تحس تفتح لعبتك المفضلة بتليفونك وتقعد تلعب. فيعني أي حد يسمعنا الحين وهو من محبي هذه الألعاب، وأكيد ما أننا دائما مثل ما عودناكم في صباح الشبيبة نشوف دائما كل الأمور بإيجابية، فخلونا بما أن اليوم العالمي لألعاب الفيديو ننظر ونركز على الجانب الإيجابي لهذه الألعاب. ترى يا جماعة صح أن كل حد يقول أن الألعاب خصوصا ألعاب الهواتف الموجودة وكذا ممكن تكون مضيعة للوقت، وحد يقول أنها ممكن تكون مرهقة، لكن الدراسات تقول أن اللعب باعتدال ومن دون إفراط ترى فيها أشياء وايد زينة وايد قاعدة تفيدنا. فخلونا الحين نركز على الجانب الإيجابي والجانب المفيد من ألعاب الفيديو. يقولكم إن واحد من فوائد ألعاب الفيديو مستمعين إنه يشغل المخ فيخلي الواحد منا فطن. أتوقع إنه يعني تزيد الفطنة وتزيد سرعة البديهة. ممكن مثل الألعاب اللي فيه مسابقات اللي فيه أسئلة أو اللي فيه كريمات متقاطعة. ما أعرف، أنا أحس إني وايد قديمة لما أقول مسابقات أو كلمات متقاطعة، يبين إن أنا وايد بعيدة عن الألعاب الفيديو، لكن المقصد إن الألعاب هذا اللي فيهن ألعاب الذكاء، وكذلك ممكن إنك يعني ينشط المخ من خلال إن الواحد يقدر يتخذ قرارات سريعة تحت الضغط. هذا أتوقع اللي يحبون الببجي. بعدني قديمة لما أقول الببجي، ما أعرف الحين شو طالع، شو شاركون شو آخر لعبة الحين صارت ترند. جاكارا توقع قديمة، الببجي صارت قديمة، فما أعرف شو اللعبة اللي الحين الناس هابين فيها. أيضا ما ننسى أن كم شخص صادقنا، كم شخص تعرفنا عليه عن طريق الألعاب، وصار يعني كذا بينا علاقات، وممكن أن تكون أنت صادقت أصدقاء دوليين، يعني بمعنى أنك صادقت كذا صار عندك أصدقاء من خارج السلطنة من خلال لعبة لعبتها أونلاين وحتى وأنت في البيت. فهذه واحدة من فوائد الألعاب. بس طبعا مستمعينا خلونا نتذكر شيء، ان اذا يعني كل شيء اذا زاد عن حده طبعا انقلب ضده، فالسر الكله في التوازن وتنظيم الوقت. يعني ممكن ان نلعب ونتسلب العاب الفيديو، لكن طبعا ما ننسى اشياءنا الثانيه، ما ننسى انشغالاتنا، ما ننسى التزاماتنا اليوميه، واهم شيء ما ننسى نعيش اللحظه وننسى يعني نكون كذا نقوي أيضا الحياة الاجتماعية. لأن غالبا يقول لك مدمن الألعاب الفيديو يكون نوعا ما شخص انطوائي، فحلو أنك كذا توازن وتعدل بين أنك تلعب وبين أنك أيضا يعني تكون كذا شخصية وحياة متوازنة. فيعني عشان نحتفل اليوم 8 يوليو باليوم العالمي للألعاب الفيديو، عندي لكم مقترح مستمعينا. يعني اليوم بعد ما ترجعون من الدوام مثلا، تتغدون ترتاحون كذا، شغلوا لكم لعبة قديمة من أيام زمان واسترجعوا الذكريات. يعني لما أقول إن لعبة قديمة ما أعرف ليش إيه في بالي سوبر ماريو، وأتوقع سوبر ماريو الحين حتى بالهواتف نقدر نحن يعني نلعبها، أو حتى مثلا مباراة الفيفا أو الببجي بحماسية تتحدون ربعكم. فإذن مستمعينا يعني شو هي أكثر لعبة مستحيل تنسونها ولها ذكريات خاصة في قلوبكم؟ شاركونا على 94 77 799.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباح المحبة أكيد، وصباح السلام، الله يحفظكم جميعا، خصوصا الأشخاص اللي كذا سايرين صوب ظفار وصوب أرض الجنوب. لا تنسون أكيد تتابعونا وتثبتون الموجة وأنتم في ظفار على 98.5، هذا تردد الشبيبة في ظفار. وأكيد لا تنسون على 94777795 تشاركونا كذا صوركم ومقاطع من الفيديو وأنتم مستمتعين في خريف ظفار. طبعا نحن لما نقول خريف ظفار ومستمعينا كذا نذكر الضباب اللي يعانق الجبال الظفارية والمطر اللي يروي أرض الجنوب، وتتحول أكيد الطبيعة إلى لوحة ساحرة تجذب آلاف الزوار من داخل السلطنة وخارجها. لكن مستمعينا وسط هذا الجمال تختبئ بعض المخاطر اللي يعني نتمنى نحن نكون ما تعرضوا لهذه المخاطر، لكن احيانا يكون في مخاطر نحن ما واعين حقها ونوعا ما تفسد الرحله لما ما يكون نحن عندنا هذا الوعي وهذا الاستعداد. لذلك اليوم وفي صباح الاربعاء من صباح الشبيبه خلونا نسلط الضوء على جانب مهم جدا لكل من يخطط لزياره خريف ظفار او انه هو الحين يسمعنا وهو في الطريق لظفار المجد، وهو طبعا مبدأ السلامة. كيف أنك تستمتع بالأجواء الظفارية والأجواء الخريفية دون أنك تعرض نفسك أو عائلتك للخطر، وشو هي أبرز الإرشادات اللي ممكن أنك تنتبه لها خلال هذا الموسم. فيسعدنا أكيد نستضيف الرائد يوسف بن سالم المشيخي، وهو ضابط المركز الدفاع المدني والإسعاف في مدينة عوقد. فنصبح عليك بالخير الرائد يوسف.
4: صباح النور والسرور يا أختي أبرار.
3: خلينا كذا نبدأ الرائد يوسف، على يعني تحدثنا على أبرز المخاطر اللي يواجهها زوار خريف ظفار خلال هذا الموسم.
4: في الحقيقة هناك مجموعة من المخاطر خاصة لمرتدين الطريق. نعم. البري عند وصولهم إلى محافظة ظفار، حيث يكون هناك كثافة عالية للضباب، وفي نعم. بعض الأحيان يعني تنعدم الرؤية، لذا يجب دائما الحفاظ على مسافات الأمان بين مركبة ومركبة أخرى عند الوصول إلى مناطق اللي هي فيها ضباب أكثر، وكذلك يجب تشغيل مصابيح المركبات لتنبيه المركبات الأخرى عند النزول من المناطق الجبلية. كذلك يجب كذلك عدم الوقوف المركبات والأشخاص عند الأماكن المرتفعة والمنزلقة، وكذلك يعني أخذ الحيط والحذر عند أخذ الأطفال إلى الأماكن العيون والبركة المائية وعدم السباحة في هذه المواقع.
3: نعم أكيد، نحن نتمنى أن الجميع يأخذ الحيطة والحذر أكيد بحيث أنه يتفادى هذه المخاطر. طيب الرائد يوسف، يعني لو تحدثنا كذا عن أبرز الأخطاء الشائعة اللي يرتكبها البعض يعني زوار ظفار خصوصا أثناء القيادة في الضباب والأمطار.
4: هي من أبرز يعني تقريبا هي من أبرز الأخطاء هي السرعة الزايدة خلال في فترة فصل الخريف والضباب العالي. تعتبر السرعة الزايدة هي من أكثر التي تسبب عادة الحوادث، ويجب مثل ما تطرقنا سابقا أن تكون هناك دائما مسافة أمان بين مركبة ومركبة أخرى، وكذلك في حالات بعض المرات عدم الرؤية وعدم الوقوف المفاجئ على الطريق.

0: مصابيح الإنارة لتنبيه المركبات الأخرى. وإذا في هذه الحالة، أما في حالة يعني تمكن الشخص من الرؤية، يعني ترك مسافة مثل ما تطرقنا سابقا، ترك مسافة ما بين مركبة ومركبة أخرى،
1: نعم،
0: ولأخذ الحيط والحذر.
1: نعم. طيب رائد يوسف، غالبا يعني زوار ظفار عند وجود الأودية، طبعا لما يشوفون أن جريان الأودية كذا يعني يكون الوادي هادي ومنخفض، على طول البعض يروح يسبح في هذه الأودية. فلو تحدثنا الرائد يوسف، شو هي خطورة طبعا النزول للأودية أثناء جريان المياه حتى ولو كان يعني تبدو أنها هادية؟
0: فعلا صحيح، في الواقع لا يمكن للشخص يعني تقدير قوة جريان الوادي بالعين المجردة أو تقييم هذا الوادي، لأن ربما تكون التيارات المائية قوية جدا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربما تكون هناك عوالق، كذلك ربما أن تكون هناك حفر، لذلك يجب دائما أخذ الحيط والحذر من الجانبين، سواء الأشخاص وكذلك المركبات عدم المخاطرة فيها في هذا الوادي.
1: نعم. طيب رائد يوسف، أكيد الأغلب زوار ظفار حاطين لهم جدول إنهم يبون يزورون شلالات محددة، عيون محددة، وكذلك المناطق الجبلية الظفارية اللي طبعا ما تتفوت. فلو تحدثنا أيضا عن الإرشادات اللي يجب اتباعها قبل زيارة الشلالات والجبال الظفارية.
0: هي في البداية، هو قبل كل شيء لابد للشخص أنا معرفة حالة الطقس خلال النشرات المستمرة، إن كان الطقس يعني مثلا ممطر أو غير ممطر، وأخذ التدابير اللازمة لذلك. كذلك الابتعاد دائما من المنحدرات الجبلية الخطيرة والمرتفعات، لأنها دائما تكون زلقة، وكذلك حواف الشلالة. كذلك يجب مراقبة الأطفال عند مع أولياء أمورهم عند وصولهم إلى أماكن الخطيرة مثل عيون والبركة المائية، وأخذ الحيط والحذر في ذلك.
1: نعم. إذا رائد يوسف يعني ذكرت اللي هي مراقبة الأطفال، فأكيد يعني ممكن البعض إلى الآن يحاول قد ما يقدر إن يحافظ على سلامة طبعا أكيد أطفاله، فكيف ممكن للعائلات ضمان سلامة أطفالهم في المواقع السياحية المفتوحة بدون هذا الشيء ما يأثر على استمتاع الأطفال؟
0: نحن نعول دائما على مدى وعي يعني الأب أو ولي الأمر.
1: نعم.
0: من خلال استشعاره للمحاذير الخطر، كذلك يجب عليه دائما الإشراف على أطفاله ويكون دائما يعني من المقربة منه، وعدم السماح لهم نهائيا بالسباحة في العيون أو الأماكن أو وقوف في أماكن خطرة. وكذلك إن أمكن له في أوقات مثلا تأمين لهم مثلا ملابس وأحذية تتلائم مع الأجواء المفتوحة.
1: نعم، بإذن الله تعالى، ونتمنى أكيد هذه الرسالة بأن الجميع يراقب أطفاله خصوصا في المواقع السياحية المفتوحة. طيب رائد يوسف، لو تحدثنا طبعا الحين أكيد محبي التخييم والهاوين للتخييم كذا عيونهم صوب خريف ظفار، فلو تحدثنا عن الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التخييم في موسم الخريف.
0: هو يعتبر أهم نقطة هو اختيار مكان مناسب للتخييم.
1: نعم.
0: وكذلك يجب أن يكون قريب من المخيمات الأخرى. وكذلك في هناك نقطة يعني مهمة، لا يجب للشخص معرفة الأماكن المصرحة بها للتخييم من قبل بلدية الظفار، بعض الأماكن ممنوع فيها التخييم. كذلك توفير بعض اشتراطات أو مثلا الإشعافات الأولية، وكذلك عدم إشعال النيران من قرب هذه المخيمات، وأخذ بكافة اشتراطات السلامة.
1: نعم، بإذن الله تعالى الجميع يكون سالم. أيضا يعني رائد يوسف، كيف ممكن يتعامل الدفاع المدني مع البلاغات خلال موسم خريف ظفار؟
0: هيئة الدفاع المدني والإسعاف عدت خطة مسبقة للتعامل مع كافة البلاغات. وذا نقاطها المتقدمة، سواء كان طريق الخط العام من مسقط إلى صال أو من حمرة الدروع إلى صال أو الخط الساحلي، وذلك بتوفير كادر بشري متخصص، وكذلك مركبات للإطفاء وكذلك للإنقاذ وكذلك مركبات الإسعاف. وكذلك في محافظة ظفار تم تزويد محافظة ظفار بمجموعة من النقاط المتقدمة خارج عن المراكز، وكذلك مجموعة من الدوريات المنتشرة على الأماكن السياحية، سواء كانت على العيون أو مثل الأماكن السياحية مثل دربات أو على الشواطئ. وفي هذه الدوريات كذلك كادر بشري متخصص في كل مركبة مسعف، وكذلك شخص مختص بالإنقاذ المائي.
1: نعم طيب.

0: برأي يوسف لو تحدثنا كذلك عن في حالة لا سمح الله صار في وقوع حادث أو حالة طارئة، فشو هي الخطوات الصحيحة اللي يجب اتباعها؟
1: في هذه الحالة يجب على الشخص أولا، هو يعتمد على نوع البلاغ صراحة، سواء كان هذا البلاغ بلاغ إطفاء مثلا حريق، أو مثلا كان بلاغ احتجاز أو بلاغ غرق، يعتمد على النوع. هو في الأساس يجب على هذا الشخص المحافظة أولا على هدوءه هو نفسه، ومباشرة التواصل على أرقام الطوارئ اللي هي شرطة عمان السلطانية على أرقام اللي هو 999، أو على رقم عمليات هيئة الدفاع المدني والإسعاف اللي هو 24343666. كذلك أنا أنصح في تطبيق يسمى تطبيق نداء تابع لهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ممكن للشخص من خلال هذا التطبيق يعني في حالة يريد يعني يرسل على بلاغ أو طلب النقد أو الغوث من خلال النظام اللي هو SOS، هذا النظام من تضغط على هذا النظام مباشرة من خلال عملية الهيئة ممكن أن يتم تحديد مواقع الأشخاص.
0: نعم، إذن تطبيق نداء مستمعينا حلو للجميع، سواء اللي يعني مخطط أن يروح لموسم الخريف ويقضي موسم الخريف، أو أنه يكون هو في مكانه، أو ضروري تطبيق نداء التابع طبعا لهيئة الدفاع المدني. طيب الرائد يوسف، كذا لو تعطينا نصائح أخيرة ورسالة أخيرة كذا تقدمونها للسياح القادمين من خارج محافظة الظفار.
1: رسالة بخصوص السياح القادمين الخاصة على الطريق البري من مناطق بعيدة، يجب دائما فحص المركبات بشكل جيد، وتأكد من كمية الأيل داخل هذه المركبات، وتأكد من كمية الماء، وكذلك تأكد من كمية الإطارات، كذلك الالتزام بكافة اشتراطات السلامة، وكمثل ما ذكرنا سابقا لابد أخذ مسافات الأمان عند وصول المحافظة، بالذات في الأماكن اللي فيها ضباب، مسافة آمنة بين مركبة ومركبة أخرى، في حالات حتى لو كان خلال فترة النهار لابد تشغيل مصابيح الإنارة لتنبيه المركبات الأخرى، كذلك عدم السباحة في العيون والبرك المائية، وأول وقوف في الأماكن الخطرة المنزلقة.
0: نعم، إذا إن شاء الله هذه النصائح تكون في عين الاعتبار، وأكيد طبعا يعطيك العافية الرائد يوسف، وجهودكم حقيقة تشكر وتذكر، ويبقى خريف ظفار من أجمل المواسم اللي تستحق الزيارة. فكل الشكر لك الرائد يوسف بن سالم المشيخي على هذه المعلومات القيمة، وأكيد نقدر جهودكم المستمرة في الحفاظ على سلامة الجميع. كل الشكر لك.
1: العفو، شكرا للجميع.
0: إذن مستمعنا، دائما خريف ظفار كذا يعني من أجمل المواسم اللي كنا يعني كلنا ننتظرها في كل سنة، فجميل أن كذا طبعا نعيش ونستمتع جمال الطبيعة العمانية الجنوبية، الطبيعة الظفارية، وهذا الشيء يخلينا طبعا نلتزم مسؤولية الحذر والالتزام بالإرشادات. أكيد خلوا السلامة دائما أولوية في كل رحلة.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: إذن في صباح الشبيبة نصبح عليكم أكيد، وأكيد الله يحفظكم جميعا في مشاويركم الصباحية وفي أجواء صيفية مليئة بالحيوية والتعلم. تتواصل جهود المؤسسات التعليمية في سلطنتنا الحبيبة لاستثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة بما يعود عليهم بالفايدة وينمي مهاراتهم وقدراتهم. وأكيد في محافظة شمال الباطنة طبعا انطلق البرنامج الصيفي صيفي تعلم وابتكار 2026 طبعا لطلبة مدارس محافظة شمال الباطنة، واللي شهد مشاركة واسعة بلغت 600 طالب وطالبة موزعين على 6 مراكز صيفية. فيعيش الطلبة تجربة تعليمية ثرية ومتنوعة تجمع بين المعرفة والابتكار والتطبيق العملي في بيئة محفزة. طبعا الحديث أكثر حول هذا طبعا تفاصيل البرنامج، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة نورة بنت خليفة بن سعيد البلوشي، مساعدة مديرة مركز هند بنت عمرو الصيفي. صباحك الله بالخير أستاذة نورة.
4: صباح النور والسرور أستاذة أبرار.
0: طيب أستاذة نورة، طبعا برنامج الصيفي اللي هو يعني المختص في شمال الباطنة صيفي تعلم وابتكار 2026، فلو تحثينا في البداية عن الفئة العمرية اللي تستهدفونها في هذه المراكز.
4: طبعا بداية يسعدني أن أحيي مستمعي إذاعة الشبيبة في صباح الشبيبة وأن أقول صباح عمان المجد، صباح الوطن الذي يجهر بعطاء أبنائه واصل صناعة المستقبل بالعلم والابتكار.
0: نعم.
4: أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة هذه المساحة لنا للتعرف على البرنامج الصيفي. طبعا هذه المراكز الصيفية تأتي ترجمة لحرص وزارة التعليم على استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الطلبة. انطلقت هذا العام تحت شعار صيفي تعلم وابتكار 2026. طبعا يستهدف هذا البرنامج اللي هم طلبة الصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر، وذلك يعني من خلال تنفيذ برامج متنوعة تعليمية وتدريبية تجمع هذه البرامج بين التعلم والإبداع والابتكار.
0: نعم، إذا أستاذة نورة يعني الفئة العمرية المستهدفة اللي هم من صف خامس أو اللي بيروحون صف خامس إلى صف حادي عشر.
4: أيوة هم هذا بالضبط.
0: نعم، طيب أستاذة نورة تحدثينا عن مدة البرنامج الصيفي خلال هذا العام 2026، وطبعا كم هي الأعداد يعني المنظمة للمركز؟
4: طبعا ينسب البرنامج هذا العام على مدى أسبوعين متتاليين.
0: نعم.
4: نحن الآن في الأسبوع الثاني، حيث خصص في الأسبوع الأول خلال الفترة من تاريخ 28 يونيو إلى 2 يوليو للطلبة الذكور، بينما خصص الأسبوع الثاني من تاريخ 5 إلى 9 يوليو للطالبات. طبعا يشارك هذا العام معنا نحو 600 طالب وطالبة موزعين على 6 مراكز صيفية بواقع مركز واحد في كل ولاية من ولايات محافظة شمال الباطنة. هذا طبعا بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلبة للاستفادة من هذه البرامج والورش المقدمة.
0: نعم، يعني تقريبا 6 مراكز صيفية.
4: أيوة، يعني 6 مراكز صيفية.
0: نعم، طيب أستاذة نورة كذلك شو هي الورش اللي يعني قدمت وتقدم أيضا للطلبة خلال أيام الصيف؟
4: طبعا حرصت اللجنة الرئيسية لإدارة البرامج الصيفية لطلبة المدارس داخل المحافظة صيفي تعلم وابتكار على انتقاء وتنوع البرامج بما يتناسب مع ميول الطلبة، مع متطلبات المستقبل ورؤية عمان 2040. فتوزعت الورش على مجالات مختلفة، منها المجالات الفنية، شملت على ورش الفنون التشكيلية، ورش في الرسم، الأعمال الجبسية والإسمنتية، ورش في إعادة التدوير، في الصناعات الحرفية، أيضا في المشغولات اليدوية. أيضا عندنا في المجالات الثقافية والاجتماعية، تمثلت في الأنشطة الكشفية والإرشادية، أيضا ورش في السمت العماني إلى جانب بعض من الألعاب الرياضية. أما من ناحية المجال التقني، فتولي المديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطن اهتماما كبيرا بالتقنيات الحديثة، حيث تم تنفيذ عدة ورش في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أيضا عندنا ورشة الطائرات بلا طيار. أيضا كما تم إضافة حزم نوعية من البرامج والورش المتخصصة طبعا في مجالات الذكاء الاصطناعي، موجودة في مختبر، تم تنفيذ مختبر الذكاء الاصطناعي بمبنى عام المديرية. أيضا هنالك عندنا برامج أخرى في الابتكارات العلمية وبرمجة الروبوتات بمركز لوا للعلوم، ويأتي ذلك ضمن فعالية المراكز الصيفية. أيضا لا يفوتنا أن نشير إلى أن نجاح هذا البرنامج جاء ثمرة للتعاون المثمر مع مكتب محافظ شمال الباطنة وعدد من الجهات الحكومية التي نفذت الكثير من أو عدة ورش ومحاضرات للطلبة على حسب ما يتناسب مع أعمارهم.
0: نعم، جميل جدا. أيضا ذكرتي أستاذة نورة هذه المجالات، مجالات الذكاء الاصطناعي، يعني نقدر نقول نحن مجالات حديثة، مجالات معاصرة. فأكيد نعم، فأكيد أولياء الأمور عندهم هذا الاهتمام بأن أبنائهم كذا يعني ينضموا لمثل هذه الورش طبعا اللي تفيد حياتهم المستقبلية. فلو تحثينا شوية انطباعات أولياء الأمور حول هذه المراكز.
4: ولله الحمد نحن لمسنا إشادة كبيرة من أولياء الأمور.
0: جميل.
4: يعني على المستوى التنظيمي وجودة البرامج حتى للورش المقدمة، كما أنهم يعني أكدوا لنا بأن أبنائهم استفادوا من خلال استثمار أوقاتهم أو أوقات الإجازة في تعلم مهارات جديدة، اكتساب خبرات متنوعة. ولعل يعني من أكثر الملاحظات التي تكررت من أولياء الأمور حتى من الطلبة أنفسهم رغبتهم في تمديد مدة البرنامج الصيفي، وهذا بالنسبة لنا يعتبر مؤشر جميل يعكس مدى استمتاعهم بالأنشطة وأن البرنامج قد حقق الأثر الذي نسعى إليه. وطبعا هذا نعتبره يعني شهادة نجاح لجميع القائمين على هذه المراكز.
0: طبعا أكيد، ونحن نشكركم، أكيد نشكر كل المنظمين لهذه المراكز الصيفية. طيب أستاذة نورة كذا كلمة أخيرة تقدمينها للطلبة اللي انضموا للمركز.
4: طبعا رسالتي لأبنائنا الطلبة بأن يجعلوا من هذا البرنامج هو نقطة لانطلاق أو نقطة انطلاق لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، بأنهم يواصلوا التعلم والابتكار. ممكن أن أقول لهم أن المستقبل يصنعه أصحاب الطموح والمعرفة.
0: يكملي.
4: كما يسعدنا فقط أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة على ما وفرته من دعم وإمكانيات لإنجاح هذا البرنامج، وأيضا لمكتب محافظ شمال الباطنة، جميع الجهات الشريكة، المدربين واللجان المنظمة والمتابعة، وأيضا لأولياء الأمور على تعاونهم الذي كان له الأثر الكبير في نجاح صيفي تعلم وابتكار.
0: نعم، يعطيك العافية. أكيد الأستاذة نورة بنت خليفة بن سعيد البلوشي مساعدة مديرة مركز هند بنت عمرو الصيفي على هذه المعلومات القيمة، وتمنى لكم أكيد كل التوفيق لكم لجميع الطلبة.
4: شكرا لك يا أختي أبرار.
0: شكرا، يعطيك العافية.
4: شكرا لك يا أحسن.
0: إذن مستمعين، أكيد مثل هذه البرامج الهاتفة يعني أكيد تسهم في بناء جيل واعي ومبدع وقادر أيضا على مواكبة متطلبات المستقبل بكل ثقة واقتدار. خلكم كذا مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، وأكيد نحن مستكملين بقية فقراتنا الصباحية.

0: أكيد نصبح عليكم بالخير، ويعني نقول لكم كذا تقريبا بدينا يعني نختم الساعة الثانية من البرنامج، ونقول لكم نتمنى لكم كذا أيام سعيدة وصباح سعيد يا رب العالمين. إذن موضوع حلقتنا اليوم، كيف تتعامل مع مديرك المزاجي؟ فأكيد نصبح على داود السيابي. داود السيابي يقول يمكن فهم نمط شخصيته يساعد في العلاج شخصيا مواجهته بهدوء أو معاملته بالمثل بأسلوب اللامبالاة. نصبح عليك يا داود السيابي بكل خير ولجميع المستمعين. أيضا زينب الحارثية تقول أسعد الله صباحكم، تقول مريت بهذه التجربة والحل كان أني أركز بشغلي بس. جميل جدا يا زينب أنك أنت فقط حاولت تركزين بشغلك بدون ما يأثر يعني تقريبا أسلوب المدير المزاجي على أدائك الوظيفي. بحكم أن اليوم موضوع حلقتنا مستمعين، كيف تتعامل مع مديرك المزاجي بدون ما تخسر عملك أو أنك تقلل أو تأثر باستقرارك النفسي؟ فهناك في أخطاء شائعة يقع فيها الموظفون لما يتعاملون مع هذا النوع من المدراء. فيقولكم من أبرز الأخطاء أن يأخذ الموظف تصرفات المدير بشكل شخصي، فأحيانا يشعر بالإهانة أو الغضب أو يبالغ كذلك في ردة فعله. كذلك من الأخطاء الدخول في جدال مباشر أثناء لحظات غضب المدير أو محاولة إرضائه بشكل مبالغ فيه على حساب الكرامة المهنية. يعني بعض الموظفين مستمعين ينقلون التوتر إلى زملائهم، وهذا اللي يزيد من حدث الأجواء السلبية. فالخطأ الأكبر هو الاستسلام الكامل لهذا الوضع دون محاولة تطوير أساليب تعامل أكثر ذكاء. طبعا أكيد نصبح كذلك على أحمد الرواحي وهو متجه إلى نزوة ويسمع للشبيبة، يقول بخصوص موضوع حلقتنا اليوم، أنا أشوف أهم شيء الواحد ما يأخذ الموضوع بشكل شخصي، لأن في النهاية هذا طبع المدير وما كل مرة يكون القصد منك أنت. فيعني تقريبا مستمعنا الأغلب يعني يتفق أن الواحد ما يأخذ هذا الموضوع كذا يعني بطريقة شخصية أو أن شخص الأمور. طيب إذن ما أن تقريبا الأغلبية متفقين أن ما نأخذ الموضوع بشكل شخصي، فخلونا كذا مع بعض يعني نناقش استراتيجيات عملية للتعامل أو عفوا للتعامل مع المدير المزاجي. أول شيء التحكم في ردود الفعل مهم جدا يا جماعة. أهم مهارة هنا طبعا هي ضبط النفس، فيعني ما نرد بانفعال حتى لو كان الموقف مستفز، فكذا ناخذ نفس طويل ونمنح أنفسنا لحظة قبل الرد، لأن أي رد فعل عاطفي ممكن يزيد الوضع سوء. كذلك جميل أن نختار الوقت المناسب للنقاش، ما كل وقت طبعا مناسب لطرح الأفكار أو الاعتراضات. فيعني حاول كذا تقرأ مزاج المدير واختيار اللحظة اللي يكون فيها أكثر هدوء وتقبل. كذلك الأهم أن ما ننسى نضع حدود مهنية باحترام. من المهم أن نحافظ أو تحافظ على احترامك لنفسك دون تصعيد. يمكن التعبير عن عدم الارتياح لبعض الأساليب بطريقة هادئة ومهنية دون تحدي أو استفزاز. والأهم طبعا أكيد يعني مهم جدا الموظف يحافظ على صحته النفسية عشان يكون فيها إنتاجية عمل مميزة. فكيف يا ترى تحافظ على صحتك النفسية في بيئة عمل متقلبة؟ طبعا ما ننسى أن الحفاظ مستمعين على التوازن النفسي يتطلب فصل العمل عن الحياة الشخصية قدر الإمكان. فيعني لا تحمل معك ضغوط العمل إلى المنزل. كذلك مارس أنشطة تساعدك على الاسترخاء مثل الرياضة أو القراءة أو الجلوس مع الأصدقاء. كذلك ما المهم أنك تذكر نفسك أن سلوك المدير يعكسه هو أو يمثله هو وليس قيمتك كموظف. فكذلك أيضا الدعم من الزملاء الموثوقين يلعب دور كبير مستمعينا في التخفيف من الضغط. ويا ترى متى يكون الحل هو المواجهة ومتى يكون التجاهل الأفضل؟ المواجهة تكون طبعا ضرورية لما يأثر سلوك المدير بشكل مباشر على عملك أو كرامتك المهنية، لكن يجب أن تكون مواجهة مدروسة وهادئة. أما التجاهل فيكون مناسب أكيد في المواقف العابرة أو حتى الانفعالات المؤقتة اللي ما تستاهل التصعيد. طبعا هنا مستمعين الحكمة هي التمييز بين ما يستحق طبعا النقاش والمواجهة مع المدير وبين اللي يعني ممكنك تتجاوزه والطنشة. طيب أكيد ممكن البعض يقول أنا بريح نفسي وأحسن أني أنتقل لبيئة عمل أخرى، فيعني الأهم طبعا متى ممكن أو متى يجب التفكير في تغيير بيئة العمل. طبعا تغير بيئة عملك إذا وصل الأمر إلى تأثير سلبي مستمر على صحتك النفسية أو حتى حسيت بعدم التقدير أو الأمان أو أنك ما قدرت أنك يعني تطور من هذه البيئة أو تزيد من إنتاجيتك، فهنا مهم جدا طبعا أنك ما تستمر في بيئة مرهقة ممكن يكلفك أكثر مما تتخيل سواء على المستوى النفسي أو المهني. طبعا أكيد نصبح على عبد الله المعشني من صلالة يقول صباح الخير، إذا الوضع زاد عن حده أنا أشوف لازم الواحد يفكر في بيئة عمل أفضل لأن الصحة النفسية أهم. ونحن نقول لكم أكيد مستمعينا يعني نحن نتمنى لكم دائما استقرار نفسي مهم، ممكن احنا امر طبيعي جدا ان نصادف مدير متقلب المزاج او زملاء متقلبين المزاج، لكن مثل ما ذكرنا اهم شيء ان نعرف كيف نتعامل معهم بكل مهنية ونبعد عن يعني او لا نحط في بالنا ان هذه الامور شخصية. اكيد مستمرين معكم مستمعينا لكن بعد هذا الاعلان. عيش حياتك وخليك شبابي. عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عودة أكيد مجددة لكم مستمعينا، ونذكركم أكيد موضوع حلقتنا لليوم كيف تتعامل مع المدير المتقلب المزاج بدون ما تخسر أو يعني تخسر من عملك أو تخسر من استقرارك النفسي. أكيد كل تحية لك يا سامي العبدلي، قلت تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي. أما بخصوص طبعاً مونديال كأس العالم، شاركنا سامي العبدلي يقول بطولتين يتم مجاملة الأرجنتين مقصودة من الفيفا، الفار فقط شغال الأرجنتين، فقط فساد الفيفا مجاملة الأرجنتين لأن ولدهم يلعب في الأرجنتين. هذه حقيقة طبعاً لا يعجب محبي الأرجنتين، لكن هذه الواقع. الفيفا يريد تنافس لأن البرازيل عندها 5 بطولات ويريدوا يقربوهم عندهم 3 بطولات، فرأي يعني وجهة نظر ونحترمها. كذلك بخصوص طبعا موضوع حلقتنا لليوم، كيف تتعامل مع مديرك في المتقلب المزاج، فهنا ما وصلت معنا مشاركة آخر رقم 8484 يقول السلام عليكم في صباح الشبيبة، صباح الخير للمذيعة أبرار، أكرم طبيبك إن أردت دواءه وكذا المعلم إن أردت تعلمه. أنا لا أقابل مدراء عمل ولا مدراء أقسام عمل، فقط أحيانا أكون مراجع، فكل تحية لك. أيضا وصلتنا مشاركة أخرى من سعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أنا أتعامل مع مثل أسلوبه، يعني دائما أمارس أني يعني أمارس التسليك. أنا أتوقع قصة يعني كذا، يعني ما بنقول حين يطلع لجوه، لكن ما يضخم الأمور أو يكبر الأمور. كل التحية لك يا ناصر الزيادي. ناصر الزيادي يقول هناك أمور لابد أن نتغاضى عنها، فليس كل ما يرى يستحق الوقوف عنده، ولا كل خطأ يستوجب الرد عليه. التغافل أحيانا راحة للنفس وحفظ للعلاقات من التآكل، فكن واسع الصدر، تختار معاركك بحكمة وتدرك أن تجاوز قوة وأن السلام الداخلي أثمن من جدال لا ينتهي. تحياتي لكم جميعا متابعيني، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي بوادي عندام بولاية المضيبي. كل الشكر لك يا ناصر الزيادي.

إذن مستمعين، موضوع حلقتنا اليوم كيف تتعامل مع المدير المتقلب المزاج. طبعا كل الشكر لكل من شاركنا في آراءه وعلى 94777975 في انتظار مشاركاتكم. في النهاية يعني طبعا نحن ما نقدر دائما نختار، أو يعني لا يمكننا دائما اختيار من نتعامل معه في بيئات العمل، لكن نقدر أكيد وباستطاعتنا نختار الطريقة اللي نتعامل بها معهم. يعني المدير المزاجي ممكن يكون تحدي، لكن أيضا فرصة لتطوير مهاراتنا في التواصل، الصبر والذكاء العاطفي. فتذكر أن الحفاظ على توازنك النفسي أهم من أي موقف عابر، وأن نجاحك لا يقاس فقط بما تنجزه، بل بكيفية إدارتك للتحديات من حولك. وعلى 94777975 في انتظار مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية اللي راح نقراها بعد هذا الفاصل.

0: صباح المحبة وصباح السعادة وصباح التوفيق، أكيد أتمنى لكم لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. مستمعينا، في ظل التطورات المتسارعة اللي أكيد يشهدها سوق العمل، تبرز أهمية الحوار الاجتماعي كأداة فاعلة لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف وضمان كذلك بيئة عمل مستقرة تدعم التنمية المستدامة. وطبعا تجتمع الحكومة، يعني أو عندما تجتمع الحكومة وأصحاب العمل والعمال على طاولة واحدة، فأكيد الحوار يصبح الجسر اللي يربط المصالح ويقود نحو قرارات أكثر شمولا وعدالة. فأكيد طبعا الحديث، يعني نريد نتحدث الحين أو نتطرق على موضوع دور لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، طبعا العمال أصحاب العمل وأيضا الحكومة. طبعا لما يكونون كذا على طاولة واحدة، فأكيد هذا الحوار يصبح هو الجسر اللي يربط المصالح ويقود نحو قرارات أكثر شمولا وعدالة. فلحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة سعيدة بنت خلفان الراجحي، رئيسة قسم شؤون لجنة الحوار المشترك بوزارة العمل، للحديث عن دور لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة. صباحك الله بالخير أستاذة سعيدة.
1: أهلين أستاذة، صباح النور، يسعدني أن أكون معكم اليوم. أتقدم بخالص الشكر لإذاعة الشبيبة على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا يشرفني أن ألتقي معكم لنتحدث عن موضوع الحوار الاجتماعي.
0: نعم أكيد، ونحن أيضا أسعد. طيب أستاذة سعيدة، عندما تتقاطع مصالح الحكومة وأصحاب العمل والعمال، يصبح الحوار هو الطريق أكيد الأمثل للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ الحقوق وتدعم التنمية، فما الدور اللي تؤديه لجنة الحوار المشترك في تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج؟
1: أكيد، بكل تأكيد طبعا، لجنة الحوار المشترك هي إحدى المنصات الوطنية اللي تجمع ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال لمناقشة القضايا المرتبطة بسوق العمل بروح من الشراكة والمسؤولية، ويكمن دورها الحقيقي في تقريب وجهات النظر، بناء التوافق حول مختلف المواضيع وإيجاد حلول عملية ومتوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف. هذا الشيء يساعد في تعزيز الاستقرار في سوق العمل ودعم الإنتاجية وترسيخ مبادئ العمل اللائق والتنمية المستدامة.
0: نعم جميل جدا. طيب أستاذة سعيدة، طبعا اختصاصات قسم شؤون لجنة الحوار المشترك، يعني أكيد تقف خلف اللجنة منظومة عمل أكيد متكاملة تدعم اتخاذ القرار، فشو هي أبرز المهام اللي يتولاها قسم شؤون لجنة الحوار المشترك؟
1: بالفعل والله، يتولى القسم تنظيم وإدارة أعمال اللجنة طبعا من خلال التنسيق لعقد الاجتماعات ووضع جداول الأعمال، نجمع الموضوعات المطروحة، إعداد دراسات مذكرات اللي لازمة لتدعم النقاش، وطبعا بعد ذلك نوثق محاضر الاجتماعات ونعتمدها، وبعد ذلك يتم متابعة تنفيذ التوصيات إضافة إلى التنسيق المستمر يعني مع الجهات المعنية لضمان انسيابية العمل ونحقق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة بكفاءة.
0: نعم جميل. طبعا أكيد أستاذة سعيدة، نجاح أي لجنة يقاس بمدى تنفيذ مخرجاتها وتحقيقها لأثر ملموس على أرض الواقع، فكيف يتابع القسم تنفيذ توصيات وقرارات لجنة الحوار المشترك؟
1: صحيح بالفعل، أصلا يعتمد القسم عنده آلية متابعة منظمة تعتمد على تحديد إيش الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل توصية ووضع إطار زمني لها للتنفيذ، بعد ذلك المتابعة والتواصل المستمر مع الجهات المعنية للحصول على مستجدات التنفيذ، كذلك إعداد تقارير دورية تعرض على اللجنة بما يضمن متابعة مستوى الإنجاز ومعالجة أي معوقات قد تؤثر في تنفيذ القرارات.
0: نعم. طيب أستاذة سعيدة، لو تحدثينا كذلك عن الآليات المتبعة لقياس مستوى الإنجاز وكذلك رصد التحديات.
1: نعم، يتم قياس مستوى الإنجاز بالفعل من خلال مؤشرات أداء واضحة عندنا تشمل نسب تنفيذ التوصيات ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومدى تحقق هذه النتائج المستهدفة، كذلك نرصد التحديات عبر التقارير الدورية ملاحظات الجهات المعنية، وكذلك ما يرد إلينا من ملاحظات الشركاء الاجتماعيين ويتيح معالجة التحديات هذه بصورة مبكرة ونقدر نرفع المقترحات المناسبة بشأنها.
0: نعم جميل جدا أستاذة سعيدة. طيب لو تحدثينا كذلك عن أمثلة يعني لموضوعات أو قضايا ناقشتها اللجنة وأسهمت أكيد في تطوير بيئة العمل.
1: بالفعل بالفعل ان اللجنه ناقشت العديد من المواضيع ذات الاثر المباشر في سوق العمل، منها تطوير التشريعات العماليه، تعزيز بيئه العمل، تنظيم بعض الممارسات التي تتعلق بعلاقات العمل ورفع كفاءه واليه توسيع المنازعات، ايضا مناقشه المبادرات الهادفه اللي تعزز الانتاجيه والاستقرار الوظيفي اللي يحقق التوازن بين مصالح اصحاب العمل وحقوق العمال.
0: نعم، طيب أكيد أستاذ سعيد، يعني سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة تتطلب قراءة مستمرة للواقع وأيضا استعداد للمستقبل، فكيف يرصد القسم المتغيرات والتحديات اللي تواجه سوق العمل؟
1: سؤال جميل صراحة. أدنى رصد القسم المتغيرات من خلال متابعة المستمرة للمؤشرات المرتبطة بسوق العمل، نعم، دراسة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيين، نحلل الملاحظات والتحديات اللي ترد من أصحاب العمل والعمال بما يساعد على استباق هذه التحديات وطرحها للنقاش من ضمن أعمال اللجنة.
0: نعم جميل جدا، أكيد الحوار الاجتماعي يساعد في التعامل مع التحديات قبل أن تتحول إلى نزاعات. طيب أستاذ سعيد، لو أيضا نتطرق لأثر الحوار الاجتماعي على العامل وصاحب العمل، فكيف يسهم الحوار الاجتماعي في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأيضا احتياجات أصحاب العمل؟
1: بالطبع طبعا الحوار الاجتماعي أول شيء هو عبارة عن قناة مؤسسية للتواصل، تبادل الآراء بشفافية، وهذا الشيء يساعد على معالجة القضايا في مراحلها الأولى والوصول إلى حل توافقي قبل تفاقمها، ويعزز الثقة بين أطراف الإنتاج، يحد من النزاعات ويشجع على تبني الحلول القائمة على التفاهم والشراكة. كذلك يسهم بيحقق التوازن من خلال يعني نقدر نقول نقطتين، اللي هي إشراك جميع الأطراف في مناقشة القضايا ذات العلاقة بسوق العمل، في الوقت نفسه ياخذ بعين الاعتبار وش احتياجات اصحاب العمل وش متطلباتهم لاستدامه الاعمال، وهذا النهج كله يسهم في بناء بيئه عمل مستقره، تعزيز الانتاجيه وتحقيق المصالح المشتركه.
0: جميل جدا، واكيد استاذ سعيده تسعى وزاره العمل الى تطوير منظومه الحوار الاجتماعي بما يواكب التحولات الاقتصاديه وايضا يعزز تنافسيه سوق العمل، فلو تحدثينا استاذه سعيده عن ابرز التوجهات المستقبليه لتطوير اعمال لجنه الحوار المشترك.
1: اكيد الوزاره تسعى الى تطوير منظومه الحوار الاجتماعي من عده اشياء، من خلال تعزيز المشاركه الفاعله في الشركاء الاجتماعيين، يعزز من خلال الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة أعمال اللجنة، تطوير آلية المتابعة وقياس الأثر وإجراء دراسات استباقية حول القضايا الناشئة في سوق العمل بما يعزز من سرعة الاستجابة للمتغيرات ويدعم تنافسية سوق العمل واستدامته.
0: نعم جميل جدا. طيب أستاذة سعيد طبعا يعطيكم العافية على هذه الجهود، لو تحثينا أيضا أو يعني الرسالة الأخيرة اللي تودين كذا توجهينها لأصحاب العمل والعمال حول أهمية المشاركة في الحوار الاجتماعي.
1: طبعا رسالتي لأصحاب العمل والعمال رسالة واضحة، الحوار ثم الحوار ثم الحوار، لأن الحوار الاجتماعي يمثل مسؤولية مشتركة وأداة فاعلة لبناء الثقة وتعزيز الشراكة، وكلما كانت المشاركة أكثر إيجابية وشفافية كلما كان الوصول إلى حلول متوازنة أكثر سهولة وبسرعة، ما يساعد ويسهم في استقرار علاقات العمل وتحسين بيئة العمل ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي تنعكس آثارها الإيجابية على الجميع.
0: نعم جميل جدا، كل الشكر لك أستاذة سعيدة بنت خلفان الراجحي رئيسة قسم شؤون لجنة الحوار المشترك بوزارة العمل على هذا الحديث المثري، وطبعا أكيد على هذه المعلومات أيضا القيمة، كل الشكر لك.
1: أحسنتي جزاك الله خير، وفي الختام أنا استقبل الفرصة وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم في إذاعة الشبيبة على كرم الاستضافة، سعدت جدا بهذا اللقاء وأشكر فريق العمل على حسن التنظيم ومنحي هذه الفرصة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ويومكم سعيد.
0: ويومك أسعد يا رب أستاذة سعيدة.
1: أحسنتي جزاك الله خير.
0: وأكيد مستمعينا يسهم أكيد هذا الحوار ويسهم الحوار الاجتماعي في تعزيز الشراكة بين جميع أطراف الإنتاج وأيضا بناء بيئة عمل أكثر استقرار وتوازن تدعم مسيرة التنمية في سلطنة عمان.

شاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

صباحكم الله بالخير والسعادة يا رب. أكيد كل التحية لكم لكل من يسمعنا على 97.5 في مسقط شمال وجنوب البطنة و 98.5 في ظفار. وتحية أكيد لكل من شاهدنا على مرئيات شبيبة، وكل الشكر لكل من يشاركنا طبعا مقاطع الفيديو هو يستمع لصباح الشبيبة. أذكركم أكيد موضوع حلقتنا لليوم طبعا كيف تتعامل مع مدير متقلب المزاج. بس يا جماعة يعني أكيد كذا بين غرائب وعجائب العالم في أشياء ممكن إحنا نشوفها مستحيلة لكن موجودة هي في عالمنا، فمتخيلين؟ ما أعرف إذا سمعتوا هذه المعلومة أو لا، للأمانة أنا أول مرة أسمع عن هذه المعلومة. يقولكم قبيلة أفريقية ما عرفت الاستحمام بالماء ولا مرة في حياتها، ومع ذلك محافظين على النظافة، فكيف يا ترى؟ يعني تخيلوا مستمعين لكم كذا تصحون كل صباح وعشان تروحون دواماتكم أو تبدون يومكم، لكن بدون ما يعني كالعادة بدون ما أنتوا متعودينكم تدخلون مثلا للاستحمام بالماء وكذا، فهل ممكن؟ أكيد بيجي السؤال في بالكم، هل يمكن أن تبقى النظافة موجودة من دون قطرة ماء؟ فأكيد أكيد يعني أنتوا الحين لما تسمعوني تقولون لا أبرار هذا الشيء وايد مستحيل، لكن أصدمكم أن في

قبيلة أفريقية، قبيلة كاملة يعني تعيش بهذه الطريقة منذ أجيال، يعني ما من اليوم لا ولا من أمس، منذ أجيال قديمة، وعندها إسرارها الخاصة للحفاظ على النظافة والرائحة الطيبة. فيقولكم في أغرب أو في واحدة من أغرب العادات حول العالم يعيش شعب الهيمبا في ناميبيا. طبعا ناميبيا دولة أفريقية، وطبعا شعب الهيمبا هي قبيلة أفريقية اشتهرت بتقاليدها المختلفة، ومن أبرزها مثل ما ذكرت لكم عدم استخدام الماء في الاستحمام التقليدي. تشوفون شيء غريب صح؟ طيب قبل تشوفون شيء غريب خلونا نعرف ليش انهم ما يعني ما عندهم هذه العاده. يقولكم بسبب طبيعه البيئه الصحراويه القاسيه وندره المياه في منطقتهم، بس يقولكم مع ذلك هم محافظين على نظافتهم، فكيف يا ترى؟ يقولكم اعتمد أفراد القبيلة، طبعا مثل ما ذكرنا هي قبيلة الهيمبا الأفريقية، اعتمدوا منذ أجيال قديمة وإلى الآن طريقة تقليدية تعرف باسم الحمام الدخاني، حيث يستخدمون الدخان الناتج عن حرق بعض الأعشاب العطرية، ثم يتعرضون لهذا الدخان بطريقة تساعدهم على التخلص من روائح الجسم ومنح البشرة رائحة عطرية مميزة. ولا وبعد ما يتوقف الأمر عند ذلك، يعني هقولكم حتى النساء في قبيلة الهيمبا يشتهرون أيضا باستخدام خليط أحمر اللون يصنع من حجر المغرة الحمراء وكذلك مواد طبيعية أخرى، ويعني كذا يضعنا على البشرة والشعر هو ما فقط للزينة. طبعا شفتنا الصور أنا فكرت هذا المادة الحمراء اللي في وجوه النساء الأفريقيات أو النساء من قبيلة الهيمبا الأفريقية، فكرت الأمانة زينة، لكن طلع لا هو ما زينة فقط، هو يقولكم وسيلة للحماية من أشعة الشمس القوية والظروف المناخية الصعبة. طبعا أكيد مستمعينا رغم اختلاف هذه العادات عن حياتنا اليومية اللي طبعا يرتبط فيها الاستحمام بالماء ارتباط وثيق، فإنها أكيد تعكس قدرة الإنسان على التكيف مع بيئته، وكيف استطاعت وكيف قدرت هذه الشعوب عبر التاريخ ابتكار طرق خاصة للحفاظ على صحتها وأيضا للحفاظ على نظافتها الشخصية بما يتناسب مع ظروفها. سبحان الله كيف يعني يعني سبحان الخالق كيف القدرة الإنسان على التكيف، يعني هم ليش إنهم خلاص هذه بيئتهم، بيئة صحراوية، يعني بيئة صحراوية يقولكم جافة، يعني جفاف بحت، الماء عندهم نادر جدا، ومع ذلك هم مستمرين في الحفاظ على نظافتهم. هذا دليل إن يعني في كذا عجائب في الإنسان، وفي طريق يعني في قدرته أيضا على التأقلم مهما كانت ظروف البيئة صعبة. يعني نحن نشوف أن هذه ظروفهم صعبة، هم يشوفونها لا عادية لأنهم تعودوا عليها. فيعني مستمعينا ممكن أكيد تختلف كذا، يعني تختلف هذه العادات أو نستغربها، لكن أكيد ذكرنا مستمعينا أن ثقافات العالم مليئة وايد بالقصص الغريبة والمثيرة، وأن الإنسان دائما يلقى طريقته الخاصة للتأقلم مع المكان اللي يعيش فيه. فما أدري يعني كذا شاركوني، يعني لو كنتوا تعيشون في مكان شحيح المياه، مكان نادر فيه المياه، فكيف تقدر كذا، يعني هل تعتقد أنك تستغني عن الاستحمام بالماء، وشو البديل اللي تتخيله؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. أكيد أغلبكم بيف بالي مثل ما يف بالي أني لما سألت هذا السؤال لنفسي، إن أكيد التيمم معروف، التيمم يعني قديما يقولكم في الماضي المسلمين لما يروحون يعني يسافرون في أماكن الماء يكون فيه نادر فيستعملون التيمم، بس اليوم معلومة جديدة، يعني قبيلة أفريقية يستخدمون الحمام الدخاني وليحافظ على نظافتهم الشخصية. نحن كده مستمرين معاكم مستمعين، بس كذا نروح فاصل قصير وبعدها راجع لكم.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: أسعد الله صباحكم، أوقاتكم بكل خير، أكيد لكل من يشاهدنا ويستمع لنا عبر مرئيات الشبيبة، ولكل من مثبت الموج على 97.5 سواء كان في مسقط أو كان في شمال أو جنوب الباطنة، وأيضا 98.5 في ظفار. نقول لكم الله يحفظكم وتوصلون لمقاصدكم بكل سلامة يا رب. إذن اليوم موضوع حلقتنا في صباح الأربعاء، كيف تتعامل مع مديرك المتقلب المزاج؟ لأنه ما دائما نحن يعني أكيد نتمنى دائما حياة عملية سهلة أو طريق عملي سهل، لكن سبحان الله يصادفنا أشياء ما تكون على البال. فيعني عزيزي المستمع خليك مستعد، دائما كن مستعد، فأكيد ليس كل من في طريقك يشبهك، ستقابل من يقدم مصلحته عليك، ومن ينسحب وقت الحاجة، ومن ينسى جميلك، فلا تربط سلامك بتصرفات الآخرين. في حياتنا العملية أكيد يعني نحن دائما نسمع هذه العبارة، عبارة خلك مستعد، فما كل يعني من في طريقك هو يشبهك، ممكن تصادف أشياء مختلفة عنك، ممكن أشياء أنت ما متعود عليها، وهني نقدر نحن نقول تبدأ أول خطوة للفهم، لأن بيئة العمل طبعا ما دائما تكون مثالية، ولا كل مدير يكون ثابت في قراراته أو مزاجه، خصوصا على موضوع حلقتنا اليوم المدير المزاجي. فدائما مستمعين المدير المزاجي تحديدا ممكن يكون يعني داعم، واليوم إذا كان هو داعم فبكرة يكون متقلب وصعب في التعامل. فهنا يجي دورك أنت، يجي دورك في كيف تحافظ على توازنك، كيف تشتغل باتقان بدون ما تتأثر بكل تغيير. فإذا الفكرة الأساسية أنك ما تربط سلامك الداخلي بتصرفات الآخرين، يعني إذا كان مديرك يمر بيوم صعب أو يتخذ قرارات متقلبة، هذا ما يعني أنك تقلل من قيمتك أو تشك في نفسك. التعامل الذكي يكون هنا بالمرونة، يعني تفهم مزاجه بدون ما تتأثر فيه، وأيضا تختار الوقت المناسب للنقاش، وأيضا تفصل بين شخصه وبين شغلك، لأن في النهاية الاستقرار الحقيقي يعني دائما يكون نابع من داخلك أنت، ومن قدرتك أيضا على ضبط نفسك والتعامل بحكمة مع كل الظروف. وأكيد خلونا كذا نتذكر دائما اختلاف طباع الناس، طبعا طبيعي جدا في هذه الحياة يكون في اختلاف في طبايع الآخرين، وأن نجاحك في العمل ما يعتمد فقط على شخصية من حولك، بل أيضا على قدرتك أنت أيضا على إدارة ردود أفعالك، وأيضا على الحفاظ على هدوءك، لأن المدير المزاجي ممكن يكون مثل التحدي أو مثل العقبة اللي كذا الحياة تختبرك فيها، هل أنت قادر تتجاوز هذا التحدي ولا تستسلم على طول. فيعني حلو أن يكون عندك، نقدر حنقول خلونا نشوف الموضوع بطريقة إيجابية ومن جانب إيجابي. إذا في حالة أنك أنت تصادف مدير متقلب المزاج، اعتبرها هذه فرصة أنك لتتعلم مهارة مهمة، وهي كيف أنك تبقى وتظل ثابت ومتزن لو مهما تغيرت الظروف من حولك.

نصبح عليكم أكيد مستمعينا. وفي الدقائق الأخيرة من صباح الشبيبة أكيد الأغلب يالس يخطط الحين يسافر، وممكن يسافر لدول باردة. فيقولكم شفت كذا معلومة وقلت لازم أشارككم إياها. غالبا مستمعين نحن وقت السفر ناخذ مثل الدفاية الكهربائية، أو حتى في الفندق أو المنتجع اللي نحن حاجزين فيه يكون في هذه الدفاية الكهربائية، ونحن ممكن نكون متعودين أن نشغل هذه الدفاية طول الليل وننام ونصحى والدفاية موجودة. لكن للأسف يقولكم أن هذه وايد خطرة، فضروري الحين الأغلب دامكم خلاص مجهزينكم بتسافرون أن يعني تتحذرون من هذا الموضوع. فقعدت أبحث أكثر على هذا الموضوع، طلع ما بس موضوع الدفاية الكهربائية اللي لازم نحن ما نشغلها طول الليل ونحن نايمين، يقولكم مستمعينا 5 أجهزة طلع، يعني ما بس الدفاية، في 4 أجهزة غيرهم ما نتركها موصولة بالكهرباء طول الليل. طبعا أكيد مستمعينا دائما نحن خلاص تعودنا أصلا ونعيش اليوم في عصر الاعتماد الكامل على التكنولوجيا والأجهزة المنزلية الذكية. وطبعا هذه الأجهزة الذكية ناخذها معانا وين ما رحنا، سواء كنا في المنزل أو كنا مسافرين أو أيا كان. فطبعا نحن ليش صرنا خلاص في عصر التكنولوجيا وليش صرنا وايد نستعمل الأجهزة الذكية لدرجة تعودنا عليهم ونشوفهم شيء عادي؟ لأنه طبعا أكيد تسهل تفاصيل حياتنا اليومية. وطبعا أكيد مستمعينا مع زيادة وتيرة استخدام هذه الأجهزة صار الكثير منا يعني ينسى ويخليها كذا موصولة بمصادر الطاقة الكهربائية طول الليل وما يدرك المخاطر المحتملة. طبعا أكيد الأغلب اللي يسمعنا الحين بيقول طيب التقنيات الحديثة الحين توفر سبل أمان متطورة، لكن هذا يعني ما يمنع أن نحن نتعامل مع هذه الأجهزة بحذر أكثر عشان نتجنب الكوارث المنزلية والحرائق. فخلونا كذا نستعرض أبرز 5 أجهزة يجب فصلها قبل النوم لحماية عائلتك ومنزلك. طبعا أنا قبل ذكرت المدافئ الكهربائية وليش قلت أنا الدفايات الكهربائية، لأن غالبا الواحد يستعملها لما يروح أماكن باردة. أيضا الحين موضوع التخييم خصوصا في خريف ظفار والبعض يحب أنه كذا يخيم ويبات ليلة كاملة في الطبيعة، فيقولكم أن البطانيات الكهربائية أيضا تحذروا منها البعض، يعني وقت التخييم يقولك أنا بستعمل البطانية الكهربائية، لأن مستمعين تشكل البطانيات الكهربائية خطر على السلامة. رغم أن الحين الطرازات الحديثة أصبحت أكثر أمان، لكن الخبراء يؤكدون أن الاستخدام الصحيح طبعا للبطانيات يكون طبعا بالصيانة أو بالتأكد أنه ما فيه تلف للأسلاك الداخلية الموجودة في البطانية. أيضا ينصح الأشخاص المصابون بمرض السكري أو ضعف الدورة الدموية بعدم النوم مع بطانية كهربائية، لأنه يقولكم انخفاض الإحساس بالحرارة ممكن يؤدي إلى الإصابة بحروق دون الشعور بها. وأكيد شواحن الهواتف، ودائما نحن نحذر أن ما يصير خصوصا الحين، وخصوصا آبل بالنفس تحذر، والهواتف الذكية الشركات المصنعة بالنفس تحذر من ترك شواحن الهواتف طول الليل مشغلة. يقولكم أن رغم أن شحن الهاتف طوال الليل آمن عند استخدام شاحن أصلي أو معتمد، لكن الشواحن مجهولة المصدر أو المقلدة قد تشكل خطر، وأيضا حتى الشواحن الأصلية نوعا ما ممكن تشكل خطر. وهذه طبعا تقارير من هيئات حماية المستهلك أكدت أن وايد في حوادث لشواحن الهواتف ممكن تسبب صعق كهربائي لا سمح الله، أو تنفجر وتسبب حرائق. فيقولكم من الأفضل عدم تركه موصولا بالكهرباء طوال الليل. أيضا الباور بانك، كلنا نحن صرنا ما نستغني عن الباور بانك في عملنا
أو حتى يعني في أي مكان إحنا نروح الباور بانك دائما موجود معنا، لكن الحذر منه إنه ما نخليه شغال طول الوقت، لأنه تعتمد الباور بانك على بطاريات الليثيوم أيون، واللي تتعرض في حالات نادرة مستمعينا لارتفاع الحرارة أو ما يعرف بالانفلات الحراري، خصوصا الحين على جونا الحين. فالشركات المصنعة أيضا للباور بانك كذلك تنصح بعدم شحنها طوال الليل، خاصة إذا كانت من علامات تجارية غير معروفة أو غير معتمدة. وما ننسى أيضا أجهزة المطبخ الصغيرة، يعني الحين أغلبكم رايح كذا صوب الرحلات صوب الخريف وماخذ معه هذه الأجهزة، أجهزة المطبخ الصغيرة اللي تقدر تطبخ أنت في الطبيعة، لكن أيضا يوصي الخبراء بفصل أجهزة مثل المقالي الهوائية أو محمصات الخبز وصناعات الشطائر من الكهرباء عند عدم استخدامها. وبالفعل سجلت حالات للأسف تسببت فيها بعض هذه الأجهزة في حرائق منزلية نتيجة حدوث كذا الماس كهربائي أو ارتفاع مفاجئ في التيار أو ملامسة أجزاء ساخنة لمواد قابلة للاشتعال. لذلك مستمعنا يفضل فصل هذه الأجهزة من الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها، خاصة خلال الليل. فإذا مستمعينا أكيد الوعي الوقائي مهم جدا، فأكيد طبعا لما يزيد ولما نحن نهتم في زيادة الوعي الوقائي عندنا أو عند عائلتنا أو أيا كان، أو أن نساهم في نشر الوعي الوقائي، لأنه طبعا هو خط الدفاع الأول عن سلامة منازلنا، فجميل لو نخصص كذا دقيقتين فقط قبل التوجه للنوم طبعا للتحقق من الأجهزة وفصل غير الضروري منها من طبعا الكهرباء، عشان طبعا هو ما يحمي بس ميزانيتك أو فاتورة كهربتك من الهدر، بل أيضا يجنبك ويجنب عائلتك مخاطر الماس الكهربائي والحرائق المفاجئة. طبعا أكيد مستمعينا وفي آخر دقيقة من البرنامج نقولكم السلامة تبدأ دايما بخطوات بسيطة، فخلونا دايما نفصل هذه الأجهزة كجزء من روتين ليلنا المعتاد. إذن وصلنا للختام ومستمعين أكيد هذا تحياتي أبرار المشيفري، كنت معاكم في التقديم وأيضا تحيات عهد الزجالي في الإخراج، وأكيد نشوفكم على خير.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ويسرنا أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكابتن عبر أثير الشبيبة. طبعا مثل ما تعرفون أنه برنامجنا أكيد نسلط الضوء فيه على مختلف الرياضات، لكن الحدث الذي يفرض نفسه بكل تأكيد هو المونديال الحالي. واليوم يمكن حنسلط الضوء كثير على المباراة اللي صارت يوم أمس، وحزننا بصراحة مغادرة منتخبنا العربي الشقيق المصري اللي حقيقة قدم كل شيء في كرة القدم وأجاد أمام بطل العالم الذي يحظى بالمؤازرة الجماهيرية وبنجم ميسي الهداف الذي الآن في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، رغم أنه ضاع ركلة جزاء وهي ركلة الجزاء الثانية في البطولة اللي ضيعها ميسي. كنا مع مصر، آزرنا وشجعنا وفرحنا وحزننا، والله لا يجيب حزن على كل واحد إن شاء الله. رفع رأسنا حقيقة المنتخب المصري كعرب في هذه البطولة بأداء لو أتحدث عنه أنا وغيري في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل، لن نكفي حق هذا المنتخب الشجاع البطل بقيادة الكابتن حسام حسن. طبعا اعتدنا أن نبدأ بفقرة مانشيت، ومعكم هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر مخرجنا الشاب عاهد الزجالي كالعادة في وادي آخر يحب رياضة المحركات والسرعة والمجازفة. كأس العالم هو في وادي آخر. يلا يا عاهد، المانشيت الأول اللي تابعنا عبر إكس واللي انضم لنا في برنامج الكابتن عبر الشبيبة، بوست لمنتخب مصر شرفتونا يا جدعان، طبعا على الإكس اللي تابعنا مع الكابتن حسام وبقية السكواد معاه في الفريق اللي ظهر بمظهر رائع وخرج مرفوع الرأس. الثانية عاهد، ميسي طبعا أكيد احنا اليوم اختصرنا المانشيتات وهي كلها مخصصة يعني الحدث الأهم على كأس العالم. ميسي طبعا اللي تابع عبر إكس وهو الآن في صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف وبفارق هدف عن الملاحقين الشرسين كيليان مبابي في فرنسا وظاهرة المونديال أكيد عرفتوا النرويجي الدبابة هالاند. الآن طبعا أرحب بضيفي في استوديو الكابتن، وبعد ذلك أكيد سأجري اتصالات في سلطنة عمان وخارج سلطنة عمان مع المهتمين في هذه البطولة. نرحب بالكابتن نبيل أحد منظمي طبعا أيضا على الطرف الآخر أكاديمية الأكاديميات وأكاديمية كأس العرب وأوفال، أكيد المتابعين الرياضيين يتابعون هذا الشيء حقيقة، دائما منهمكين في تنظيم البطولات وفي استقطاب الأكاديميات حتى من خارج سلطنة عمان، واليوم أيضا سيكون تفاصيل على هذا الموضوع مع ضيفي العزيزين. الكابتن نبيل أحد المنظمين، صباح الخير كابتن.
2: صباح الخير كابتن لك ولمتابعينك.
1: نحييك طبعا، شكرا على حضورك اليوم، وأيضا ستعطي التفاصيل أكيد لكل المستمعي الشبيبة على الجهود المبذولة في تنظيم البطولات وأيضا القادم كأس العرب وايضا تتحدث لنا عن المونديال. معي صحيح. ايضا الكابتن حسن. صباح الخير يا كابتن.
3: يسعد صباحك يا كابتن، لك وللمتابعين الكرام.
1: كابتن حسن طبعا هو وكيل اللاعبين المعتمد من الفيفا، ايضا اليوم موجود، وايضا هو سيكون حاضر في اكيد بطوله كاس العرب للاكاديميات، واللي طبعا يدعمها اتحاد كره القدم ومجموعه مسقط للاعلام، بالاضافه الى اوفال الاسم البارز الان في الوسط الرياضي الكروي. وانا لمست هذا الشيء، يعني رحت فيه أكثر من مرة وأشوف الأطفال وأولياء الأمور ومن هنا نبدأ الآن قبل أن نبدأ ببرنامجنا وتفاصيله الكثيرة.
2: أيوة.
1: كابتن نبيل كلمة لك، تفضل.
2: أول شيء تحية، قبل ما نبلش بأي شيء تحية للمنتخب المصري أكيد. أنا صراحة ما في حزن، بالعكس في فرح كتير كبير ورفعوا رأس كل شخص عربي، فبرافو علي، المجهود جدا جدا جدا جبار. والله يوفقهم يا رب بمشوارهم، وان شاء الله يكون هيدا المونديال يعني نقطة للمونديال القادم، يكون في تطوير لبعض النقاط، يكون في تطوير لبعض الزوايا، وخاصة بموضوع المواهب المصرية يلي عم تستكشف للأسف شوي متأخرة.
1: نعم.
2: نحن طبعا بشركة أوفا للتطوير الرياضي بنقوم ببطولات كتير، ومثل ما تابعوا المشاهدين كان عنا آخر فترة تشين مجنون كرة اللي هو إطلاق 10 بطولات بعمان وخارج عمان. الحقيقة من أهم البطولات اللي نحن عم نديرها هي دوري عمان الأكاديمية الكروية، اللي هو دوري عم بيستمر لخمس شهور، وحاليا إن شاء الله بأغسطس في عنا كأس العرب للأكاديميات الكروية رح يقام بمدينة صلالة العظيمة. طبعا الحقيقة موضوع التنظيم وموضوع الأكاديميات وخاصة الجراس روتس والبراعم هو يتخطى فكرة البطولة، أو يتخطى فكرة أنه أنت تعمل بطولة، هي الفكرة أنه أنت كيف تستكشف هذه المواهب العربية الشابة خاصة العمانية وبالمجمل اللاعبين العربيين. نحن عم نعمل كتير مجهود جبار كرمال هيدا الهدف، كرمال أن توصل هذه المنتخبات العربية اليوم اللي مثلت في أكثر من منتخب عربي مثل العرب بشكل عام ببطولة كأس العالم. برأينا نحن أنه بتنطلق مستقبل كرة القدم العربية، بتنطلق من الجراس روتس، بتنطلق من الأكاديميات. كرمال هيك هدفنا بالأول والآخر هو تسليط الضوء على هذه المواهب. بنعرف نحن في مشكلة كتير كبيرة بعالمنا العربي صراحة بموضوع استكشاف المواهب. نحن موجودين لحتى نحط يدنا بيد من يهمه الأمر، علشان خاطر انه هيدي استكشاف المواهب الشابة وتوصل لمكان بالفعل تقدر تبيض وجه العرب بالمونديالات القادمة وبالبطولات القادمة.
1: كابتن حسن، انت ايضا ك يعني وكيل اللاعبين وايضا قريب من هذه المواهب، ممكن تحدثنا وتعطينا نبذة او فكرة على المواهب اللي انت كنت قريب منها في البطولات، واليوم احنا مقبلين على كأس العرب للأكاديميات.
2: صحيح.
1: هو حدث رياضي جدا مهم في سلطنة عمان. تفضل.
4: طبعا اول شيء الحدث اللي حيصير
3: في سلطنة عمان،
1: نعم،
3: هو نادر وكأول مرة بيصير يعني، وخصوصا أنه في بعض الكشافين على الصعيد العالم حيكونوا موجودين.
1: نعم.
3: الفكرة في العالم العربي لأول مرة بتصير بهالطريقة، هذه كتير فكرة حلوة وخصوصا بسلطنة عمان، لكن نحن بنسعى ليكون عنا موهبة تكون صنعت في العرب، يعني موهبة صنعت في العرب كميسي ككريستيانو رونالدو اللي بيخرجوا في أوروبا، عرفت حضرتك؟ فنحن قريبين من هالموضوع بقالنا سنوات وسنين، وكان عندي اكتشاف بعض المواهب من المغرب العربي، من تونس، من مصر، من الجزائر، من المغرب، كان عندي بعض اكتشاف المواهب لهاللاعبين الصغار هولي، واللي لقوا مستقبلهم هلأ والحمد لله رب العالمين بعض الدول العربية ومنهم طلع على أوروبا. فنحن بنتأمل لأنه عندنا مشاركة كتير حلوة راح يكون من العراق ومن المغرب ومن السعودية، فحطين أمل كبير، وخصوصا من عمان كمان، فحطين أمل كبير أنه ممكن يطلع لنا حدا يكون مستوى، يتمتع بمستوى عالي جدا جدا، وممكن يكون دخول لأوروبا بالباب السهل جدا يعني، ونحن متأكدين من هالشيء وخصوصا من المشاركة المغربية والعراقية. عندنا كمان عندنا بعض المواهب اللي مخبية موجودة في مصر الصغيرة، يعني مثل اللي شفتهم بكاس العالم في أفضل منهم بكتير، خصوصا مصر عندها 120 مليون نسمة. فنحن إن شاء الله رب العالمين كخطوة أولى متأكدين وواثقين أنه رح يكون في عنا موهبة رح تحكي عنا الأجيال ورح يحكوا عنا العرب ورح تحكي عنا خصوصا منظمين الدورة لشركة أوفا.
5: المشكلة انه هي بالديستنيشن، انت كيف تقدر تلاقي طريق ليستكمل هذه الموهبة، تستكمل مشواره، لانه الموهبة اليوم بدها اهتمام، بدها متابعة، بدها ناس عن جد قادرة تشتغل بأمان وتشتغل من كل قلب وراه ليوصل هذه الموهبة. اليوم شفنا موهبة كثيرة بعمان وللأسف انه ما قدروا يوصلوا للمكان يلي بدهم يوصلوا له. أعتقد السبب أنه ما في الأشخاص يلي عم تتابع هذه المواهب، عم تنظلم هذه المواهب إن كان بعمان أو خارج عمان بأي بلد عربي، عم تنظلم هذه المواهب. أنا بعرف اليوم نحن عنا تقريبا بكل بطولاتنا في عنا أكثر من 5000 لاعب وأكثر من 100 أكاديمية على مستوى المحافظات، في لاعبين عمانيين خطيرين وممتازين عم يوصلوا لمكان ما عم يقدروا يكملوا مشوارهم، عم ينظلموا. فأعتقد دور كبير علينا أنه ومسؤولية كتير كبيرة علينا أنه نحن نساعد بتحقيق هذا الحلم.
3: أكيد. شوف بدي أقول لحضرتك كابتن نبيل، بدي أقول شيء، الدول العربية إن كان هون ولا إن كان في العراق ولا إن كان في الجزائر ولا إن كان في مصر، ما في اهتمام بالموهبة. صح، أنا بتمنى على الكل يتمثل بأكاديمية الملك محمد الخامس بالمغرب.
5: صحيح.
3: أتمنى.
5: صحيح.
3: أتمنى. أنا زرتها وشفتها وشفت كيف عم يشتغلوا وشفت الأجيال اللي عملوها لمدة 20 سنة للأمام. شفت، وأكبر دليل منتخب ناشئين المغرب بطل أفريقيا، منتخب الشباب أخذ بطولة العالم بالبرازيل، ربح ما خلى حد، الأرجنتين والبرازيل ربح بالنهائي على الأرجنتين 2-0 وطلع من نصف النهائي البرازيل. منتخب الفريق الأولمبي أخذ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ أخذ أخذ طلع الثالث بأولمبياد باريس وأخذ كأس العرب.
5: صحيح.
3: وفريق المنتخب المغرب كمان مكمل هلا وصل للربع النهائي بكاس العالم. فهني حطوا خطه عمل لبعد 20 سنه لتضل ليضل ليضل اذا راح هذا الجيل الموجود هلا عنده بلان بي وسي ودي.
5: صحيح صحيح.
3: نحن بدنا نوصل لمرحله انه البطوله اللي منظمه هون انه نكون فيها المواهب بدها تضل اهتمام لتضل مستمره. نحن مع التنظيم الاكاديميه ما راح تقدر تهتم بمنتخب، لكن ممكن تهتم بفرد، ممكن
5: طبعًا.
3: تلاقي له حل، ممكن تلاقي له حل. أنا بتمنى من بعض الدول العربية أنه تتقيد وتتمثل باللي عم يقوم فيه أكاديمية محمد الملك محمد الخامس.
5: طبعا طبعا المغرب عم يعملوا إنجازات،
3: وإلا لما يتمثلوا فيها وخصوصا مصر بعد ما عملت نتائج مشرفة بكأس العالم، بغض النظر عن نتيجة مبارح والأوضاع اللي صارت فيها، مصر 120 مليون نسمة، فهي فيها مواهب كتير وفيها مواهب بخفية، يعني غير
5: صحيح.
3: اللي شايف ب 11 لاعب بالملعب في 20 مليون مثلهم واحسن.
5: طبعا في بالشوارع مواهب،
3: في بالشوارع مواهب خطيرة. مصر الدولة المصرية او الاكاديميات او الفرق لو تطلع لهول بيضل عندها اجيال تقدر تاخذ بطولة افريقيا وتقدر تاخذ بطولة العالم الناشئين، وهذا متاكد منه بعالم الشباب.
5: صحيح.
3: وفي دولة عربية كمان، دولة عربية وصلت على كأس العالم اللي هي العراق.
5: صحيح.
3: العراق ما شاء الله فيها وايد، فيها وايد مواهب جدا جدا جدا، لكن للأسف ظروف الحرب وظروف الفقر وظروف التعتير عم يخلي بعض هالمواهب ما عم تقدر توصل للطريق الموجود للأسف الشديد. يعني
5: صحيح صحيح. حتى مشاركات مثل الأردن، السعودية اللي كانوا مشاركين كمان ببطولة كأس العالم، يعني وصولهم كمان لهالمرحلة إنجاز كتير كبير. نحن ببطولة كأس العرب الأكاديميات علشان هذا الموضوع، علشان المتابعة، يمكن نحن أعلننا على السوشيال ميديا بتعرفوا، نحن تعاقدنا مع أكاديمية شركائنا بإنجلترا اللي هن اف سي في، وراح يكون في معايشة طبعا لاختيار 4 مواهب من بطولة كأس العرب الأكاديميات
2: رح نختارهم هودي الأربع مواهب اللي يروحوا معايشة على إنجلترا، بلس تعاقدنا كمان مع مركز الكشافين الدولي بإيطاليا يلي كمان رح يوصلوا على صلالة، رح نستضيفهم بصلالة، رح يختاروا كمان لاعبين موهبين ليروحوا معايشة على إيطاليا.
1: كابتن يعني الحديث جميل جدا. الآن معنا اتصال هاتفي، نذهب خارج سلطنة عمان. صباح الخير. ألو صباح الخير.
6: ألو
1: صباح الخير كابتن.
6: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
1: طبعا معنا الآن مستمعي الكابتن في الشبيبة من روما في إيطاليا، الكابتن والمعلق الرياضي العربي الكبير الأردني المميز اللي استمتعنا فيه سابقا في قنوات عديدة الـ ARTE وغيرها من القنوات، الكابتن خالد الغول. صباح الخير كابتن.
6: صباح الخيرات، شكرا شكرا شكرا على هذا التقديم أخي الكريم.
1: طبعا سعداء جدا اليوم انه تكون معنا ضيف استاذ خالد.
6: الله يبارك فيك، شكرا.
1: في برنامج الكابتن في عبر اثير الشبيبه في سلطنه عمان. طبعا سنبدا مباشره مع حضرتك، انه واسفين على يعني انه شكرا على تلبيتك الدعوه اولا، انه انت يعني عندكم فارق التوقيت وفي الصباح المبكر، وشكرا على هذه الاستجابة. أستاذ خالد، يعني الحديث اليوم كله طبعا كأس العالم وما حدث يوم أمس في مباراة منتخب مصر الشقيق أمام بطل العالم الأرجنتين. تفضل كابتن.
6: نعم تفضل. والله تحس وكأنه يعني هناك أمور مرتبة من قبل في المباراة.
1: نعم.
6: يعني انه كان الامور تسير في انه لازم المنتخب الارجنتيني هو الذي يخرج فائزا. حقيقه اخطاء تحكيميه يوم امس كارثيه كانت لصالح المنتخب الارجنتيني، والحكم الفرنسي يعني كنت اشعر وكانه هو يعني يعمل من اجل انه المنتخب المصري، يعني حتى عندما تقدم بهدفين كان هناك فرص لاضافه اهداف اخرى، وايضا كانت هناك اخطاء لم تحتسب. ففعلا فعلا تعرض له المنتخب المصري يوم أمس في ظلم كبير كبير جدا، وهذا يشعرك أنه يعني كأس العالم يعني في صار الواحد يشعر بقلق، هل يعني تحدد اسم الفائز فيها بطريقة مسبقة يعني. والشيء اللي تستغرب له أيضا يعني الحكم الفرنسي أدار مباراة الأرجنتين ومصر، الآن يعني طلع جدول التحكيم لدور الثمانية وحكم أرجنتيني سيقود مباراة المغرب في دور الثمانية مع المنتخب الفرنسي، فهل هي محاولة إنه فرنسا والأرجنتين يقصوا المنافسين ويصعدوا بدورهم إلى المباراة النهائية؟ في أشياء غريبة بالفعل تحصل في هذه البطولة.
1: طبعا أكيد أستاذ خالد الجميع حزن على الأحداث اللي رافقت المنتخب المصري، وكان الأجدر والأقرب للفوز في هذه المباراة، لكن للأسف حكم المباراة مثل ما تفضلت حضرتك الحكم الفرنسي طبق لا أرى لا أسمع لا أتكلم. وشفنا أيضا أستاذ خالد الحالات، يعني أنت الدهس اللي صار على قدم محمد صلاح وصار من الهدف في اللحظات الأخيرة، الضرب اللي اللكمة اللي تعرض لها إمام عاشور على الخط، يعني حقيقة هذه البطاقات الملونة اللي وزعها الحكم يعني المجانية، في حين أنه نفس الحالة صارت داخل منطقة الجزاء واحتسبها على هيثم حسن هذه ركلة الجزاء. فكل هذه الأمور اللي حدثت يعني حقيقة ولدت علامات استغراب واستفهام كبيرة على المنظم، على أيضا هذه الأسئلة إلى كل المتابعين اللي شافوا هذه المباراة هارد لك كبيرة. طبعا أعود أستاذ خالد إلى موضوع مشاركة المنتخب الأردني الشقيق في البطولة، وطالعتنا أيضا الأخبار أنه يعني استقالة أو إقالة أو بالتراضي الكابتن السلامي من المنتخب، أرجو أن تجيب على هذا السؤال. وأيضا الحكم الأردني المميز حقيقة الخوادم اللي كان ظهر بصورة رائعة في القيادة، وأيضا شبهه بالكولينا اللي كان أيضا يتابع هذه المباريات. تفضل كابتن.
6: والله ان شاء الله يشبهوه بكولينا من حيث تاريخ كولينا في التحكيم، ليس فقط من حيث انه بيشبه بالصلاة يعني، لكن هو شوف اول شيء اتحدث عن المنتخب الاردني، منتخب الاردن بتعرف يعني ما اول تجربه كبيره له في تاريخه، عمره ما تاهل لكاس العالم ولكنه خاض التصفيات وكان موفق ومشوار التصفيات عنده يعني كان مشوار طويل لكن تكلل بالنجاح طبعا. فلما اجى في النهائيات جاء في مجموعه قويه فيها الارجنتين وفيها النمسا وفيها الجزائر، ثلاث منتخبات اكثر منه خبره واكثر منه يعني احتكاك في تاريخ كاس العالم، ورغم ذلك ما كانتش خسائره كبيره يعني، لما بيسجل ثلاث اهداف وبيدخل مرمى ثمان اهداف على فكره يعني في تاريخ كاس العالم، في تاريخ كاس العالم لا يوجد منتخب احتل المركز الاخير بدون نقاط حقق نتائج افضل من المنتخب الاردني، يعني كل منتخب في كاس العالم رصيده صفر مع نهايه الدور الاول وفارق أهدافه لم يصل إلى فارق أهداف المنتخب الأردني، فهذا أعتقد يعني وضع المنتخب الأردني في المركز 75 من أصل 84 منتخب في تاريخ كأس العالم، وأعتقد هذا الأمر جيد بالنسبة لمنتخب جديد، منتخب يلعب في كأس العالم لأول مرة. الأداء ما كان سيء أبدا، هي المباراة مثلا مباراة النمسا خسروها النشامى بفارق بسيطة، نفس الشيء مع الجزائر من ركنيتين، وأيضا مع الأرجنتين صمدوا وخسروا 3-1 وكانت نتيجة مقبولة. فالتجربة إجمالا كانت جيدة جدا خاصة وأنها جديدة، لكن طبعا بالنسبة لساعة الحساب يبدو أن هناك توجه من الاتحاد الأردني لكرة القدم وطبعا رئيس السمو الأمير علي بن الحسين أنه يعني عملية التغيير هذه عملية حيوية وضرورية، وكابتن جمال السلامي سنتين في مهمته بقي له سنة في عقده، ولكن على ما يبدو كان هناك توجه انه يعني يعطوا الفرصه لاسماء اخرى على اساس انه جمال السلامي كانت مهمته في كاس العرب وفي تصفيات كاس العالم، واعتقد انه نجح في المهمه لحد كبير، ويمكن كان اتفاق ما بين الطرفين على الرحيل رغم بقاء سنه في عقده للكابتن جمال السلامي، ونحن بانتظار الان من سيتولى المهمه، مش فقط الاردن اللي بتستنى مين مدربها الجديد، العراق بتستنى، السعوديه

0: أو الحضور العربي، البعض يعني انتقد مثلا من الجماهير العراقية منتخب العراق على النتائج الغير جيدة في البطولة، أيضا منتخب تونس كذلك، ربما أقل المنتخب الجزائري أو الأردني لأنه لأول مرة يحضر في كأس العالم منتخب الأردن، والمنتخب المصري شاهدنا يوم أمس حقيقة ظهور مشرف، والمنتخب القطري بدايته كانت جيدة، يعني أنه اقتنص نقطة ثمينة من سويسرا التي تأهلت مع الثمانية الكبار. تفضل كابتن.
1: والمنتخب السعودي حقيقة احنا ممكن ما تحدثنا عن حكم أدهم المخالي بس بثواني قليلة. ما شاء الله عليه أدهم أموره ماشي بطريقة ممتازة، لازال ضمن الحكام الباقين في البطولة، أدار أربع مباريات، من يدير أربع مباريات هم الإليت النخبة الأولى اللي في حكام كأس العالم، حتى الآن أدار أربع مباريات وما تسجل عليه أخطاء، فأعتقد الآن لازال هو من الحكام ممكن نشوفه حكم سيمي فاينل، الله أعلم. فأعتقد هذا إنجاز كبير للتحكيم الأردني والعربي والأسيوي.
0: نعم.
1: وما شاء الله عليه هو والمساعدين الرويلي والبكار. بالنسبة للحكام للمنتخبات العربية، عندك من حيث الكم هذه أكثر بطولة عربي، أكثر بطولة مونديال فيها منتخبات عربية، 8 منتخبات. لما صحيح. تقول 8 من 48، يعني السدس المنتخبات المشاركة هي منتخبات عربية، 4 من عرب أفريقيا و4 من عرب آسيا، وبحكم الخبرة وبحكم كم المحترفين عرب أفريقيا تميزوا وتفوقوا، 3 منتخبات عربية أفريقية صعدوا للدور الثاني اللي هي المغرب والجزائر ومصر، تونس اللي مش هي تونس اللي بنعرفها، خروج مبكر وخسائر ثقيلة فبالتالي غادرت بسرعة. الفرق العربية الأسيوية اللي هي العراق والسعودية والأردن وقطر، الأربعة غادروا من الدور الأول، وحقيقة كنا نتمنى أفضل. بالنسبة للمنتخب العراقي، العراق وتاريخ التاريخ الكبير في كرة القدم، يعني ثاني مرة بيشاركوا في كأس العالم، وأعتقد بتاريخ العراق تستحق أكثر من مشاركتين بكأس العالم، لكن يعني بالنهاية وقعوا في مجموعة صعبة، مجموعة العراق صعبة جدا، فبالتالي كان في خسائر ثقيلة، 12 هدف في شباكهم، يعني لم تكن هناك فعلا رضا على النتائج لأنه الكل بيعرف تاريخ العراق وقدرتهم، لكن على ما يبدو ظروف الفريق، ظروف إصابات، ظروف غيابات أدت إلى ذلك، لكن نتمنى إن شاء الله يكون درس أكبر من أجل الكرة العراقية شيئا فشيئا تعود إلى هويتها القديمة. نفس الشيء أتحدث عن السعودية، السعودية كان عندها فرصة تكسب الرأس الأخضر بتتأهل، فيعني لعبت بدون حافز، وكانها لعبت بدون حافز، غريب جدا اللي صار مع المنتخب السعودي في البطولة. وكما تفضلت بالنسبة لمنتخب قطر، تتعادل مع أستراليا وتحقق أول نقطة لك على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وبعديها تأتي مباراة كندا اللي كانت كارثية بمعنى الكلمة، تخسرها بنصف جستة من الأهداف وتكمل المباراة 9-11، ظروف قاهرة جدا، لكن يعني برضو كان في عنا أمل للمنتخب القطري في مباراته الأخيرة، لكن ما استغلها طبعا أمام المنتخب السويسري. فأربع منتخبات عربية أسيوية جعلتنا نقول أن الفارق لازال يصب في صالح عرب أفريقيا على عرب آسيا.
0: أستاذ خالد، نتمنى لك التوفيق، وسعداء جدا أنك شرفتنا في برنامج الكابتن عبر الشبيبة في سلطنة عمان، سعداء في هذا الانضمام وهذا الصوت الجميل اللي شخصيا كنت أستمتع كابتن وأنا أستمع إلى تعليقك الجميل، وربي يحفظك إن شاء الله ونهارك سعيد.
1: شكرا أستاذ هيثم، شكرا.
0: نهارك سعيد حبيبي، شكرا شكرا شكرا أستاذ. طبعا أكيد مستمعي الشبيبة، يعني إحنا اليوم أيضا في حلقات سابقة في برنامج الكابتن انضم إن نخبة كبيرة من الشخصيات الرياضية العالمية المعروفة في الشبيبة عبر الكابتن، منهم كان الكابتن حفيظ دراجي، وأيضا الكباتن الآخرين، يعني كثير من الأسماء، الكابتن جمال غندور الحكم المصري المونديالي العالمي.
2: نعم.
0: اللي أمس كان متأثر وزعلان على
2: جدا.
0: طبعا أكيد، بس احنا ما حبينا أنه
2: سمعته.
0: نكون محايدين، يعني سمعت أنت؟
2: سمعت طبعا.
0: فما شاء الله عليك متابع، فأنت احنا ما نريد يعني حتى لا يقال، نريد الآخرين أيضا يتحدثون على ما جرى من الأخطاء التحكيمية. و أيضا في فترة سابقة كان معنا زميلنا العزيز وأحد كتاب الشبيبة صابر الغراوي

0: اليوم هو محلل معروف على قناة بي ان سبورت، وأسماء كثيرة كثيرة من الصحفيين والإعلاميين والزملاء والكباتن الكبار، الكابتن أحمد حديد والكابتن فوزي بشير والكابتن حسن ربيع والكابتن هاشم صالح، وكل هؤلاء الكباتن اللي شرفوا الكرة العمانية في الاستحقاقات الخارجية استضفناهم في برنامج الكابتن مع نخبة من الزملاء الصحفيين المميزين والمعلقين الرياضيين المحليين. يعني استمعنا احنا الأستاذ خالد الغول،
1: نعم،
0: تحدث بواقعية
1: طبعا
0: على ما جرى، أخطاء التحكيم أو الظلم التحكيمي، يعني ما أخطأ طبعا. بالمناسبة احنا معنا أيضا سيكون حكم مميز ومعروف ودولي سيكون معنا بعد قليل بإذن الله. هذه الأخطاء أو الظلم التحكيمي يعني حقيقة يعني زعلنا كثير. يمكن ببداية أنا قلت إنه حزننا
1: طبعا،
0: لكن أعتقد قلت ما في حزن،
1: في فخر كتير كبير صراحة، في فخر كتير كبير.
0: نعم.
1: لمجرد وصول هذه، مثل ما تفضل ضيفك الكابتن خالد
0: وحكي
1: انه 8 نعم. منتخبات عربية توصل، وفي بعض الدول العربية ظروفها للأسف ظروف صعبة، وتقدر توصل وتمثل العرب بكأس العالم، هذا إنجاز كتير كبير بحد ذاته، وخاصة اللي عملته مصر صراحة شرفنا جميعا.
0: احنا كابتن نبيل، احنا
1: نعم.
0: لا نبالغ
1: طبعا
0: صح اخي حسن، يعني لا نبالغ
1: اكيد. لا.
0: وانت وكيل لاعبين معتمدين وتشوف هذه المواهب، تحدث لي شويه على مرموش او على هذا الموهبه هيثم حسن، غزال الاسمر. طبعا غزال الاسمر لقب اللي يعرف من الجيل القديم، وانت ايضا كلاسيكي واضح يا كابتن حسن، الجيل القديم يعرف ابراهيم حسن مدافع منتخب مصر الراحل اللي كان يلقب بالغزال الاسمر.
2: شوف هيثم حسن كان بفرنسا
0: اكيد، هو حتى
2: كان لعب مع منتخب الناشئين وعنده باسبور، وحتى اعترضت فرنسا انه كيف عم يشارك وهذا، ورجع مشي حال عبر الفيفا لانه كان المشارك قانوني مع منتخب مصر.
0: طبعا احنا نعرف في لعيبه يدرجون بالفئه السنيه، لكن المنتخب الاول المفروض ما يشارك الا مع منتخب واحد.
2: صح
0: نعم.
2: بس هيثم حسن هو ظاهره نوعيه، لانه لاعب متكامل، لاعب متكامل، جسم بيلعب بالرجلين.
0: بس كشاف انت كيف راح يعني حسام حسن هذا المدرب اللي يتعرض لانتقادات من الاخوه المصريين في التعليقات في مواقع التواصل، البعض طبعا وبعض المحللين الرياضيين ايضا المصريين ينتقدوه حتى الان بعد كل ما حققه بعد كل ما قدمه.
2: حضرتك عم تحكي على اللاعب هيثم حسن ولا عم تحكي على المدرب؟
0: انا اقصد انه حسام كيف اكتشف هذا اللاعب، كيف توجهت البوصله الى هيثم؟
2: لانه الكابتن حسام شايفه اساسا. رح احكي لك بس لفتي نظر لهالموضوع هيدا.
0: نعم.
2: المشكله ببعض الدول العربيه اللي نحن لما نجيب لاعب وبيجي لعنا ونشوفه عم بحكي كصغير بيقول انا انظلمت ببلدي وانا. مصطفى شوبير تعرض لانتقادات كثير، كيف ابنه لعب بالاهلي وبالوسطى.
0: تحية صديقنا العزيز الكابتن احمد شوبير.
2: نعم. كيف ابنه تعرض ابن احمد شوبير عم يلعب بالاهلي وبالمنتخب بالقوه، شوف امبارح شو عمل، شوف بالبطوله شو عمل ابنه مصطفى،
0: صدر ركله جزاء ميسي
2: والدوري الانجليزي هلا جاي عرض من الدوري الانجليزي من احد انديه الدوري،
0: حارس مميز،
2: بتصور استون فيلا يعني على ما اعتقد مقدم. نعم. عرض مباشرة بس يخلص من هون طلع على انجلترا.
0: هذه كاس العالم.
2: حسام حسن ما جابوا لهيثم حسن عن لانه اسمه هيثم حسن كمان، يمكن القربة تكون بعيدة، بس هيثم يعني ظاهرة نوعية. وصدقني هلا هيثم العروض اللي من هيل عليه من غرب ويمين وشمال راح تشوفها بكره بتفاجئ فيها، وكمان صحيح. الدوري الانجليزي داخل على الخط.
0: اريد تتكلم لي انت
1: نعم.
0: نبيل على أسامة عاشور، نعطيه حقه.
1: طبعا طبعا طبعا، كل اللاعبين ممتازين صراحة، كل اللاعبين ممتازين. أنا في نقطة بس حبيت اذكرها وبفتكر معلقين كتير امبارح بالمحللين ذكروها انه هيدي المواهب وهيدي الظاهره المواهب العربيه نشعر انه بيتم استكشافها بشكل متاخر. يعني مثلا لو ما في عين حسام حسن لحتى يختار هودي اللاعبين
0: من ليش حسن سألته
1: أيوة.
0: لأنه بعض المدربين يتجاهلون أو لا يأخذ فوكس على
1: للأسف.
0: مثل هذه المواهب في المهجر العربية
1: صح صحيح. فهذه مشكلة. يعني نحن ما فينا ياريت عنا أكثر من شخص مثل حسام حسن عنده العين هيدي
0: لحتى أيوة. وما ننسى طبعا الكابتن المميز محمد وهبي مدرب المغرب
1: طبعا
0: عندما استقطب أيوب بوعدي لاعب المغربي اللي تألق في هذه البطولة ما زال, ومنتخبنا المغربي الشقيق هو العربي الوحيد الباقي
1: صحيح
0: بين الثمانية الكبار.
2: إن شاء الله يخليه يكمل
1: صلواتنا له. يعني
2: إن شاء الله يخليه يكمل
0: بالضبط.
1: ما هيك اللي صاير
0: كلام كبير هذا حسن.
1: تعرف كابتن هيثم, نعتقد إنه كرة القدم اليوم مش بس هي لعبة تكتيكال أو تكنيكال. كرة القدم يلي بيضمنها أنه تكون لعبة عن جد تسعدك وتسعد هالجماهير أنه يكون في شيء اسمه فير بلاي.
0: صحيح.
1: اليوم نحن فقدنا هذا الفير بلاي, فقدنا هالمصداقية من أهم جهة بكرة القدم اللي هي الفيفا. فالفير بلاي بالنسبة للمنظمين شغلة كتير أساسية وكتير مهمة لأنه من دونها.
0: وأنت أيضا طبعًا من المنظمين لهذه البطولات الصغيرة, يعني الأكاديميات والفئات السنية والأطفال
1: طبعا.
0: لكن أيضا أنت تعتبر منظم فتشعر
1: طبعا أكيد
0: بهذا الحزن عندما ترى بطولة كبيرة مثل كأس العالم.
1: أكيد أكيد
0: بهذا المظهر
1: طبعا. يعني امبارح
0: يعني احنا لا نغالي ولا نبالغ
1: أبدا لا
0: بالحديث أبداً. الآن عن منتخبنا العربي الشقيق المصري اللي طبعا وأكيد احنا في قلبنا الآن منتخبنا المغربي
1: طبعا
0: الشقيق. وقال حسن الآن ايش قلت يا حسن؟
2: ان شاء الله يخلوه يكمل
1: طبعا طبعا طبعا.
2: كيف انا بدي اسأل حضرتك عفوا كيف طبعا. نحن بتاريخ كأس العالم بتصير رئيس دولي بيتصل برئيس الاتحاد الدولي يشيل البطاقة الحمراء عن لاعب أمريكي, كيف هذه بتصير؟
0: هذه حالة ثانية يعني
2: شو الخطورة؟
0: نعم عموما احنا نتمنى انه منتخبنا المغربي يعني يكمل المشوار في هذه البطولة, لان حيلعب ايضا مع منتخب في نجم الأضواء عليه
1: نجوم.
0: لا يعني اقصد كيليان مبابي يعني أيوة. باعتبار انه مثل ميسي في الأرجنتين
2: وعثمان ديمبيلي كمان ما تنسى هذا مظلوم يعني عالميا.
0: لا لا ما هو أخذ الجوائز وكلها مثل هالاند في النرويج هذا الدبابة البشرية كتبت عليه مقال في الشبيبة
1: ما شاء الله
0: مقال في الشبيبة كتبت عليه الدبابة البشرية
1: طبعا.
0: النرويجية وهذه المواقع التواصل المشغولة فيه الآن
1: الفايكنج
0: أحفاد الفايكنج مواقع التواصل كلها تتحدث تتابعون
1: طبعا
0: هالاند طريقة أكله نظام الغذائي دخوله وضع الاجتماعي كل شيء. نعم
2: الفت نظر لموضوع مهم جدا أنه المنتخب النرويجي الوحيد بكأس العالم حاليا جايب الطبيخ معه والأكل معه من النرويج ما عم يأكل من الأوتيليتر
0: تابعناه
2: الحقيقة مهم جدا
0: من الجبن واللحم طبعا كتبت عليه أنا الحصان الأسود في الشبيبة. ممكن يكون حصان أسود؟
1: ممكن أكيد. هالاند حالة مميزة ودبابة بشرية من زمان من أول ما طلع.
0: تفضلوا بالحديث أنا أنشغل الآن باتصال هاتفي مع حكم كبير ودولي الآن.
1: يا أهلا وسهلا طبعا طبعا
0: تفضلوا بالكلام.
1: نحن كنا عم نحكي عن هالاند وكابتن حسن عم تحكي كمان عن استكشاف المواهب. أكيد أنت بتوفقني الرأي أنه اليوم هذه الجهات يلي عم تدعم هذه الموهبة, يعني المنتخبات اللي عم تحكي عنها من المنتخب النرويجي عم بيجيب له الأكل الخاص وعم بيجيب له الاهتمام وعم بيجيب له الرعاية, ولكن الموهبة قد يعني قد ما كان فيها اهتمام إذا اللاعب ما عنده التزام ما عنده هدف ما عنده ثبات لا أعتقد أنه ممكن يوصل لأماكن مثل ما وصل فيها مثلا هالاند اللي عم نحكي عنه هلأ, أو مثل الظواهر التانية. يعني عم نشوف ميسي اليوم رونالدو بعمر 39 سنة, وبغض النظر بيحكوا عن مين أفضل رونالدو أو ميسي, اثنيناتهم حالات استثنائية. عم نشوفهم بعمر 39 بعضهم محافظين على الشيء, بعضهم محافظين على المنتاليتي تبعهم, بعضهم محافظين على تركيزهم. فهل أنت برأيك أنه إذا ما كان اللاعب, ونحن عم نعاني صراحة, يعني نحكيها بصراحة, لاعب العربي عنده عقلية
2: ضعيفة كثير. شوف أنا عانيت من هالأمر, أنا لما اشتغلت وصرت أكتشف المواهب الصغيرة كان تيجي لعندي.
1: أيوة.
2: كان يجيني مواهب من بلد اسمها تونس والجزائر.
1: طبعا
2: فيها مواهب كتير كتير كتير, كنت شوفهم قدامي وأعرف في واحد منهم كنت أنا سميه محمد صالح رقم 2 من شدة لعبه. لكن كانت مشكلته, كنت إجي أحكي معه قال له يا فلان أنت اللي عم تتصرف وغلط, اللي أنا عندي برجلي ما يكفي يسهر لثلاثة الصبح وعيني معه, ينزل معي في الفندق وينزل لثلاثة الصبح, يرجع يقوم يصحى ثلاثة بعد الظهر وأربعة بعد الظهر. فهو نعم. طبيعة العمل اللي تفضلت فيه حضرتك, واللي بعض الدول العربية عنده مواهب لكن اللاعب هو اللي عم يحافظ على نفسه.
1: صحيح.
2: وأكبر دليل, أنا رح تيجي دليل يعني قاطع جدا, في لاعب مصري اسمه تشيكابالا معروف لاعب الزمالك.
0: نعم كابتن, بس أقاطعك لأنه معي اتصال هاتفي لو سمحت, ونعود بهذا الحديث الشيخ بكل تأكيد. صباح الخير.
3: صباح النور يا رسالة.
0: معنا الكابتن أحمد الكاف الحكم الدولي العماني المميز حقيقة, وأيضا انظلم طبعا ما حضر في كأس العالم, وكان من الحكام المرشحين أن يكونوا حاضرين, وصار حديث في مواقع التواصل وفي الصحافة والإعلام بشأن هذا الموضوع, لأنه الكاف يعني براند عماني في التحكيم الرياضي للعبة كرة القدم. طبعا أنا أول أمس صار حديث مع حضرتك كابتن أحمد, تفضل. أنه إحنا ما نتطرق يعني لكأس العالم والهذي, لكن اللي صار يوم أمس بصراحة, يعني إحنا الآن مع ضيوفي في الاستوديو, وأيضا كان عندنا اتصال مع الكابتن خالد الغول المعلق الرياضي الشهير, تحدثنا على موضوع ما جرى من قضايا تحكيمية. أنا ما حطرح هذه الأسئلة عليك لأنه ما أريد أيضا أن ندخل في موضوع معين, لكن بصورة عامة يعني اليوم التحكيم بخير يا كابتن أحمد, تفضل.
3: يا مرحبا أستاذ هيثم, أولا أشكرك على الاستضافة و أتشرف أن أكون معك في اللقاء اليوم.
0: حياك.
3: بالنسبة لي أنا ما أعرف سؤالك موجه من أي ناحية بالضبط.
0: يعني أقصد أنه التحكيم, أنت في كأس العالم يعني من يعني صارت أخطاء تحكيمية كثيرة ومن حكام عالميين, أتحدث بصورة عامة مع هذه التقنية, واليوم شفنا أيضا هذه السماعات اللي دخلت, شاهدنا الحكام. ايضا اريد سؤال اخر اطرحه على حضرتك, هذه فتره الهايدريشن بريك, هذه الترطيب يعني ده تاخذ وقت. يعني احد المعلقين الرياضيين استمعت له ذكر انه الراحل دييغو ارماندو مارادونا على حد قوله انه قال في مستقبلا يعني عندما تنظم في امريكا او في هذه القاره, انه باعتبار أنه هم مهتمين جدا في الـ NBA باسكتبول كرة السلة, فتصير بها فترات يعني توقف كثيرة, والوقت الفعلي هو ليس 90 دقيقة, يعني ده يوصل للـ 100 دقيقة طبعا مع هذه التوقفات, فأنت معها أو لا؟ يعني تفضل.
3: يا مرحبا سيد هيثم, ترى طبعا أي تعديلات أو تحديدات جديدة على أي بطولة طبعا هي تخضع للتقرب حسب علمي.
0: نعم.
3: أما بالنسبة للتحكيم بشكل عام, أنا ما بتكلم يعني بصورة محددة على كأس العالم, لأن ما تابعت كثير من المباريات.
0: نعم.
3: مباريات قليلة اللي تابعتها, لكن دائما التحكيم دائما في يعني دائما يكون فيه يعني متابعة, خاصة لما تكون مباريات قوية ومباريات حساسة.
0: أكيد.
3: وأيضا التحكيم من بدأت كرة القدم إلى الآن أكيد توجد أخطاء, ومع دخول تقنية الفيديو أيضا وأيضا الآن أيضا الحكم يلبس كاميرا وهذه الأمور. مع وجود هذه الأمور أيضا الحكم سيظل يخطأ من مكان يعني أي اسم يعني سواء اسم كبير اسم صغير، لكن دائما الحكم يعني أيضا هو زي اللاعب يحتاج توفيق في لحظات معينة في المباراة، يحتاج يعني سبحان الله في حكام موفقين في حكام مميزين لكن مش موفقين، هذا يفرق بين حكم وآخر أيضا بعد نفس الشيء.
0: نعم
3: أكيد ما في شك هناك في فروقات في المستويات يعني من حكم الآخر، هذا شيء طبيعي، صعب أنك تجد حكام 30 40 50 حكم بنفس المستوى، لكن أنك أنت تحاول تعطيهم كل الإمكانيات أو كل المكونات اللي تخليهم هم مستعدين لأي مباراة. لكن وجهة نظر شخصية أن كأس العالم هذه نوعا ما صعبة ليس على الحكام أيضا حتى على اللاعبين من ناحية السفر من مدينة إلى أخرى وفرق التوقيت وتوقيت اللعب الساعة 12 الظهر أو ساعة مثلا الساعة 4 العصر.
0: نعم.
3: أو المساء بالليل ومن مدينة إلى أخرى في بعض المدن في أمريكا.
0: صحيح.
3: فرق التوقيت من 3 إلى 4 ساعات تخيل يعني.
0: صحيح.
3: يعني من سياتل إلى أتلانتا 3 ساعات فرق. فلا تنسى يعني لاحظنا كلنا لاحظنا أمس بعد دقيقة 70 هبوط المستوى البدني للفريقين حتى المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المصري.
0: نعم.
3: وهذا يعني أثر بشكل واضح لأنهم يلعبون المباراة الخامسة في المونديال وأيضا بتوقيت مختلف الساعة 12 الظهر. فلذلك هذه الأمور كلها تأخذ بالحسبان حتى كحكم مباراة تؤثر عليه يعني بعض الأحيان يعني من ناحية بدنية ومن ناحية أصلا حتى من ناحية فنية. فلذلك كرة القدم هي لعبة ليست سهلة يعني محتاجة تحضير بدني كبير وذهني أيضا كبير، محتاجة حتى يعني جهاز إداري فني متخصص بالنسبة للياقة بالنسبة للتغذية بالنسبة حتى للأمور النفسية جدا مهمة حتى للتفاصيل المباريات. وشوفنا اللي حدث أمس في نهاية المباراة هدفين كانت مصر أقرب للفوز بالمباراة.
0: نعم طبعا لولا يعني الأخطاء اللي ارتكبها حقيقة الظلم التحكيمي اللي شاهدناه، أيضا يمكن هذه البطولة هي بعيدة عن التحكيم شهدت حالة غريبة أنه لاعب يتعرض للإيقاف لاعب منتخب أمريكا وبعد ذلك يتم يعني إيقاف هذا القرار ويشارك اللاعب، ومع ذلك خسر منتخب بلده خسارة قاسية في المباراة. هذه الأخطاء نتمنى طبعا أنه ما تحدث مستقبلا. طبعا بالمناسبة اللي كان يطلع كولينا اليوم المخادمة، إيش رأيك به الحكم الأردني في البطولة أيضا تحت أنظار كولينا وهو يقود المباريات؟
3: والله يا أستاذ هيثم أنا قلت لك بالنسبة لي ما تابعت ولا مباراة.
0: نعم.
3: كان يديرها الحكم يعني أدها ممكن المباريات كلها في الفترة فترة الفجر يعني.
0: أكيد.
3: لكن هذا يعطيك مؤشر حكم يعني من آسيا يأخذ 4 مباريات، دليل إنه مستوى ثابت، دليل إنه هو يعني جالس ينافس أفضل حكام في العالم.
0: صحيح.
3: فهذا شيء يعني جدا أنا يعني نبارك له ونهنيه لوصوله الأربع مباريات في كأس العالم، هذا أمر مش بسهل.
0: نعم.
3: أكيد محتاج توفيق، محتاج يعني جهد كبير وتركيز عالي إنك أنت تنافس أقوى الحكام في
0: طبعًا
3: في
0: طبعًا قدر الله ما شاء فعل إنه إحنا كنا نترقب حضورك طبعًا في المونديال، لكن تحدث صار حديث كبير في الفترة السابقة وقدمت كل شيء أنت في التحكيم وهذا اللي صار يعني.
3: اللي حب أقوله أنا باختصار يعني أنا أنتمي إلى بلد عظيم جدا سلطنة عمان.
0: أكيد.
3: الناس اللي فيها وقفاتهم المتكررة من بداية مسيرة أحمد إلى الآن يعني شيء يعني ما أقدر أعبر فيه عن كلمات، لكن أنا أشكرهم يعني ودائما أعتز بدعمهم ودعواتهم. اللي أقدر أقوله باختصار الوصول إلى كأس العالم هو صعب، لكن التحكيم في كأس العالم مش صعب، ولذلك الاختيار أو عدم الاختيار أنا الحمد لله دي الأهم عندي إن أنا الحمد لله أنا فخور بي ويعني مبسوط بما قدمته الفترة الماضية. اختياري وعدم اختياري لا يعني ان انا استحق وما استحق.
0: وانت انت قدت مباريات اسيويه قبل بدء بطوله كاس العالم يعني كنت في الدوري؟ نعم
3: الحمد لله. نعم انا طبعا حكم نخبه من 2015 يعني كنت حكم ضمن حكام النخبه من 2015
0: أكيد. يعني قبل بدايه البطوله كنت عندك مباراه يعني كبيره؟
3: والله أنا اكيد قلت كثير مباريات لكن الاهم انك انت تحافظ على هذا المستوى تحافظ على توازنك ايضا بعد نفس الشيء مثل ما قلت لك يعني
0: نعم.
3: الاختيارات يعني تخضع في امور نعرفها وفي امور ما نعرفها يعني لذلك يعني يجب انك انت كانسان في هذه الحياه انك انت تكون مستعد لاي قرار يعني يكون موجود لصالحك او مش لصالحك. لذلك انا تعودت استاذ هيثم على مثل هذه الامور انا تعودت عليها والحمد لله انا منسجم معها لان انا انسان مؤمن وموقن ان ما كتبه الله لك سياتيك
0: بالفعل
3: وما يعني ابعد الله عنك يعني ما تعرف ان ممكن الله يعوضك بشيء اخر ما تدري لكن الحمد لله انا الاهم اني انا راضي ومبسوط الان جدا عن نفسي هذا هو الاهم.
0: وكابتن انت كفاءتك يعني يتحدث عنها الجميع اكيد هذا الشيء. اخر سؤال ما هو القادم بالنسبه لمشوار الكاف في التحكم؟
3: القادم عندنا دورة حكام نخبة في آسيا
0: نعم.
3: كل حكام النخبة الموجودين في آسيا عندنا دورة في أوزبكستان تاريخ 2 أغسطس
0: نعم.
3: فلذلك أنا جالس أحضر الآن لهذه الدورة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة والعافية وشكرا لتلبيزتك الدعوة في برنامج كابتن عبر الشبيبة. سعداء بسماع صوتك وأيضا أكيد مستمعي الشبيبة والكابتن سعداء بسماع صوتك وتألقك المستمر بإذن الله. شكرا للكابتن أحمد الكاف الذي انضم إلى برنامج الكابتن.
3: شكرا.
0: يومك
3: شكرا
0: سعيد لك. كابتن تحياتي.
3: شكرا لك.
0: الآن طبعا استمعنا إلى كباتن إلى حديث الكابتن أحمد الكاف من حكام النخبة في القارة.
1: نعم.
0: يمكن شوية أنه طبعا أكيد هو انظلم وتحدث الجميع من وسائل التواصل في الفترة السابقة في سلطنة عمان وأيضا مواقع التواصل والصحافة والإعلام وزملائنا على كنا نتأمل أنه يكون الكاف حاضر بصافرته في بطولة كأس العالم
1: طبعا.
0: لكن أيضا هو شوف كيف يعني حقيقة أثنى على الحكم الأردني الشقيق المخادمة اللي أدهم اللي تواجد واللي ينيطت إلى أو 4 مباريات شيء ليس سهل
1: صحيح.
0: فهذا تشريف للحكام العرب
1: صحيح
0: وحكام القارة طبعا
1: صحيح وحكام عمان يعني حتى شفت اللي سمعته الكابتن عندهم مستوى جدا جدا جدا راقي من الأخلاق ما بيحكوا ما بيحكوا بالخطأ على حدا حتى لو كان
0: صحيح.
1: في خطأ
0: صحيح
1: وهذه الحكم عنده مسؤولية كتير كبيرة يعني سمعت الكابتن بغض النظر لو شو ما حطوا تقنيات بالنهاية الحكم بشري وبصير الخطأ يعني نتأمل نحن كل التوفيق للحكام العرب وللحكام العمانيين إن شاء الله بمشوارهم
0: طبعا حسن أنا أتواصل مع الأخ متعب العتيبي السعودي اللي هو أحد من أيضا أكاديمي ناقد رياضي حتى يدخل معنا مدى ألقى الجواب رغم أنه أنا اتصلت بي يوم أمس حتى فما أعرف يعني أنه يكون معنا في البرنامج نتحدث الآن عموما نتحدث على اكتشاف هذه المواهب احنا الآن عندنا بطولة كأس العرب للأكاديميات
1: صحيح
0: صح يا ريت لو نعطيها حقها تفضلوا
1: ان شاء الله ناطرين الاكاديميات العربيه تشرفنا على مدينه صلاله بخريف صلاله
0: في محافظه ظفار الجميله
1: في محافظه ظفار الجميله طبعا نعم. الوصول راح يكون بنهار 5 اغسطس البطوله صح البطوله راح تكون ب 6 و7 و8 اغسطس
0: نعم.
1: المشاركه في عنا لحد هذه الساعه مشاركه من دول الشقيقه الكويت العراق المغرب السعودية عمان طبعا وأكاديمية صلالة تحية كتير كبيرة لهم عبر برنامجك كل الفكرة من هذه البطولة هو إذا بدك دمج الأكاديمية العربية يتعرفوا على بعضهم واستكشاف أكبر عدد من المواهب فإن شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا بهذا البطولة. نتوقع بشكل كتير كبير انه حيكون عنا مواهب كتير كبيرة. نحن عم نشتغل فعليا لحتى نضمن مشوار واستمرارية هذه المواهب. لعل وعسى وعلى امل كابتن حسن حضرتك انت كوكيل لاعبين انه يكونوا هيدي المواهب اللي نكتشفهم يكونوا كمان عندهم العقلية الصلبة ليستمروا، لانه نحن قد ما حاولنا نأمن شركات أو نأمن واجهة لهذه الموهبة، بالنهاية هذه الموهبة إذا ما كان عنده هو العقلية المناسبة كل هذه المجهود بعتقد راح يروح
2: طبيعي، لأنه بعض اللاعبين العرب مزيجيين.
1: أيوة،
2: يعني عندك مثلا بلبنان كان في لاعب طلع ظهرة اسمه ربيع عطايا.
1: طبعا
2: ربيع عطايا لاعب معروف. طلع ظهرة من نادي الأنصار ويوم الأنصار باعوا للعهد بيديه ثلاث لاعبين وأخذ باكج ماني كتير كبير لاعب كان موهود، لكن ربيع عطايا كان لاعب جدا مجازي، كان يخلص المباراة يروح يأرجل.
1: هل هو غرور؟
2: مش غرور، خلص اللاعب العربي بيقول لك أنا حدودي لهون، خلص شو ما أعمل بقى شوية مصاري وبعد 30 بخف نفسي ما بقى فيني أعمل شيء، ما عنده طموح أكثر من هيك.
1: أبلاحظ أنا شغل اليوم بالفئات السنية في مواهب كتير كبيرة عبتروح أكتر شيء على السوشيال ميديا، يعني عبتلاقيهم على السوشيال ميديا، عبياخد السوشيال ميديا كتير من وقتهم ليكونوا إنفلونسر ولا مؤثرين. هل أنت بتلاقي هذا الشيء كوكيل لاعبين معتمد من الفيفا؟ أنت
2: لا،
1: أنا بشوف هذا الشيء في مغريات أو في يمكن لازم هل لازم يلتهي هذا اللاعب ولا لازم يركز؟
2: أحد صارت هيدي مع أحد الموهبة الإيرانية عمره 10 سنين.
1: أيوة.
2: أبوه نزله على السوشيال ميديا أنه كتير برقص الطابة بشكل كتير فظيع، راحوا جابوا ليفربول، طلع بس برقص الطابة ما عنده شيء تاني.
1: أيوة.
2: ما عنده شيء تاني.
1: أيوة.
2: هايدي اليوم اكتشاف المواهب بتصير بالصدفة. أنا أعطيك معلومة جدا دقيقة، في إحدى المرات في السودان فبيجي القنصل البريطاني عم يحضر مباراة أكاديمية للأولاد بالشارع بالمنطقة ما بعرف وين، عم يحضر مباراة أكاديمية فبيلاقي موهبة طلع فيها عمرها 7 سنين موهبة سوداني طلع خلاني عمرها 7 سنين من فترة
1: طبعا،
2: ورغم ان السودان في حرب لكن لما تلاقي موهبة هون وهون بيتصل بمين؟ من مانشستر سيتي، كونه هو بيشجعون وعنده علاقة معهم يعني بيقول أيوه. هيك هيك هيك بيجوا تاني يوم بيبعثوا له كل تفاصيله مع تذكرته مع طيارته بياخذوه، شافوه واكتشفوه ولقوا كتير
1: ممتاز. تعرف أنا شغلي بحب اللي عم يسمعنا اليوم وإن شاء الله ناطرينهم بكأس العرب الأكاديميات، أنا بدي أعطي بس هيك معلومة لهذا الشباب الصغيري لحتى تشوف اللي بيكتشفوا مواهب مثل حضرتك ومثل الشركات اللي جاي لتكتشف المواهب. اليوم الموهب برأيي الشخصي أنا منا بقدم، اليوم أنت في شغلات كتيرة بيخذها الكشاف بعين الاعتبار اللي هي مثلا ممكن يكون قديش هو صلب، قديش العقلية تبعه ثابتة، قديش بعد ما يتلقى أول هدف كيف بيتصرف، كيف بيتمركز بالملعب، كيف بيتعاطى مع زملائه. فهيدي شغلات كمان ضروري ينتبهوا لها هودي الشباب، إنه اليوم مش أنا أخذت هدف يعني أنا أفضل لاعب، لأنه هيدا الموضوع يعني شفنا التاريخ إنه في كتير هدفين اشتغلوا بس في قياديين على أرض الملعب، فالقيادي يفرق عن الهداف بطبيعة الحال.
2: شوف بده ينعمل محاضرة، أحكيك مثل بسيط بس جدا، اللي بيشتغل بهالطريقة الصحيحة هني اليابانيين.
1: أيوة،
2: اليابانيين عاملين مشروع ليأخذوا كأس العالم لبعد 50 سنة، لبعد الجيل اللي أنت شايفه يمكن نحن نكون في القبر.
1: صحيح، شفنا تطورهم بكأس العالم.
2: تطور بكأس العالم.
1: أيوة.
2: فاللاعب ليستمر بحياته بده يكون عنده شغلتين. بده يكون التزام أدبي أخلاقي وبده يكون عنده ثقافة رياضية. فكريستيانو وميسي ملتزمين أدبيا وأخلاقيا على معلوماتكم يعني، وعندهم ثقافة رياضية، مش هيك وصلين لعمر مكملين، ومثل بريهاموفيتش نفس الشيء 43 سنة
1: طبعا زلطان،
2: ورغم هيك عم
0: يعني صار في أكاديميات برشلونة طلعوا هذه المواهب
2: أكاديمية لاماسيا
0: لامين يامال
2: فلت آخر فترة لكن رجعوا رجعوا رجعوا ضبوه.
0: أنا السؤال عندي كابتن نبيل، يعني في بعض الفترات عندنا طبعا أشخاص من العائلة، عائلة زوجتي لاعبين عمانيين صغار ينضمون لهذه الأكاديميات. فرحت أروح دائما في بعض الأحيان من عندي وقت مع برفقة مدربين المنتخبات للفئات السنية، فأشوف أنه هل المدربين الأكاديميات الآن اللي موجودين عندهم أثوريتي، تصريح، شهادات تدريبية؟ يعني اليوم أنا عندي شهادتين CUB من الـ AFC،
1: نعم،
0: سيرتيفيكت كوتشنج، وأنا رجل محلل وصحفي، ولكن مهم عدم هذه الشهادات التدريبية.
1: صحيح.
0: الأمور السلامة موجودة في هذه الساحات مع الأطفال، سيارة الإسعاف
1: أو صحيح.
0: هذه الملاحظات أنا شفتها في يعني وأنا أتجول وأشوف لو أصيب لا قدر الله أحد الصغار. طبعا أنا أشوف اللهفة من الصغار، أشوف أهاليتهم أولياء الأمور موجودين. طيب هل هي فقط ربح منفعة يعني مادي، أم هي فعلا أنه نشوف أكاديميات وطلع لاعبين؟ اليوم أكاديميات كثار يعني موجود، وين ما نروح
1: طبعا
0: يتم تعليم الصغار على مفردات كرة القدم، أبجديات كرة القدم، الألفباء، يعني مثلا كيف يسيطر الكنترول على الكرة، كيف يمرر، كيف ما ذكر حسن الآن أعتقد أو أنت أنه اللاعب يكون عنده منتاليتي أنه من يكبر إذا تلقى هدف أو شيء يرجع مثل ما شاهدنا يوم
1: أمس. صحيح. صحيح صحيح.
0: كثير من المرات مع المنتخبات الأفريقية للأسف.
1: صحيح.
0: صحيح. يفقدون هذا المنتاليتي أو التركيز أو ال.
1: طبعاً. وشفت ميسي، يعني ميسي أكبر.
0: جانب البدني أيوة يعني.
1: أكبر ضيع بينالتي، يعني ضيع بينالتي. لاعب غيره بضيع بينالتي ممكن ينهار على أرض الملعب.
0: ينهار وخسران اثنين. طبعاً. وبهذا العمر يعني نتكلم الحقيقة.
1: طبعاً.
0: بهذا العمر الكبير وهو اليوم التوب. سكورر.
1: وبغض النظر بتحبه وبتكرهه وتعلم منه.
0: يعني في حد يكره ميسي؟
1: في سؤالك كابتن هيثم، سؤالك اللي سألته عن البطولات وتنظيم البطولات جدا ممتاز.
0: نعم.
1: جدا ممتاز، وهيدي نقطة صراحة مش كتير بينتبه لها إلا يلي عندهم خبرة بهذا الموضوع.
0: أكيد.
1: اليوم مشوار لاعب كرة القدم ما بيوقف بس على مدرب. وهلا نحن بالبطولات يمكن بدوري عمان الأكاديمية الكروية اللي هو دوري طويل للبراعم بيستمر على 5 شهور، مطلوب وتحت غطاء الاتحاد العماني طبعا، موجه لهم كل شكر وكل تحية على برنامجك، مطلوب انه كل الأكاديمية تسجل تكون مرخصة من قبل الاتحاد. واليوم الاتحاد مشرف على هذه الأكاديميات وبيفرض عليها قوانين ومعايير انه طبعا يكونوا المدربين مختصين وعندهم شهادات تدريبية خاصة.
0: لازم.
1: هلا موضوع التنظيم كمنظم، نحن عم نشوف اليوم ببطولة كبيرة مثل كرة القدم عم نشوف التنظيم قديش عم يظلم لاعبين. يعني لاعب مثل اللاعب المصري امبارح هيثم حسن عمل مجهود جبار، هجمة مدروسة عالمية، استاذ كبير، انظلم بسبب خطأ التحكيمي. هو خطأ يعني في اخطاء تنظيمية أنا برأيي فرضت هذا الموضوع على الحكم، معروف الموضوع، صار واضح للجميع أنه في المنظمين الكبار.
0: ما احنا ذكرنا أنه الحكم الفرنسي ترجعنا مرة ثانية طبق مقولة لا أرى لا أسمع لا أتكلم
1: للأسف. فاليوم كمنظمين لا لازم نكون واعيين احنا لسلامة الأفراد، لنعطيهم حقوقهم، لا نعطيهم. يعني شفنا حتى بمباراة هلا نذكر إيران، يعني إيران كانت عم تلعب وعم بتروح على تيخوانا على المكسيك، ما هذا الموضوع بيفرض عليه جهد كتير بدني. أنت كمنظم اليوم ضروري تراعي سلامة لاعبينك.
0: كلنا تابعنا.
1: أيوة.
0: كل المتابعين.
1: أيوة.
0: يعني الموضوع الآن اللي استنتجته من حضرتك إنه فعلا في قوانين مسنة وشهادات تدريبية.
1: طبعا. طبعا.
2: مع الخبرة.
0: أمور السلامة.
2: مع الخبرة.
0: أمور السلامة.
1: جدا جدا جدا جدا موضوع السلامة. ونحن حتى طبقنا بدوري الناشئين طبقنا قوانين من أهمها تحت ال 13 سنة ممنوع ضربة الرأس. هذا الموضوع عمل إرباك كتير كبير عند المدربين واللاعبين، ولكن الحمد لله تعودوا عليه، لأنه هذا الموضوع تحت ال 13 سنة بتكون خلية الدماغ غير مكتملة. فنحن بهمنا جدا جدا أنه سلامة اللاعب، لأنه بدون سلام اللاعب ما بيوصل، هذه الموهبة ما بتوصل.
0: الإقبال جيد. أنت ككشاف ذكرتني لاعب بحريني جيلنا القديم الكلاسيكي، وأنت كلاسيكي أيضا، اسمه ديسكفري ديسكفري داش. فعموما كابتن ممكن تشوف من هؤلاء الصغار الفتية الذين يتلاعبون بالكرة بسلاسة شوف منهم نجوم مستقبلا
2: إذا بالدول العربية أكيد ليش لا، بس شرط اللاعب هو يعرف كيف يكمل. ما نحن أنا عانيت بهالأمر شخصيا، عانيت كتير، إجاني مواهب كتير رائعة كتير رائعة. أول ما يجوا لعندي لما كنت مقيم في تركيا،
0: نعم،
2: يجوا لعندي صغار من المغرب العربي، يجوا لعندي عمره 16-17 نزلوا على الملعب قول ما شاء الله، سميه أنا محمد صالح الثاني، سميه محمد أبو تريكا، سميه فلان، سميه علتين ويكمل. لكن مشكلة الموهبة العربية
0: عنده سمي أيوب بوعدي،
2: سمي البدك يا
0: يعني، سمي الصيباري راح للفريق البافاري بايرن ميونخ.
2: لكن المشكلة في الموضوع عقله بده يعرف مين يتابع معه لحتى يضل ينمى. بيقول لك أنا عندي برجلي، يقول لك أنا عندي رجلي، كنت عيني معه بالموضوع، كنت دايما اتخانق أنا وياهم، يناموا للصبح الساعة 3-4 الصبح ويصحوا الساعة 4 الصبح. يعني هذا ما بيكفي لوحده،
1: ما بيجوز طبعا.
0: طبعا هذا موضوع النظام الغذائي
1: طبعا ما بيجوز،
0: اسلوب اللاعب الاسلوب حياة يعني. احنا
1: والنوم والنوم،
0: احنا اليوم اكبر دليل يشوف هالاند يركز على موضوع النوم حسب من تابعه بالسوشيال ميديا.
2: هالاند ولا كريستيانو ولا ميسي نفس الشيء،
0: كريستيانو نفس الشيء بهذا العمر ولا ما استمر لهذا العمر هو او ميسي. طبعا
2: اللاعب ليكمل بحياته بده يحافظ على شغلتين، بده يحافظ على على على نظام الغذائي، بده يحافظ على بده يكون عنده عقلية أدبية أخلاقية ليستمر بكرة القدم، بده عنده عقلية بده يكون عنده عقلية ثقافية رياضية.
0: صحيح،
2: في مواهب عربية موجودة لكن ما عندها العقلية الثقافية الرياضية.
0: صحيح. وهذا أيضا يعتمد على هل طبعا احنا على عجالة، لأن وصلنا المخرج الآن يخبرني الوقت اللي انتهى وكفيته ووفيته. لكن سؤال أخير قبل ما أختم نبيل، موضوع الفتيات يعني أنا أيضا طلبت منك تكون مدربة، وهذه ما للأسف ما
1: إن شاء الله بالحلقة
0: التقاليد والفتيات، وشفنا عندكم بطولة
1: وفال للبنات
0: تم تنظيمها بنجاح.
1: صحيح صحيح.
0: كيف استطاع يعني إنه جيبتوا البنات ولعبوا من جنسيات مختلفة؟
1: من جنسيات مختلفة، ونحن عارفين هذا الموضوع في تحدي وبعضه الموضوع خام بعمان. تفاجأنا صراحة بالرغبة الكبيرة،
0: يعني إقبال
1: ورغبة عند الفتيات كتير كبيرة لممارسة كرة القدم، بيحبوا هذه اللعبة
0: بيعشقوها.
1: كان حضور مميز من أولياء الأمور والأهالي ومتابعة كتير كبيرة صراحة، موضوع ممتع كان، وإن شاء الله هذا الموضوع رح يتطور بالمستقبل القريب.
0: لا ما شاء الله عليك شغالين
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: طبعا أيضا الأخوة معاك في التنظيم أيضا
1: طبعاً طبعاً طبعاً،
0: في الحضور الرئيس التنفيذي
1: أستاذ فادي طبعا،
0: فادي قطار
1: طبعا
0: أكيد. يعني
2: بدي نوه بشغلة
0: مجموعة مسقط للإعلام، الأستاذ بدعم كبير
1: طبعا، مجهود جماعي هو أكيد،
0: الفاضل أحمد بن عيسى الزجالي يعني دعم كبير حقيقة.
1: صح صح مش مقصر
0: الحضور.
1: صح.
0: نعم أيضا سالم الحبسي
1: أكيد
0: لابد أن نشير إلى، وغيره من الأسماء اللي نشوفها. نعم آخر شيء خلصت أنا ترى
2: بدي أقول شغلي أنه شركة أوفل ما شاء الله عليها كادر عمل متكامل متكامل جدا، يعني من ناحية تنظيمية ومن ناحية الثقافات الرياضية،
0: وأيضا لا ننسى دعم
2: وعارفين لوين وصلي
0: الأستاذ علي الرحبي، وأيضا المدير البرامج في إذاعة الشبيبة الأستاذ سالم الجساسي اللي دائما ما نسلط الضوء على
2: طبعا تحيله له كمان كبير
0: طبعا لانه داعم، وايضا
2: اكيد
0: فاكيد اوفال يعني علامه النجاح
2: طبعا
1: ان شاء الله.
2: طبعا هذا اللي لمسناه بزيارتنا لعمان صراحه،
0: هذا
2: وكانت الشبيبه كمان
0: خلي اشوفك انا حتابعك اراقبك، انت حتجيب لنا لعيبه صغار تكتشفهم شوفهم طبعا بمناسبه انا في لبنان صديقي هيثم الزين، مو لانه اسمه يعني
2: لاعب تضامن صور سابقا
0: يعني اصدقائي
1: ايوه هيثم الزين المهاجم،
0: وموجود في سلطنه عمان الله يعطيه الصحه والعافيه، مدربي ماي كوتش الاموري كابتن
2: الاموري امير الامير الاموري عايش هنا
0: بس
2: على فكره احنا عندنا
0: عندنا صحيه
2: عندنا اكاديميه عراقيه اكاديميه عراقيه مشاركين
0: نجي شوف يعرفهم
1: مدرب
0: الحسن طبعا
2: لا كان بلبنان هو اصلا
0: ليه شفت كلاسيكي من كان مع الانصار
2: وكان مع الانصار طبعاً. وعمل انتاج بهرة في عندنا تقريبا 3 اكاديميات عراقيه رح يشاركوا بالبطوله
0: نعم
2: وما ما شاء الله عليهم يعني. كنا المرة الجاية ريت تعطين الفرصة أنه كمان يطلعوا على الهواء مباشرة.
0: والله شوف إحنا حسب الوقت اللي يكون عندنا والبرامج والأحداث. أشكرك نبيل على
1: شكرا
0: حضورك وهذه الحضور القيم
1: والكلام
0: وأيضا بعض الأمور اللي تعرفنا عليها مع حبايبنا مستمعينا مستمعي الشبيبة والكابتن. شكرا لك.
2: الله يخليك حسن كابتن لينا الشرف بحضرتك
0: المشرف. يعني أنت يعني ديسكفري حسميك ديسكفري حسن. وشكرا لك على كل حديثك أيضا كوكيل لاعبين ومعتمد. مستمعي الشبيبة شكرا لكم لانضمامكم لبرنامج الكابتن. تحياتنا لكم ونتمنى لكم يوما سعيدا
2: على رأسي. على رأسي. شكرا شكرا.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. سلطنة عمان تدين استهداف البحرين والكويت والسفن التجارية في مضيق هرمز وتدعو إلى وقف التصعيد. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 71 دولارا أمريكيا و36 سنتا. وجهاز الاستثمار العماني يعلن تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار بقيمة 38.5 مليون ريال عماني للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، ما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الأسواق المحلية وتحقيق قيمة مضافة تدعم نمو الشركات وتكاملها. وكذلك بعثت الحج العمانية لعام 1447 هجريا تستعرض في مؤتمرها الصحفي أبرز مؤشرات موسم الحج المنصرم وإنجازاته والمبادرات التطويرية التي نفذت لخدمة ضيوف الرحمن من سلطنة عمان. سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية يشير إلى أن نسبة الرضا عن موسم الحج لعام 1447 هجريا بشكل عام بلغت 98% مقارنة ب 96.6% في الموسم الماضي. وشارك في عمليات التقييم 4329 حاجا وحاجة لتقييم الخدمات و 7175 حاجا وحاجة لتقييم أداء الشركات. رئيس بعثة الحج العمانية أكد أن نتائج استطلاع الرأي أظهرت ارتفاع مستويات الرضا بين الحجاج، إذ بلغت نسبة الرضا عن خدمات التسجيل الإلكتروني 99.9% وعن خدمات الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والجوية بلغت 99.4%، فيما بلغت نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة في مخيم منى 96.2% وفي مخيم عرفات 97.7%. وأيضا أبرز الأخبار، إدراج الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو في بورصة مسقط وبدء تداول أسهمها بعد نجاح الاكتتاب العام على 25% من رأس مالها، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البورصة بشركات تعكس أداء كل قطاعات الاقتصاد الوطني. وهيئة تنظيم الاتصالات تطلق منصة ترس لتعزيز منظومة الحماية الرقمية والارتقاء بجاهزية الاستجابة للمخاطر الإلكترونية، وتعد هذه المنصة مشروعا رقميا متقدما يعنى بإدارة البلاغات المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني والمخاطر الرقمية ومتابعتها ورصدها. وأيضا هيئة تنظيم الخدمات العامة تطلق المبادرة الوطنية لبرنامج نؤهل لنمكن لبناء القدرات في قطاع الخدمات العامة، تتضمن 631 فرصة وظيفية ضمن مبادرات التأهيل والتشغيل في إطار مشروعات إحلال عقود التشغيل والصيانة والتوظيف المباشر بالشركات المرخصة في القطاع. إذن هذه أبرز أخبار اليوم في الشبيبة. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ومعنا لنتناول عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي عبر استضافة ضيوف الاستوديو أو المتابعة من خلال الاتصالات. حياكم الله.

طرق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: اللي تابعنا في هذا اللقاء اليومي اللي نحاول أن نأخذ فيه مستمعين الأكارم، سواء كان عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة شمال وجنوب، وكذلك هناك في ظفار 98.5 ومتابعين على منصة إكس، منصة اليوتيوب. ونفتح دائما باب التواصل لأي استفسارات أو تعليق أو ربما مداخلات، مشاركة، أسئلة، استفسارات من خلال رقم البرنامج 24-99-00-00 بالنسبة إلى الاتصال المباشر. أما في ما يتعلق أيضا بالواتساب، هذا الرقم أيضا متاح للجميع، سواء هذا البرنامج أو بقية البرامج الأخرى الصباحية والمسائية، 94-777-975. وارحب بالزميلة أيضا اللي راح إن شاء الله تكون معنا خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله، هويدا المزروعي، حاضرة اليوم معنا في الاستوديو، نوجه لها تحية. يا أهلا وسهلا فيك. طبعا أيضا في كل عام مستمعين الأكارم تضع سلطنة عمان راحة حجاجها وسلامتهم في مقدمة هذه الأولويات من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والتنسيق بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. ومع ختام موسم الحج تتجه دائما الأنظار إلى ما تحقق من إنجازات وما أبرز الدروس والتجارب التي يمكن البناء عليها مستقبلا. وللحديث عن هذه المخرجات وأبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي الختامي لبعثة الحج العمانية وما حمله من مؤشرات ومسجدات، ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور زاهر بن عبد الله الحوسني، نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج. يا هلا وسهلا فيك دكتور، وطيب الله اوقاتك بالخير.
1: اهلا وسهلا استاذ حفيظ، وبارك الله فيكم.
0: يا مرحبا وسهلا فيك دكتور. قد يكون سؤال اعتيادي، ولكن عندما نتحدث عن كيف تقيم موسم الحج لهذا العام بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا التقييم ما ممكن نحن نقيم بأنفسنا، ونحن من يقيم، ولله الحمد يعني حجاج بيت الله الحرام هم الذين يقيمون سواء بعثة الحج أو مستوى ورضا الحج. ولكن لله الحمد بعد الخبرات التراكمية التي مرت بها بعثة الحج و كل العقبات التي تجاوزها خلال السنوات الماضية كان لها أثر كبير في إنجاح هذا الموسم.
0: جميل. طيب إيش هي أبرز المؤشرات اللي عكست نجاح بعثة الحج العمانية اعتمدت عليها؟
1: نعم، بالنسبة أولا حقيقة هذا ربما نكون فيه إشادة لشركات الحج، هو مستوى الوعي لدى الحجاج. مستوى الوعي المرتفع لدى حجاج سلطنة عمان اختلف عن السنوات المنصرمة، لكونهم أصبح الآن كل التوعية تصل قبل أن يذهب إلى مناسك الحج وقبل أن يقدم على التسجيل أصلا في الحج.
0: نعم.
1: فهذا كان لها أثر كبير سواء من الناحية الإعلامية أو من ناحية توعية شركات الحج لحجاجهم، وكذلك أيضا بروز بعثة الحج وإنهاء قرار بعثة الحج. نعم. في وقت مبكر كان له أثر في إنجاح هذا الموسم.
0: جميل جميل، عسى الله يوفقكم يا رب العالمين. وأكيد قد تردكم بعض الاستفسارات وبعض الأسئلة المتعلقة بأبرز المبادرات الجديدة اللي قدمتوها في بعثة الحج لهذا العام.
1: نعم، هناك عدة مبادرات يعني شرعنا فيها من الأعوام المنصرمة، فكل عام تتجدد المبادرات، منها طمن واطمئن لسلامة الحجاج الذين الكبار في السن، بحيث نعرف مستوى صحتهم، وكذلك أيضا موقع بالتحديد من خلال لبس هذه الساعة الإلكترونية فيها التعقب، بالإضافة إلى ذلك وجود المبادرة من أصحاب الشركات بتحويل حجاجهم لراحتهم من النقل البري إلى النقل الجوي، وهذه خطوة فيها تشجيع وحث من قبل البعثة ومن قبل وزارة الأوقاف للتوجه إلى هذا التوجه. جميل. حتى اللي راحت الهدف منه راحت الحجات.
0: جميل. طيب دكتور، احنا من خلال حضور الفريق معنا في الشبيبة حاضرين الى هذا اللقاء وهذا المؤتمر الصحفي الختامي، نتحدث هنا عن نجاح موسم الحج، ولكن هذه المرة نتحدث من خلال الأرقام. أعلنتم عن وصول نسبة الرضا العام إلى تقريبا 98% بشكل عام. نسبة الرضا، إيش هي أبرز العوامل ربما التي قادت إلى تحقيق هذه النسبة المرتفعة مقارنة بالعام المنصرم؟
1: نعم، هذه النسبة أولا تقييم يكون من قبل الحجاج بأنفسهم.
0: نعم.
1: هذا أولا. ثانيا، الاستعداد مبكر للمشروع الحج سواء من قبل المملكة العربية السعودية أو من سلطنة عمان كان له أثر كبير في نسبة الرضا. أيضا الملاحظات التي وردتنا في الأعوام المنصرمة بعد أخذ التغذية الراجعة من قبل الحجاج ومن قبل المعنيين سواء في المملكة العربية السعودية أو معنا في بعثة الحج العمانية كان لها أثر في تجاوز هذه التحديات. فلذلك كان التقييم عالي لكون أخذنا بالملاحظات التي وردتنا في الأعوام المنصرمة أو المواسم المنصرمة.
0: نعم. جميل. أكيد هناك فارق ما بين النسبة للعام الماضي وهذا الموسم، أكيد هذا التطور يعني فعليا كان على أرض الواقع، ولكن عندما نتحدث عن مشاركة آلاف الحجاج في عمليات التقييم، كيف توظفون دكتور هذه البيانات وهذه الأرقام في اتخاذ القرار وتطوير الخدمات مستقبلا؟
1: نعم، أيضا مع هذا الاستبيان هنالك خانة للملاحظات والتطوير والتحسين.
0: نعم.
1: هذا التطوير والتحسين أخذه بمحمل الجد وأيضا التركيز عليه. ربما تكون فاتتنا في الموسم الماضي بعض الملاحظات التي لم نأخذ بها، سنأخذها في هذا الموسم وكذلك بقية السنوات المنصرمة. فكل ما أتى وفد من بعثة الحج العمانية لا ينطلق من حيث هو يبدأ، من حيث ما انتهى به الآخرون من قبله.
0: أحسنت.
1: فلهذا كل هذه الخبرات التراكمية تدفعنا لتحسين وتطوير ما يريده الحاج.
0: طيب أكيد هنا كانت في دكتور بعض المعايير اللي اعتمدتها الوزارة في تقييم أداء شركات الحج بعد انتهاء الموسم.
1: نعم، هناك عدة معايير، من ضمن معايير أولا الإعاشة، ثانيا النقل.
0: نعم.
1: والسكن، وكذلك أيضا الخدمة المقدمة للحاج، هل هي متوافقة مع العقد الذي أبرمه مع شركة الحج؟ كل هذا بمتابعة عن طريق بعثة الحج العمانية من قبل وفد الإشراف على الحملات، وكذلك هناك الإشراف عن طريق الخدمات الطبية أو الوفد الطبي من ناحية الرعاية الصحية للحجاج وتقديم أي خدمة. وعدنا أيضا مكافحة العدوى، ربما يكون هناك بعض العاهات أو بعض التجاوزات.
0: نعم.
1: فهناك فرق تفتيش يمر من قبل البعثة تمر على

0: حق إلكتروني. كم الآن نسبة الحصة التي سجلت فيها الشركة مثلا ألف؟ الآن وصلوا إلى نسبة مثلا 20% أو 50%، وعنده وقت مثلا كافي أو أن الوقت غير كافي. فكل هذه المؤشرات تحفز أصحاب الشركات لبذل المزيد، لأنه يدخل في التقييم، تقييم الشركة، هل تقييم الشركة ممتاز جيد جدا أو ضعيف أو عليه ملاحظات وهكذا.
1: أكيد أكيد لا شك أن الوزارة تتعامل مع أي ملاحظات أو قصور قد يسجل على بعض الشركات، لكن فيما يتعلق ببعض المراحل اللي تشهد استفسارات أو تحديات للحجاج هنا، كيف تعملون على تبسيطها دكتور؟
0: نعم، هناك معنى شاشة للبلاغات، طبعا الفريق يتولى الإجابة عن هذه البلاغات كاملا.
1: نعم.
0: وبعد ذلك بعد أن تنتهي هذه البلاغات يتم إغلاق البلاغ، بعد أن يتم إبلاغ المبلغ أو الشركة أو الحاج الذي قام بالإبلاغ عن هذا العطل أو هذا أو هذه الملاحظة.
1: جميل. أظهرت نتائج الاستطلاع في ما يتعلق أيضا بتقرير اللي تم نشره بعد هذا المؤتمر صباح اليوم، أن نسبة رضا مرتفعة كانت في مخيمي منى وعرفات. إيش هي أبرز التحسينات دكتور اللي أدخلت على هذه الخدمات؟
0: هو حقيقة التحسينات متطورة في كل موسم، وفي
1: نعم.
0: هذا الموسم تم إضافة بعض المرافق الخدمية كدورات المياه والمغاسل التي هي ربما تكون مهمة جدا للحاج، لأنه عنده في وقت الذروة، وقت الصلوات، وكذلك وقت الفجر، كل هذه كانت عن طريق التحسينات أو الملاحظات التي وردت لنا في المواسم المنصرمة. كذلك في عرفات كان الحجاج ربما يذكرون أو يعانون من موضوع تسقيف المخيم أو الممرات بسبب حرارة الشمس.
1: نعم.
0: وخاصة في هذا الموسم كان وصلت درجة الحرارة إلى 49 درجة، فلذلك كان معظم الحجاج يعني ملتزمون بالخيام لكون الخيام مهيئة بالتكييف وغير ذلك، فلم يعرضوا أنفسهم لأشعة الشمس في الخارج.
1: جميل جميل. يعني هنا كان أكيد دكتور أيضا تنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية في التعامل مع المستجدات الميدانية بشكل فوري ومباشر أعتقد.
0: نعم لله الحمد، وأيضا مع هذا التعاون بيننا وبين المملكة العربية، الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هنالك تجاوب يعني منقطع النظير.
1: نعم.
0: من قبل المملكة، وخاصة في موسم الحج.
1: نعم.
0: وأثناء الموسم وبعد الموسم.
1: نعم.
0: وحتى قبل الموسم.
1: نعم. جميل. أكيد يعني ترون الآن مستقبل شركات الحج في ظل التحول الرقمي وارتفاع توقعات الحجاج، كيف ترون هذا الأمر في قادم السنوات إن شاء الله؟
0: هو حقيقة شركات الحج ربما نقول هذا يعني بملء فيه أن البقاء للأصلح والأطور الذي يطور نفسه هو الذي سيبقى، لأن كل ما تطورت البرامج الإلكترونية وتطورت الخدمات لابد أن من أصحاب الشركات أن يواكبوا هذا التطور، ومن يتخلف عن هذا الركب سيكون متخلفا عنه، لكن من يطور نفسه يتطور مع ظل هذه البرامج الإلكترونية المتطورة يوما بعد يوم.
1: أحسنت.
0: وكذلك أيضا يعني ما لمسناه من أصحاب الشركات من التعاون والمثمر هو سبب لنجاح موسم الحج.
1: أسأل الله يوفقكم يا رب العالمين. أختم هذا الحديث دكتور زاهر بهذا السؤال، إيش الرسالة اللي تودون توجيهها للحجاج وشركات كذلك الحج وأنتم تطوون صفحة موسم حج لعام 1447 هجريا وتبدأون الاستعداد المبكر للموسم القادم بمشيئة الله؟
0: أول شيء رسالة شكر أوجهها لجميع الحجاج ولشركات الحج وللقائمين على مشروع الحج بكل طواقمه الإدارية والفنية والطبية وغيرها، وكذلك أدعوهم الحجاج لمن أراد الحج أن يستعد من الآن، سواء من ناحية التوعية الدينية أو التوعية الإدارية أو التوعية النفسية، وكذلك أيضا

0: الاستطاعة المالية، لأن الموسم سيكون فتح الموسم عما قريب بإذن الله تعالى، والكل يستعد له، كل في حسب مجاله واختصاصه.
1: أحسنت، بارك الله فيك، كل التحية لك دكتور زاهر بن عبد الله الحوسني نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج، يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: أحسنت بارك الله فيك. إذن كان حديثنا مع الدكتور زاهر، وتحدثنا عن بعثة الحج العمانية لعام 1447 هجريا، استعرضت صباح اليوم المؤتمر الصحفي وتحدثت حول أبرز مؤشرات موسم الحج المنصرم والإنجازات والمبادرات التطويرية التي نفذت لخدمة ضيوف الرحمن من سلطنة عمان. فاصل قصير معنا مستمعين الأكارم، وبعدها راجعين، نتمنى كذا ثبتوا على موجات وترددات الشبيبة وتتفاعلوا وتشاركونا من خلال القنوات والمنصات الخاصة بالإذاعة. يهلا وحياكم بعد هذا الفاصل بمشيئة الله.
2: فعمان في عينيك ليست معبرا، قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبر. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب، ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي أرحب، بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء، أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
3: عيش حياتك خليك شبابي.
4: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الأكارم، حياكم الله بكل اللي انضموا معنا تباعا لمتابعة وأيضا الاستماع إلى البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة. ونذكركم دائما احنا دائما نفتح باب التواصل من خلال رقم الهاتف، هاتف الاتصال 24990000. اما بالنسبه الى الواتساب كذلك هناك رقم خاص للمشاركه برسائل الواتساب، رسائل صوتيه 947779755. ويتابعنا كذلك على منصه اكس ومنصه اليوتيوب، فمرحبين بالجميع. وايضا ترددات الشبيبه تمتد من مسقط الى جنوب وشمال الباطنه، وهناك في ظفار 98.5. مستمعين الأكارم، عندما يعني تصبح الرياضة أسلوب حياة، هناك أيضا نوع من الرياضات نعرفها ككل، رياضة المغامرات الجبلية. لم تعد فقط هواية أو رحلة ترفيهية، تحولت إلى مدرسة تعلم الصبر، تعلم الانضباط، وتبني الشخصية، وتغرس روح الفريق الواحد. تفتح أيضا نوافذ جديدة لاكتشاف كنوز عمان الطبيعية والتاريخية من خلال هذه الرياضة والمشي. ومن هنا جاءت مبادرة جميلة ومبادرة أيضا مهمة باسم مسار القدرة والتحمل. هذه المبادرة من تنظيم فريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع لنادي سمائل الرياضي، في تجربة تمتد لأكثر من 811 كيلومتر. تعبر هذه المبادرة وهذه أيضا الرياضة تعبر عدة محافظات، تحمل كثير من الرسائل، تتجاوز المشي إلى نشر ثقافة الرياضية وتعزيز السياحة الداخلية وإحياء روح التحدي والانتماء لهذا الوطن العزيز. للحديث عن هذه المبادرة وما تحمله من أهداف ومضامين ورسائل، يسعدني أن أرحب معي في البعد الخامس بضيفي في الأستوديو الشيخ سعيد بن حمود بن محمد العربي، نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات الجبلية. يا هلا وحياك الله الشيخ.
2: أهلا وسهلا أستاذ العزيز، وبارك الله فيكم على هذه الاستضافة الجميلة. ومن هنا نحيي الكابتن محمد بن قالب بن سعيد المجيني رئيس الفريق، وكذلك لا ننسى إخواننا أعضاء فريق البواسل للمغامرات الجبلية، ولا ننسى إخواننا الفرق الجبلية الأخرى.
1: جميل. فريق البواسل تقريبا انطلق في عام 2014، هنا أكيد كانت في فكرة، لكن كيف تحولت من مجموعة صغيرة إلى فريق يضم أكثر من 100 عضو في الوقت الحالي من مختلف محافظات سلطنة عمان؟
2: نعم بالفعل، هي كانت مجرد فكرة بسيطة جدا، وتحولت إلى يعني كيان اجتماعي يمارس الرياضة هذه. كان عدد الأعضاء تقريبا فقط 6 أعضاء، ولله الحمد ولله الشكر الآن أصبحنا تقريبا 102 عضو. كانت هي الفكرة فقط مجرد مسار جبلي من وادي المعيدين إلى الجبل الأخضر، وسبحان الله في مجموعة شباب شاركوا وجاءت فكرة تأسيس هذا الفريق. وكان في كذلك في مناسبة غالية علينا وهي 18 نوفمبر.
1: جميل. طيب إيش اللي يميز فريق بواسل عن بقية الفرق الجبلية الأخرى معنا في البلد؟
2: هو حقيقة دائما هذا السؤال يطرح وجميل جدا، يعني لأن ما يميز فريق بواسل المغامرات الجبلية بأن أعضاؤه من مختلف محافظات وولايات السلطنة. يعني إذا جيت على شمال الباطنة موجودين معنا، جنوب الباطنة ما شاء الله موجودين، الداخلية، الشرقية، مسقط، وين تحب موجودين ما شاء الله الشباب. لذلك معنا تنوع في المسارات الجبلية، قد تكون في مسقط، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، الشرقية، متنوع.
1: طيب شيخ سعيد، اليوم أصبحت الفرق الجبلية تؤدي أدوار مجتمعية وفي كثير من الأحيان أدوار سياحية، كيف هنا تنظرون إلى هذا التحول؟
2: حقيقة الناظر إلى الفرق الجبلية يظن أنها فقط مجرد ممارسة رياضة، مجرد أنها
1: مشي
2: وغيرها. بالعكس، أول هي في المقام الأول هي كرسالة أو ثقافة.
1: نعم.
2: خاصة نحن الآن نعيش في مجتمع متمدن، الملهيات كثيرة.
1: نعم.
2: وغيرها، وتلهين عن الرياضة وغيرها، لذلك
1: صحيح.
2: هي جانب صحي ثقافي، ثقافة المشي أصبحت ثقافة عامة. وكذلك دورها ما لا يقتصر فقط على مسألة اللهم صل وسلم على محمد على المشي.
1: نعم.
2: بل تتعداه إلى الخدمات المجتمعية.
1: كيف؟
2: فنجد أن في بعض الأحيان نحن كفريق، على سبيل المثال أنا أحدثك عن فريقنا، معنا كانت حملة للتبرع للدم.
1: جميل.
2: فهذا جانب جميل جدا.
1: جميل.
2: يعني جانب
1: إنساني.
2: كذلك جانب خدمي للمجتمع. هناك المشاركات كثيرة، خاصة يعني أذكر أنه كان إعصار شاهين هذا وغيرهم من العاصير الأخرى، نجد بأن الفرق الجبلية كانت لها بصمة في هذا الجانب بمشاركاتها، بل يا أستاذي تعدتها. نجد حتى أن تنظيف القرى والولايات وغيرها لها دور. فعلى سبيل المثال معنا احنا في البلده، بلده السجة، كان معنا المكافحه الميكانيكيه لدواس النخيل، فكان لفريق البواسل للمغامره الجبليه كذلك مشاركه في هذا الجانب. ناهيك عن المشاركات الاخرى الجميله الرائعه المجتمعيه التي تفرح المجتمع من جانب الجوانب الترفيهيه.
1: جميل جميل، عساكم على القوة. فشيء حلو أن تشوف هذه المبادرة من الشباب، أعمال كلها يعني قد تكون معظمها تطوعية
2: أكيد،
1: ومن داخلهم حابين أنهم يقدموا شيء. طيب،
2: لذلك نحن الآن نريد نغير يعني وجهة نظر الناس
1: وهذه الثقافة،
2: بهذه الثقافة يعني ما فقط نحن ترى نمشي، لا، في جانب آخر. أستاذي،
1: كيف تختارون الفرق هنا، أعضاء الفرق كيف يتم اختيارهم، وهل الأولوية هنا للي عندهم مثلا لياقة عالية أم عندهم مثلا جانب معين من الالتزام والانضباط؟
2: بالنسبة لاختيار الأعضاء هذه هي عامة، يعني اللي يريد أن يشارك. بالعكس، إن الآن في بعض الأحيان قد يكون شخص يعني تراه غير يعني لائق يعني صحيا.
1: نعم.
2: بالعكس، هذا يعطي دافع أنه يشارك. أذكر في قصة من القصص في هذا الجانب، قمنا مسار 2016 في نخل.
1: نعم.
2: وكان تقريبا طوله 24 كيلو.
1: نعم.
2: ذهابا وإيابا تقريبا 24 كيلو، وكان احد المشاركين عنده نوع من التذمر وطويل وكذا وكذا. سبحان الله العظيم، نجد بعد فتره من الزمن كنت انا امشي.
1: نعم.
2: زين، مع كذا في تنظيم، فقال تعرف هذا الشخص؟ قلت حقيقه انا ما اعرفه يعني. قال تذكر لما كنا في المسار الفلاني؟ قلنا نعم اعرفه. قال هذا اللي كان متذمر. بالعكس، أصبح هو اللي إنه يبادر بالتسجيل في الفعاليات في المسارات الجبلية، لذلك هو المفتوح المجال يعني مدخول المشاركة.
1: جميل. مسار القدرة والتحمل، كيف تم اختيار هذا الاسم، وإيش الرسالة اللي حابين توصلوها من هذا الاسم؟
2: مسار القدرة والتحمل هي حقيقة رسالة مجتمعية تحمل في طياتها الكثير والكثير والكثير، خاصة بأن فريقنا ليست هذه ليس هذا المسار الأول، بل هو المسار الخامس في منذ 2014 إلى 2026 حاليا.
1: نعم.
2: رسالتنا هي حقيقة نحملنا هي رسالة رياضية.
1: نعم.
2: الاهتمام بالرياضة، رياضة المشي، أقل قليل الآن الإنسان يعني ما يمارس كرة القدم، أقل قليل أنا أمارس الرياضة في اليوم على الأقل ساعة ونصف لما فيه من الصحة والعافية والعقل السليم في الجسم
1: السليم.
2: هذا جانب. الجانب الآخر، ثقافة المشي مثل ما أقول لك أصبحت ثقافة عامة. الكبار والصغار، ليست مقتصرة على كما تقول الصغار، لا، حتى الكبار السن ما شاء الله
1: إن شاء الله عليك
2: يمشون. الرسالة الأخرى هي الرسالة السياحية.
1: الله.
2: يعني حقيقة تزخر سلطنة عمان بمقومات سياحية جميلة رائعة، في بعض الأحيان ما تبرز إلا من خلال النشاط الرياضي، بحيث أنه نتعرف على منطقة معينة جوانب السياحية. لذلك من بين أهداف القدرة والتحمل هذا المسار إنه نبرز هذه المقومات السياحية التي تزخر بها عمان انطلاقا من مسقط حقيقة، خاصة يعني من أمام يعني مبنى له يعني قيمته التاريخية وإلها قيمة يعني في عمان، وهو قصر العلم. نعم
1: أكيد أكيد، مكانته الوطنية أيضا.
2: أكيد أكيد المكان الوطني، يعني لا نتكلم هذا يعني نقول وطنية. جميل.
1: طيب إنكم توصلوا إلى 811 كيلو متر.
2: نعم.
1: والأعضاء ما شاء الله أكيد راح يكونوا مجهزين أنفسهم بدنيا، جاهزين ومستعدين لهذه المسافة الطويلة اللي راح تعبر عدد من محافظات السلطنة. كيف هنا تم التخطيط لهذا المشروع الضخم، أنك تأخذ الفريق في مسار القدرة والتحمل وتقطع هذا المشوار؟ وزين تعطينا المسار بالتحديد من وين راح يبدأ إلى أن سينتهي كذلك؟
2: جميل جدا. حقيقة هي دائما النساء لا يخطو خطوة إلا بعد الدراسة، وإحنا كعادتنا كفريق لابد من دراسة المشروع، من دراسة المسار من الألف إلى الياء، ما هي التحديات، ما هي الصعوبات، ما هي الإيجابيات. فحقيقة درسنا هذا الموضوع جيدا، بدينا بأول شيء تحديد المسافات من وإلى، كم من مسقط إلى بركة، من بركة إلى السويق وانت تمشي. لذلك هذا التخطيط ليس وليد اليوم، وإنما يسبقه تقريبا بشهرين 3 أشهر تجهيزات هذه.
1: نعم.
2: حتى يعني نتقن هذا العمل الجميل الرائع. الانطلاقة كما أشرت بأنه يكون من قصر العلم بإذن الله تعالى بتاريخ 18 يوليو بإذن الله تعالى. ننطلق بعدها إلى بركة، إلى السويق، إلى صحار، إلى البريمي، إلى عبري، إلى نزوة، إلى سماء، إلى إزكي، إلى سماء، إلى بلبل، إلى مسقط مرة أخرى. البعض منهم يتساءل يقول 811 كيلو يا أخي واجد وتعب وكذا. لا، نحن كفريق معنا آلية جميلة رائعة في هذا الجانب. كيف هي تكون هذه الآلية؟
1: نعم.
2: بحيث أننا نقطع في كل يوم 160 كيلو.
1: في كل يوم 160 كيلو.
2: 160 كيلو.
1: أوه.
2: لكن كيف هذه الآلية يا أستاذي؟ تكون هذه الآلية على فترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. الفترة الصباحية تكون 80 والفترة المسائية تكون 80.
1: أها.
2: وننقسم إلى 4 مجموعات.
1: نعم.
2: في كل مجموعة 5 أشخاص. بحيث أننا 80 كيلو نقطة نبدأ بالألف اللي هي رقم واحد كيلو. نعم. ورقم واحد إلى 20 كيلو، من 20 كيلو إلى 40 كيلو في مجموعة أخرى. نعم. من 40 إلى 60 إلى مجموعة أخرى، من 60 إلى 80 مجموعة أخرى، بحيث أننا ننطلق في نفس الفترة.
1: أها.
2: نفس، بحيث أن الحافلة هذه زين تنزل أول مجموعة في نقطة ألف.
1: نعم.
2: وتبدأ بالمشي المجموعة الأولى وتأخذ المجموعة الثانية للنقطة باء وتنزلهم، وتنطلق إلى النقطة جيم وتنزل المجموعة الثالثة، وتنطلق إلى المجموعة النقطة دال وتنزل المجموعة الرابعة. بحيث أن كل الشباب يمشون في نفس الفترة. جميل. بعد ذلك تأتي الحافلة وتقف عند النقطة باء، وهي نهاية المجموعة الأولى وبداية المجموعة الثانية، ونبدا باخذ الشباب واحنا ماشيين الى النقطه اللي هم نقطه انتهائهم. فحلو تقريبا احنا مقدرين الوقت تقريبا 4 ساعات.
1: ايوه
2: 4 ساعات، يعني 20 كيلو تقريبا في حدود 4 ساعات.
1: ما شاء الله عليكم. طيب هل تم التنسيق مع بعض الجهات المعنيه بالتنظيم كشرطه عمان السلطانيه، كالاسعاف نفس الشيء انهم يكونوا حاضرين لا سمح الله لاي حالات ظروف صحيه معينه، تنسيق مع بعض المعنيين مثلا في البلديات بحيث أن بعض الممرات تكون أيضا مهيئة للمشي، والتنبيه أن شوارع معينة قد يكون فيها أيضا إغلاق طريق لعبور.
2: نعم.
1: المشاة.
2: بالنسبة للتنسيق مع الجهات الأخرى، ما شاء الله نادي سمايل المنتمين نحن إليه.
1: نعم.
2: ما شاء الله ما مقصر وقائم بالواجب في هذا الجانب. كذلك لا ننسى الداعم الصحي لهذه الفعالية الجميلة.
1: نعم.
2: وهو المستشفى بدر السماء.
1: جميل.
2: هو الداعم الصحي من خلال توفير سيارة الإسعاف، توفير الطاقم الطبي موجود.
1: ممتاز.
2: موجود هذا معنا الحمد لله رب العالمين. لذلك هذه الأشياء مهمة جدا خاصة الجانب الصحي، تعرف أنت أشعة الشمس وغيرها. ولكن ما شاء الله بدر السماء يعني نشكره على هذه المبادرة الجميلة الرائعة حقيقة، يعني بجميع فروعه في محافظات السلطنة.
1: طيب أبرز التحديات اللوجستية الشيخ سعيد اللي واجهتكم قبل انطلاق هذا المسار؟
2: والله من أبرز التحديات هي دائما يعني ما فقط نحن كفريق وإنما كل الفرق في أي فعالية، وهو الجانب المالي.
1: نعم.
2: يعني مؤرق جدا حقيقة. نحن لابد أن هذا المسار يا أستاذي أن نوفر حافلة مع سائق، سيارة خاصة أخرى مع سائق. يعني الآن لابد من استئجار حافلة، زين، استئجار سيارة أخرى، تقوم بمتابعة الشباب بالدعم اللوجستي. هذا حقيقة مؤرق جدا، يعني استئجار الحافلة يمكن ما دون 700 ريال
1: مكلف،
2: ناهيك عن المحروقات أستاذي. هذه يعني جانب حقيقة، والسيارة الأخرى كذلك. لكن إن شاء الله تعالى نحن أمننا بالله سبحانه وتعالى، وأمننا بالشركات إن شاء الله الذين يسمعون الآن إنهم يقدموا لنا الدعم إن شاء الله تعالى.
1: أسي يا رب إن شاء الله يكون صوتك أيضا مسموع. طيب إذا نشرح شوية بشكل مفصل أكثر الشيخ سعيد حول آلية تنفيذ هذا المسار، كيف سيتم هنا أيضا تقسيم المشاركين إلى إلى إلى مجموعات مثل ما تفضلت؟
2: نعم نعم، الحمد لله رب العالمين، تم تقسيم المجموعات. هذا من فترة المجموعات أنا مقسمين هنا عندنا خلاص.
1: خلاص
2: كل واحد عارف مع مجموعته مع أي يعني يمشي. مثل ما ذكرت لك هذا تقريبا في كل مجموعة حوالي 5 أشخاص.
1: نعم.
2: مع الطاقم الإداري موجود ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. كما أشرت أنه 160 كيلو نقطع يوميا. الحمد لله رب العالمين. من الأشياء الجميلة الرائعة إحنا اللي يعني كما تقول إحنا نعرف إن الجو حار وكذا، والبعض يتساءل يقول الجو في حرارة وكذا، كيف هذا الشباب يعني يستطيعون تجاوز هذه الأشياء؟ معنا الآليات جميلة أستاذي. فعلى سبيل المثال معنا الانطلاق الصباح تكون بدري، يعني في حدود الساعة 4:15 فجرا نحن نمشي. كما أشرت تقريبا نحتاج إلى 4 ساعات تقريبا، إحنا على الساعة 8:30 9 نكون قد خلصنا، يعني الشمس بعدها ما زالت يعني ما بتلك الحرارة.
1: نعم.
2: بعد ذاك اللي يكون معنا استراحة بعد 8 كيلو، والحمد لله رب العالمين. كذلك نقدم شكرنا وتقديرنا للفرق الجبلية والفرق التطوعية التي بادرت بتوفير استراحات جزاهم الله خيرا، وكذلك توفير بعض الوجبات كوجبة الغداء والعشاء وغيرها والإفطار جزاهم الله خيرا. بعد ذلك الآلية الأخرى تكون نعرف أن تكون الجو حار. بعد ذلك الانطلاقة الفترة المسائية واللي هي تكون نفس شيء 80 كيلو، تكون إن شاء الله على الساعة 5:30 على شوية براد الوقت نمشي، بحيث نقطع جزء من المسافة في الفترة الليلية هذه. تعرف أنت شوي النهار شوي طبعاً طويل يعني.
1: صحيح.
2: وبذلك شوي نتجنب الشمس. أيوة. هذه ناهيك إنه كذلك الحمد لله رب العالمين معنا تم توفير شيء يعني كمة مع كنها فيها مظلة فيها كذا
1: لتخفيف شوية
2: لتخفيف الحرارة وغيرها.
1: طيب ما أعرف، خلاص أنتم تقريبا حددتوا أن الملتقى راح يكون في قصر العلم
2: بإذن الله تعالى
1: بمسقط، والعودة كذلك إلى قصر
2: بحول الله تعالى
1: العلم العامر. إيش دلالة هذا الاختيار أن النقطة تبدأ من هنا والختام هنا؟
2: حقيقة الانتماء الوطني هذا يجري في دمنا، يعني
1: ما شاء الله عليكم.
2: فهذا معلم وطني يعني منذ القدم، ومكانته كبير جدا في القلوب، خاصة يعني كما تقول رحمة الله عليه السلطان الراحل السلطان
1: طيب الله ثراه،
2: طيب الله ثراه، وكذلك سلطان هيثم أبقاه الله وحفظه الله، يستحقون يعني هذا أن ننطلق من هناك بحيث نجعل الوطنية كذلك من فوائد الهوية العمانية.
1: الله
2: تكون حاضرة موجودة.
1: جميل.
2: من
1: جميل.
2: أهم معلم من المعالم الموجودة معنا في مسقط، ونختم إليه بإذن الله.
1: جميل.
2: تعالى.
1: بإذن الله. طيب هناك من ينظر للمشي باعتباره نشاط قد يكون بسيط، ولكن نعتقد لكم فلسفة ونبرة خاصة أنتم تعتبرونه أيضا أسلوب حياة. لماذا هنا؟ هذه الرسالة الأساسية أن يصبح المشي فعلا كأسلوب حياة جزء من حياتنا اليومية؟
2: والله هذه الحقيقة هذا الأمر مهم جدا جدا. يعني الصحة
1: ثم الصحة.
2: أيوة الصحة. كيف أنا أحافظ على الصحة؟ كيف كذا لو إحنا شوي الأستاذ نستذكر شوي قديما كيف كان آبائنا كيف كذا، يعني نحن كذلك نمثل جانب مهم جدا. كانت عدم توفر السيارات وسائل النقل هذا تجده ما شاء الله يقطعون المسافات سواء كان بالمشي بالأقدام أو عن طريق الحمار أو البعير أو غيرها للحصين هذا، ولكن كل هذا رياضة. إذا تجدهم ما شاء الله البعض منهم أعمارهم الآن على 90 سنة 100 سنة تجدهم بصحة جيدة. لماذا؟ لأن كانت الرياضة اللي هي رفيقة عمره منذ الصغر. لذلك الآن كثير من الشباب يعاني من أمراض السكري والضغط وغيره، ما يعني إلا بالرياضة، يمارس الرياضة وبإذن الله تعالى جميع هذه الأشياء تزول بإذن الله تعالى.
1: تعالى إن شاء الله.
2: فنجعلها ثقافة وليست هي محكورة يعني حكرا فقط على الرجال دون النساء، لا كذلك النساء يعني لابد أن يمارسوا الرياضة.
1: أكيد إن شاء الله. إحنا راح نتواصل معكم مستمعينا الأكارم ونكمل هذا الحديث بعد ما نطلع فاصل قصير، وراجعين لكم بمشيئة الله في هذا اللقاء من البعد الخامس.

تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: بعد الخامس برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي اللي جمعنا بكم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. على مدى ساعتين نحاول أن نقترب من أبرز وأهم الموضوعات والأخبار المحلية اللي ممكن احنا نسأل فيها ونحلل، ونقترب أيضا من هذه المحاور ونجيب أيضا عن كثير من التساؤلات اللي تشغل بال الكثيرين من خلال استضافة المختصين أصحاب القرار وبعض المهتمين بجوانب مختلفة في مختلف المجالات والقطاعات. الآن يعني نتحدث أيضا في ظل هذا التوسع الكبير اللي يشهد القطاع التجاري وتنويع المنتجات وكذلك الخدمات، أصبحت حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتاجر والمستهلك نفسه. فوجود الأسواق النشطة لا يكتمل إلا بوجود رقابة فعالة تضمن جودة السلع وكذلك تحارب الغش التجاري وتحفظ الحقوق وتعزز الثقة في بيئة التسوق. ولأن أيضا قطاع الأثاث يعد من أكثر القطاعات ارتباطا بحياة الأسر وحياتنا، وما يشهد أحيانا من شكاوى تتعاود، يعني هذه الشكاوى تتعلق أحيانا بالجودة وفي كثير من المرات حول موضوع الضمان أو التأخير في التسليم أو الإعلانات المضللة للأسف شديد. نسلط الضوء في هذا الحوار عبر الاتصال حول جهود هيئة حماية المستهلك في الرقابة على هذا القطاع وآليات التعامل مع المخالفات ودور المستهلك في حماية حقوقه ومعرفة أيضا واجباته. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الاتصال الدكتور سيف بن راشد السعيدي، مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم الأستاذ المذيع المبدع.
1: الله يبارك فيك، احنا دائما بين فينا وأخرى
2: مستمعين لإذاعة الشبيبة برنامج البعد الخامس.
1: يطول بعمرك، يا مرحبا. احنا دائما كذا نشعر وكأنكم أنتم جزء من مضمون حلقاتنا وجزء أيضا من أبرز الموضوعات اللي نسعى جاهدين أن نوصلها للمستمع، ننقل أيضا رسائلكم ونعكس أيضا تجارب كثير من الناس المهتمة بهذا الجانب. لكن في البدء دكتور، ليش يحظى قطاع الأثاث باهتمام رقابي خاص من هيئة حماية المستهلك بالتحديد؟
2: بارك الله فيك سيد حفيظ، وانت قلت يعني ببداية حديثك أن مكافحة الغش التجاري. بداية نشكركم على تسليط الضوء على هذا الموضوع حقيقة عبر أثير إذاعتكم المميزة. والحقيقة أن هيئة تعمل جاهدة بكافة تقديماتها على درء كافة الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال طبعا تفعيل برامج عمل رقابية ومتابعة مستمرة على المنشآت التجارية. نعم. ورصد وتعقب طبعا المعلومات الواردة بشأن أي ممارسة تخل بالنظام والقوانين التي تمس حقوق المستهلكين أو تعرض صحتهم وسلامتهم ومتلكاتهم كذلك للخطر.
1: صحيح.
2: قطاع الأثاث طبعاً قطاع الأثاث سيد حفيظ يعني يعتبر من أهم السلع التي تتصل بالمستهلك بصورة مباشرة.
1: أحسنت.
2: وتلحق به أضرار، يعني إذا لم تكن تلك يعني السلعة أو ذلك الأثاث يعني تمت مراعاة يعني اشتراطات ومعايير الجودة والصحة والسلامة ومطابقة كذلك المواصفات آثاره يعني على صحة وسلامة المستهلك وخيمة. طبعا احنا وقفنا على ممارسات، وقفنا على وقايع يعني عشناها حقيقة نظرا لتعرض المستهلك وممتلكاته لأضرار نتيجة هذه السلعة. اليوم احنا لو تكلمنا على سلعة الأساس سنجدها انها تتصل مباشرا بحياة الشخص وممتلكاته، تصل إلى عقر إدارة.
1: صحيح.
2: طبعا إذا كانت تلك السلعة تحمل يعني لو تكلمنا عن جزئية واحدة لو هي يعني إنها يعني تكون فيها مثلا حشرة الرمة، نحن نسميها بالعامية الرمة، هذه انتقالها إلى المنزل ويعني ودخولها في أثاث مستعمل ربما أنها تؤدي إلى أضرار صحية وأضرار مادية وضرر بالمستهلك.
1: أحسنت.
2: فأكيد أن هذا القطاع حظى يعني
1: باهتمام
2: برعاية واهتمام خاص يعني من قبل الهيئة.
1: طيب دكتور ليش
2: طبعا الهيئة أستاذ حفيظ تحرص كل الحرص على متابعة هذا القطاع وتنفذ حملات رقابية مستمرة على المنشآت العاملة في هذا القطاع من حيث التحقق من سلامة المنتجات والمواد المستعملة في تصنيع الأثاث، بالإضافة إلى صلاحية البيئة التي يتم تصنيع تلك المنتجات فيها والتحقق من عدم استعمال أو استخدام مواد قد تؤثر على سلامة المستهلك أو تقلل من جودة تلك المنتجات.
1: جميل دكتور يعطيك العافية، لكن خلينا على أرض الواقع نحكي بكل صراحة، إيش هي أكثر المخالفات اللي تردكم ويتم رصدها في هذا القطاع؟
2: طبعا أكثر المخالفات التي ترصد في هذا القطاع ألا وهي يعني ممارسة تصنيع هذه المنتجات في بيئة غير صحية، بالإضافة إلى استعمال الأخشاب البالية واستعمال الأقمشة المستعملة يعني التي يعني تؤدي إلى أضرار بصحة وسلامة المستهلك.
1: كيف في بيئة غير صحية لو نوضح أكثر؟
2: يعني بيئة غير يعني تكون بيئة غير مرخصة في مكان غير مرخص في يعني مثل الواقعة، لو تكلمنا عن الواقعة اللي احنا الآن بصدد نعم. الحديث عنها طبعا المديرية تلقت معلومات عن طريق مكتب سويق مع موثوقة المصدر عن عمالة وافدة تقوم باستغلال إحدى المزارع بولاية سويق لممارسة نشاط تصنيع الأثاث دون الحصول على التراخيص اللازمة للجهات المختصة.
1: نعم
2: طبعا الإجراءات بعد تلقي تلك المعلومات تم تشكيل فريق العمل الميداني وتم التنسيق مع الجهات المختصة لأخذ التصاريح للدخول إلى إلى إلى إلى تلك المزرعة وإجراء عملية التفتيش. تم طبعا التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لتأمين الدخول وضبط المخالفة، وبعد الدخول اتضح بأن المزرعة هذه استغل من عدد يعني كبير من الوافدين يعمل في تصنيع الأثاث باستخدام أخشاب تالفة وأسفنج وأقمشة مستعملة في مكان طبعا يفتقر لأدنى المعايير الاشتراطات الصحية والفنية، ومزاولة كذلك تلك الأنشطة بدون تراخيص. هي الإشكالية أن تزاول في هذه الأماكن متوارية عن الأنظار في أماكن في المزارع بدون مراعاة اشتراطات صحية، يعني يقوم بإحضار على سبيل المثال يعني أخشاب مستعملة، أخشاب يعني فيها يعني حشرة الرمة هذه ويضعوها مع في أثاث يفترض أن هذا الأثاث يصنع من مواد حديثة من مواد جديدة، المستهلك يغش في هذه المواد ويقوم بنقلها على اعتبار أن هذه السلعة جديدة ويقوم بنقلها إلى منزله، ومن ثم بعد فترة يتفاجأ بأن هذا الأثاث أصبح تالف، تأتلف كذلك يعني مرافق المنزل من أبواب من مصنوعات خشبية وغيرها نتيجة انتقال تلك الحشرة إلى المنزل عبر تلك عبر ذلك الأثاث يعني المستعمل
1: للأسف شديد.
2: كذلك نعم كذلك الأستاذ حفيظ طبعا يستعمل في هذا الأثاث أقمشة مستعملة. طبعا الهيئة صدت لمثل هذا مثل هذه الممارسات وأصدرت قرار بحظر استعمال الأسفنج والأقمشة المستعملة والبالية كحشوة لهذا النوع من المنتجات.
1: جميل الله يعني يقويكم، فعلا شيء مؤسف جدا نسمع هذه القصص وتكون من واقع حياتنا وتنقل فيها مثل ما قلت انت بعض الحشرات المرتبطة بهذه الأخشاب أو الأقمشة اللي يعيد استخدامها، وفي ناس تتبرع أيضا بهذه الملابس وما نعلم فعلا كان هناك من يستخدمها ويسيء استخدامها في هذه المفروشات والأثاث. لكن يعني إذا جينا نتحدث دكتور حول أكثر مثلا الشكاوي وين تتركز، هل أحيانا تتركز في جودة المنتج مرات ترتبط في الأسعار أم في التأخير أو في الضمان؟
2: بالفعل أستاذ حفيظ هي تشوف هي يعني من أخطر الممارسات الذي يعني وقفنا عليها هي استعمال الأخشاب مثل ما ذكرنا الأخشاب المستعملة البالية، هي هذه اللي تضر بصحة وسلامة المستهلك. طبعا هناك في إشكاليات وشكاوى ترد على التأخير، ترد على
1: ضمان.
2: يعني عدم الالتزام بتنفيذ الضمانات الممنوحة على المستهلك. نعم ولكن هي أخطرها ضررا هي استعمال الأخشاب واستعمال الأقمشة والأسفنج المستعمل مثل هذه المشبولات.
1: سبحان الله. طيب كيف تتعامل هنا الهيئة ما يتعلق بالعروض، ما يتعلق بالتخفيضات اللي قد تكون مضللة للمستهلك خاصة في هذا القطاع؟
2: طبعا الهيئة تراقب ممارسة الأعمال الغش بصفة يعني بصفة عامة، وتعمل الهيئة طبعا على بمنظومة رقابية تشمل حملات تفتيشية دورية وحملات تفتيشية مفاجئة، وتنقل بلاغات من المعلومات من المستهلكين ومن مصادرها المختلفة، وتقوم مباشرة بالمختصين باتخاذ الإجراءات القانونية الماسة للتعامل مع تلك الوقائع.
1: جميل.
2: ونشير هنا طبعا أستاذ حفيظ إلى أن ممارسات الغش الذي ترتكب يعني في مواجهة المستهلك لا تأخذ طبعا دائما في صورة يعني تقتصر على مجرد التقليد أو إدخال أو إضافة بعض المنتجات فحسب، بل تشمل كذلك استخدام المواد الرديئة أو غير الصالحة وتضليل المستهلك كذلك في جودة المنتجات على اعتبار أن تلك ومكوناتها، على اعتبار أن المستهلك يضلل في أن تلك المنتجات حديثة وأنها استعملت فيها مواد حديثة، وطبعا يكتشف فيما بعد أنها مواد استعملت من مواد غير يعني غير جديدة ومستعملة وعادة تدويرها بشكل مضر بالصحة والسلامة. طبعا الهيئة تتخذ هذه الإجراءات يعني الكفيلة باتخاذ الإجراءات في مواجهة تلك المؤسسات لدرء مثل هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق طبعا الردع لمثل هذه الموارد.
1: طيب هل هناك مثلا بعض الاشتراطات المحددة اللي تلزموا فيها أصحاب المعارض، معارض الأثاث هنا أقصد، قبل بيع أي منتج؟
2: نعم طبعا الاشتراطات أن يكون بأعداد الفواتير، فواتير يعني واضحة باشتراطات وطلبات المستهلك، استعمال طبعا لابد أن تكون هنالك يعني استعمال المواد الصالحة للاستعمال حسب الاتفاق بما لا يضر صحة وسلامة المستهلك، كذلك منح المستهلك لضمان تلك الخدمة وتحديد المواعيد التي تضمن تقديم الخدمة في الموعد المحدد حسب الاتفاق.
1: جميل. طيب إذا أنا جيت أتحدث عن يعني هنا ممكن نوصل أيضا بعض المعلومات دكتور حول لنا، كيف هنا يعرف المستهلك أن المنتج اللي أمامه فعلا منتج مغشوش أو أنه غير مطابق للمواصفات؟
2: لا بارك الله فيك، هذا حقيقة الأمر يعول جدا على المستهلك، لابد أن يكون يعني المستهلك راعي من خلال يعني تعاقده أن يقوم بالتعامل مع المؤسسات يعني معتمدة، مؤسسات موثوقة، التأكد من تدوين الفواتير بطريقة صحيحة وفق الاشتراطات والاتفاق اللي تم بينه وبين المزود، وكذلك يعني تعامل لابد أن يتعامل مع ورش أو مصانع مرخصة.
1: جميل.
2: لابد أن يعي أن هذا يعني المصنع أو هذا الورش اللي تتعامل معها تكون مرخصة فعلا يعني، ولا يتعاقد يعني بمجرد شيء مجرد أمر وهمي مثل ما وقفنا الآن أن هناك تعاقدات تتم في مثل هذا النوع من المنتجات.
1: نعم.
2: تعاقد عن بعد لا يعي يعني ترخيص هل هذه المؤسسة فعلا مرخصة، هل هذا يعني لابد أن يكون كذلك حريص على أنه يعني يتابع عملية التصنيع.
1: نعم.
2: تمام. يعني والإشكالية تعرف أخوي الحبيب.
1: نعم.
2: إن يلجأ المستهلك دائما إلى البحث عن أقل الأسعار. طبعا الأقل إذا ركزنا على يعني على أقل الأسعار فهنا نفقد كذلك معيار الجودة، فلابد أن كذلك أن يزن المستهلك ويوازن بين السعر وبين الخدمة المقدمة، إذا كان يعني هنالك يعني لاحظ أن هناك خدمات كذلك يعني أسعار رخيصة مقارنة بالسوق، فلابد أن يعني يعي أن فعلا هنالك في خطر، في إشكالية يعني لابد أن يعي ويقف عليها ويعني ويتأكد ويتحقق من يعني من صحة هذا التعاقد ومن فعلا أن هذه المؤسسة مؤسسة حقيقية.
1: طيب.
2: طبعا أستاذ حفيظ ليس نعم. كذلك فقط يعني وأن تعدى الأمر إلى يعني تعاقد عن بعد إلى تعرض المستهلك لعمليات اغتيال كثيرة خصوصا في العروض التي تنشر عبر وسائل
1: للأسف.
2: التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
2: فهذا فعلا يعني يفترض أن المستهلك له الدور الأكبر في متابعة مصالحه، متابعة حقوقه، الوقوف على
1: جميل.
2: على مثل ما قلنا المنشآت ومدى ترخيص أو
1: غير
2: ترخيص.
1: حديثك ياخذني الى سؤال اخر دكتور سيف. ذكرت ان فعلا التاكد من المنتجات خاصه اللي تم تصنيعها محليا، لكن هل طريقه الرقابه تختلف فيما يتعلق بمنتجات، انا اتحدث عن منتجات الاثاث والمفروشات المحليه عن المنتجات المستورده، طريقه الرقابه هنا تختلف؟
2: لا، هي طريقه الرقابه هي طريقه واحده. يعني شوف، احنا لو تكلمنا عن انطلاقه بالنسبه للاثاث او المشغولات او المنتجات داخل السلطنه، فهناك طبعا لها خط مسار لدى الجهات المعنيه بالتراخيص، فاكيد نعم. انها يعني هذا الامر تحت الرقابه من قبل الجهات المعنيه. بالنسبه للسلع المستورده هي كذلك ما تخلو انها لابد ان فيها يكون لها مورد ولها مزود. هذا المزود مسؤول عن الضمانات الذي يقدمها للمستهلك، والهيئه تتابع مثل هذه الاجراءات في حال اكتشاف اي ضرر. فمعناته ان المزود في هذه الحاله هو ما معفي من المسؤوليه، سواء كان التصنيع داخل السلطنه ام كان الاستيراد من خارج السلطنه. فالامر سيان امام تفعيل الرقابه وتفعيل تطبيق قوانين حمايه.
1: هل سبق ان اغلقت دكتور سيف بعض المنشئات بسبب تكرار المخالفات؟
2: طبعا هناك في منشآت كثيرة طبعا تم إغلاقها على هذا الأساس. طبعا الهيئة تعمل على موازنة بين مصالح المستهلك ومصالح وكذلك يعني المصالح الطرف الآخر وهو التاجر، فتعمل موازنة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ولكن هناك بالفعل هناك في منشآت تم يعني إغلاقها لضمان حقوق المستهلك في حالة وجود يعني عمليات تتعدى إمكانية إصلاح الوضع بالنسبه للمستهلكين او بغيره من الاخرين، من مليون الاضرار طبعا غير من المستهلكين الاخرين. لان احنا اكتشفنا في بعض الحالات ان الاغلاق لا يجدي يعني نفع بقدر ما احنا يعني لو تركنا هذه المؤسسه تقوم باعمالها وانجاز مثل هذه مثل الاعمال خلال فترات معينه.
1: طيب، في كثير للاسف الشديد يعني من الناس

0: يعني الفاتورة تتضمن جميع البيانات، تتضمن كذلك الضمانات اللي أقرت يعني أقرها القانون. طبعا هناك في ضمانات قانونية وفي ضمانات اتفاقية تتم بين الطرف، بين المستهلك والطرف المزود. فلا بد أن المستهلك كذلك يعني يتابع مثل هذه الأشياء، بالإضافة إلى مثل ما قلنا أنه لابد أن يعرف كذلك المستهلك أن يعني إيش المؤسسة والذي يتعامل معها، ويعرف كذلك يعني لدرجة إنه طبعا هو هذا النظرة لخطورة هذه السلعة، لابد إنه في لابد إنه يتابع عملية التصنيع كذلك.
1: ماذا لو يعني وصل يعني ماذا لو وصل المنتج بمواصفات تختلف عما كان الاتفاق عليه؟
0: طبعا هنا طبعا هذا يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك. ليش نركز دائما على البيانات والوصف السلعة في الفاتورة؟ على أساس إن إذا صار خلاف أو صار يعني خلل في التزام ذات المواصفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويكون المستهلك يعني عارف حقوقه وعارف كيف يحصل عليها، ونعرف قادرين إحنا على اتخاذ الإجراءات اللي تحمي هذا الحق.
1: جميل جميل. هل دائما تفضلوا في في في يعني رسائلكم أن يتم الإبلاغ المبكر قبل تفاقم المشكلة؟ هل دائما تنصحوا بهذا الأمر؟
0: أكيد طبعا أكيد. إحنا يعني الهيئة عملت منصات تواصل وإبلاغ، طبعا الآن على منظومة منصة حمى تسجل البلاغات بكل سهولة وكل يسر. يعني كذلك الشكاوى ممكن أن ترفع شكوى أو يرفع بلاغ ويتم مباشرة التعامل معها. البلاغات مثل الآن هذه الواقعة التي نقف عليها واللي تم الكشف عنها وضبط يعني أكثر من 3000 كيلوغرام من الأخشاب السالفة، ووقفنا على 50 قطعة أثاث معدل للبيع.
1: نعم.
0: فأكيد إن الهيئة جالسة تتابع مثل هذه الأمور، للمستهلك كذلك يعني يرى تطبيق عملي للبلاغات التي يعني يكون بإيصالها للهيئة، يتم يعني التعامل معها بجدية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ودرء مثل هذا الخطر الذي ممكن أن يقع على المستهلك.
1: طيب آخر دقيقتين أريد أستفيد من هذا الوقت، هل هناك لديكم دكتور مثلا بعض المؤشرات اللي تدل وتوضح هناك انخفاض أو ارتفاع في حالات المخالفات، مخالفة الغش التجاري مقارنة بالأعوام الماضية؟
0: لا، هو الحمد لله مع ارتفاع
1: الوعي
0: وارتفاع الثقافة والمعلومة تصل للطرفين، التزام المزود ومعرفته بالتزاماته وواجباته، ويعرف المستهلك حقوقه. هنا لو وقفنا على هذه الأمور من الطرفين فإحنا أكيد إن شاء الله راح نصل إلى انخفاض فعلي لمثل هذا النوع من الجرائم. وهي دائما تراها الممارسات المخالفة تجي من الجهل. إذا كانت هناك معرفة وتكونت معرفة بالحقوق والالتزامات فإحنا أصبحنا في في في في يعني هنقول في انخفاض يعني ملحوظ في هذا الجانب.
1: أختم هذا الحديث بهذا السؤال دكتور سيف، هنا كيف الهيئة والمديريات في مختلف المحافظات أن تكون قادرة أن توازن بين حماية المستهلك وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالتاجر الملتزم؟
0: بارك الله فيك. هي شوف أستاذ حفيظ، هي دائما تطبيق القوانين التطبيق السليم أكيد فإنه بيحقق يعني مصلحة لجميع الأطراف. لو حققنا طبقنا القانون بطريقه صحيحه يعني تضمن حقوق المستهلكين ويصبح المستهلك يعني مطمئن الى ان حقوقه محميه من قبل جهه معينه وهي حمايه المستهلك، واصبح التاجر كذلك يعرف انه يعني ان هنالك جهه جالسه كذلك يعني تدفع بمن يخالف. فاكيد ان التاجر الملتزم بيكون لديه الاستقرار، بده يكون الطمأنينة.
1: أحسنت.
0: كذلك المستهلك بتوفر لديه الطمأنينة والاستقرار والاستدامة للمنظومة العمل التجاري في أسواق القطن.
1: عسى الله يقويك وشكرا لك مليون. وإحنا نعرف يفترض هذا الآن يكون وقت يعني قيلولة وغدا قبل العصر، ولكن إحنا خذيناك في وقت متأخر فعذرنا كثير إن إحنا شوية بقيناك على اتصال وطولنا عليك. دائما أنت ضيف عزيز على قلوبنا.
0: بارك الله فيك استاذ حفيظ، شكرا لكم جزيل الشكر حقيقه على تسليط الضوء على هذا الموضوع واعطانا هذه المساحه يعني لايصال المعلومه.
1: الله يسلمك.
0: وهذا جانب يدعم كذلك يعني حقوق المستهلكين، فشكرا لكم جزيل الشكر.
1: بارك الله فيك وهذا واجبنا. شكر موصول الى ضيفي عبر الاتصال الدكتور سيف بن راشد السعيدي مدير دائره خدمات المستهلكين ومراقبه الاسواق.

والمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على ما قدموا من معلومات وتوضيحات فعلا قيمة نحتاج نعرفها كثير. فاصل قصير للفترة الدينية لأذان العصر بعد بمشيئة الله، ابقوا معنا لمتابعة هذا اللقاء وحديثنا أيضا حول مسار القدرة والتحمل، هذا المسار الجميل اللي ينفذه فريق البواسل. طبعا الفريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع لنادي السماء، من خلال وجود ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ سعيد بن حمود بن محمد العربي نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات الجبلية. فاصل قصير بمشيئة الله وبعدها إن شاء الله معكم إلى نهاية هذا البرنامج في هذا الحوار، ابقوا معنا.

95 مصر و 98.5 صلالة. عيش حياتك خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مصر و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التالي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ورجعنا لكم مرة أخرى مستمعين الأكارم في ما تبقى من عمر هذا اللقاء وحديثنا حول مبادرة مسار القدرة والتحمل. هذه المبادرة اللي نظمها فريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع لنادي السماء الرياضي في تجربة تمتد لأكثر من 811 كيلومتر تعبر عدة محافظات، تحمل رسائل تتجاوز المشي إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز السياحة الداخلية وكذلك إحياء روح التحدي والانتماء للوطن. ورحب بضيفي في الاستوديو مرة أخرى الشيخ سعيد بن حمود بن محمد اليعربي، نائب فريق البواسل للمغامرات الجبلية. حياك الله من جديد.
2: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك. أبرك الساعات، أبرك الساعات، الله يسلمك. نتحدث الجانب الآخر، نعم، نتحدث عن أعمار اللي ممكن أنهم يلتحقوا إلى هذه المبادرة وهذا المشي.
2: بالنسبة لأعمار المشاركين في هذا الفعالية الجميلة الرائعة، أقول لهم قد يكون إلى 25 سنة 26 سنة أقلهم.
1: أقلهم.
2: بينما إن ما شاء الله معنا أعمار بعض يعني المشاركين من أعضاء الفريق تصل إلى من 60 إلى 65 سنة. هذا ما شاء الله أكبرهم ما شاء الله الوالد محمد بن عبيد،
1: ما شاء الله، الله يحفظهم.
2: إيه نعم، العبيداني حفظه الله، ما شاء الله مشارك معنا كبير في السن وما شاء الله مشارك. ونستمد منه القوة والعطاء ما شاء الله.
1: حلو. أكيد في رسائل تريد توصلوها من خلال أيضا هذا اللقاء، إيش ودكم أنه يصير، إيش طموحاتكم القادمة بمشيئة الله خلال إن شاء الله انطلاق هذا المسار، مسار القدرة والتحمل؟
2: معنا طموحات حقيقة كثيرة. أول طموح وإن شاء الله عسى أن يكون إن شاء الله مقابل بإذن الله تعالى أن تكون هذه الفعالية تحت رعاية صاحب السمو السيد بالعرب بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
2: عسى إن شاء الله تعالى بيكون إن شاء الله مقابل طلبنا بإذن الله تعالى. هذا طموحنا. الطموح الآخر حقيقة نتمنى أنه بتكون هناك تغطية إعلامية لهذا المسار منذ البداية وحتى النهاية بإذن الله تعالى. الطموح الثالث كذلك معنا لك ما تقول الشركات الداعمة للرجال الأعمال، نتمنى أن تكون لهم مبادرة وبصمة في هذا الفعالية الجميلة الرائعة، خاصة نحن ممكن تقول لها أهداف سامية وكبيرة جدا جدا جدا.
1: جميل جميل. طيب أكيد يحتاج الشخص إلى تجهيزات خاصة قبل هذا المسار وهذه الرحلة، هنا كيف يبدأ هذه الرياضة؟ هل يبدأ هنا بالتدريب والتسخين بحيث أنه يمكن لأي شخص ممارستها قبل انطلاق هذا المسار؟ إيش النصائح؟
2: بالنسبة للتجهيزات، تجهيزات قائمة ما شاء الله منذ تقريبا شهرين أو زيادة، وكنا في خلال هذه الفترة يعني نحث الشباب بأنهم يمشون كل يوم، بحيث أنك مدخل أنت من الصعب جدا، البعض يقول أنا أمشي في اليوم 40 كيلو، لا، خلال هذه الفترة ما شاء الله الشباب ما شاء الله يمارسون الرياضة لمسافات طويلة 10 كيلو 5 كيلو، ما شاء الله عندهم استعداد. كذلك بالنسبة لي قبل انطلاقة، في العادة نحن قبل كل تمرين لابد أن نسوي إحماء، الإحماء جميل جدا، تفكيك العضلات هذه، وننطلق، وبعد كذلك الانتهاء من المشي كذلك معنا إحماء، بحيث أنك مدخل الجسم في شيء من الراحة، هذه نوع من الاستعدادات. كذلك الاستعدادات حتى يستاذي في بالنسبة للحذاء المستخدم.
1: أها.
2: هذه نقطة مهمة جدا، لأنك الآن تمشي مسافة ليست بهينة، يعني مسافة طويلة، لذن الحذاء المستخدم يكون طبي، هذا مهم جدا. الشيء الثاني انه يكون مفتوح، من كل مفتوح، ما يكون اللهم صل وسلم مغطى كل القدم،
1: نعم،
2: بحيث انت تدخل القدم لها اريحيه في اثناء المشي، حتى ما تكون من واقع تجارب لنا نحن، ليس هذا المسار الاول بل هو المسار الخامس في القدره والتحمل، من واقع تجارب نحن ندخل معنا خلاص درسنا المواضيع كلها، معنا خبر في هذا المجال، حتى لا تتكون نوع من يسميه احنا برار في هذا الرجل يعني من طول المسافه، في القوات المغلقة هذه، بينما المفتوحة تكون أفضل وأفضل. كذلك بالنسبة لما ذكرت لك إنه القبعة هذه تكون متوفرة مع بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى.
1: طيب المسار يمر بعدد من الولايات ومحافظة سلطنة عمان والمعالم التاريخية والمزارات أيضا الأثرية، لماذا كان الأمر مهم أنكم تربطوا جانب الرياضة بالسياحة؟
2: لابد أستاذي، عمان جميلة جدا جدا جدا، يكفيك أنت لو زرت منطقة معينة أو ولاية معينة يمكن تضل فيها يومين. إذا كنت أنت ما تعرف المزارات هذه ربما تمر مرور الكرام.
1: صحيح.
2: ولكن من خلال أن نذهب إلى كل ولاية نبرز معالمها السياحية الجميلة الرائعة، نعطي فكرة للآخرين أن هناك موجود حصن،
1: الله،
2: هنا موجود عين ماء سخنة، هنا موجود كذا، هذا موجود كذا، تبرزها الناس تعرف أن هنا موجود شيء. ما أنا في أجد ومر مرور الكرام، لا، إذن أين الحصن الذي مر عليه الشباب، الفلج المعين هذا.
1: جميل. أكيد هناك أيضا من خلال رسائلكم مهم جدا أنكم توازنوا بين حب المغامرة والالتزام بإجراءات السلامة كذلك.
2: أكيد أكيد أستاذي، نحن من ضمن الأولويات الأولى في كل مسار، ليس في فقط في مسار القدرة والتحمل، وإنما في كل المسارات من ضمن الأولويات الأولى الأمن والسلامة.
1: نعم.
2: هذه إجراءات مهمة جدا جدا جدا، معنا حاطينها في الأولويات مثل ما ذكرت لك في بداية اللقاء، معنا اللهم صلي وسلم توفير الإسعاف، هذه مهمة جدا، هذه من ضمن الإجراءات. أثناء المشي هنا أنا أمشي بالضبط،
1: نعم،
2: ما أمشي بالجانب الشوارع هذه اللي هي المزدحمة وفيها كذا، نبعد عن الشارع، ولما يكون في عدد يحنون خمسة وكين في مكان ضيق، في مكان نقول نمشي نظام السهم،
1: أيوة،
2: يعني ما يكون بكذا، يعني ما تقول حتى نترك مجال لمرور السيارات وغيرها، نبتعد عن أماكن السيارات، هذا دائما نمشي في الاتجاه المعاكس للسيارة، بحيث أنك ما تقول ما أمشي في نفس المسار اللي تمشي فيه السيارة.
1: نعم.
2: بحيث أن أنا ما أن لما أمشي السيارة تكون خلفي،
1: أيوة،
2: أنا ما أشوفها، لكن لما أكون في الاتجاه المعاكس إذا أشوف أن السيارة جاي أمامي.
1: هل غيرت رياضة المشي الشيخ سعيد شيئا في شخصيتكم أو حتى طريقة تفكيركم؟
2: يا سلام، سؤال جميل جدا حقيقة. هذه حقيقة من أمتع وأجمل الهوايات،
1: الله،
2: لأنها فتحت لي أفاق أنا كمتوحد
1: كنت بعيد عنها
2: والشباب الله. نعم كنت بعيد، يعني ربما كنا البعد، ولكن فتحت لي أفاق جميلة جدا أستاذي. أنا أقول لك إن عمان غنية بكنوز، هذه الكنوز ليست فقط محصورة في كنز، حتى محصورة في ربما تمر على صخر من الصخور وتجد فيها الكنز. ما هو الكنز أستاذي؟ كنز كالكتابات الصخرية القديمة والرسومات، فتحت آفاق كثيرة، تعرفنا على تاريخ بعض البلدان عن طريق الكتابات الصخرية الموجودة في تلك البلدة.
1: الله.
2: بل وقفنا أستاذي على في وادي محرم، أذكر هذا الكلام، على صخرة ما شاء الله ممكن تقول بحجم هذا الاستوديو، تصور ان حجم هذا يعني تعود الى 250 سنة
1: ما شاء الله
2: المكتوب، يعني فتح آفاق جميلة جدا أستاذي، جوانب تاريخية اكتشفنا في بعض الأماكن جميلة حقيقة. انا اشوف ان دور الفرق الجبلية مكمل لوزارة التراث،
1: جميل
2: جدا،
1: جميل،
2: لان بفضل الله تعالى وبحمد الانسان يعني الرياضي يستطيع يصل الى اماكن، بل إننا اكتشفنا في بعض الولايات قرى لم تكن مذكورة أبدا. يعني على سبيل المثال معنا أنا ذكرتها في أحد اللقاءات وهي قرية الميسين،
1: نعم،
2: الواقع بين جبال سمائل وجبال نخل، نعم، تقع في النص، هذه أستاذي يعني اللي بغالها اللياقة بدنية عالية إنك تصلها، خاصة جميل، من جبال سيقة، يعني من جبال ولاية سمائل، يعني أستاذي قرية متكاملة بأفلاقها أبارها بيوت، ولكنها مهجورة، فجرت في بداية السبعينات لعدم وصول السيارة إلى ذاك، لأنه يتطلب إن إذا تمشي من النخل يمكن 12 كيلو
1: ما شاء الله. عشان أستفيد من الوقت في دقيقة، كلمة تقولها كيف ممكن للأسر خلال فترة الصيف أنه فعلا يشجعوا أبنائهم على هذه الرياضة بدل من قضاء وقت طويل أمام الشاشات ويتسمروا أمام الهواتف؟
2: هذه حقيقة مسألة يعني مقلقة جدا جدا زين حقيقة. أوصيهم كل يعني أوصيهم بأنهم يخصصوا وقت، أول شيء لاستخدام هذا التقنية الحديثة لوقت معين. زين. كذلك لابد من ولي الأمر الأم الآب إنه يكون هناك في مجال الرياضة، سواء كان بممارسة كرة القدم يذهب أو العصر، يعني أنا يعني كولي أمر يلا يا أولادي خلا نمشي، على الأقل إنه أقل قليل إنك تمشي في البلدة،
1: نعم.
2: تقف على بعض، تمشي بين المزروعات بين الأفلاق، تعرفهم ببعض الأشياء الموجودة، هذا أقل
1: صحيح.
2: قليل
1: صحيح.
2: لمدة ساعة
1: الله.
2: أو أقل من ساعة، لأن بالحقيقة هذا الجيل يعني محتاج إلى إنه يكون رياضي. لو تذكر أستاذي نحن كجيل يعني ما كنا نعرف تقانة، أغلب يعني ممارساتنا وأنشطتنا كانت حركية.
1: الله.
2: كانت حركية، كانت كذا. أما الآن ما شاء الله الأولاد يقبع يعني معظم جلوسهم في البيت على
1: ويتسمروا أمام هذه الشاشات ساعة طويلة.
2: لذلك رسالة لولي الأمر، اجعل وقتا لابنك الله للرياضة.
1: الله الله الله يسلمك، كل التحية والتوفيق والنجاح لضيفي في الاستوديو الشيخ سعيد بن حمود بن محمد العربي، نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات الجبلية. شكرا لك، بارك الله فيك.
2: بارك لك سعيد، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الرائعة الجميلة.
1: الله يسلمك. إذن كل التوفيق والنجاح أيضا للمشاركين في مسار القدرة والتحمل، وأن تكون هذه المبادرة نموذجا وطنيا ملهما يعزز ثقافة المشي ويشجع على تبني أنماط حياة صحية، ويبرز ما تزخر به سلطنة عمان من مقومات طبيعية وتاريخية وسياحية وأثرية تستحق أن تكتشف وتروى للأجيال القادمة. نلتقي إن شاء الله بكم في حلقة قادمة من البعد الخامس. تقبلوا تحية فريق العمل، كنت معكم أنا في تقديم الحلقة حفيظ جعبوب، في الإعداد الزميلة أشواق العمري، في الإخراج المرئي الطالبة وهي أيضا طالبة بكلية البيان ندى علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق السينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا إنفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: خليك شبابي. شبيبة أف أم. عيش حياتك. خليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: قل عيش حياتك وخليك شبابي مع إذاعة الشبيبة وبرنامج توي الناس. احنا معاكم مستمعي الكرام من الساعة 5 لين 8 المساء. أكيد مشوار 3 ساعات مستمعينا من التواصل من المحبة والعطاء, وتخبرونا وين هي مشاويركم خلال هذه الساعات.
1: أكيد مستمعينا, وأكيد نحن معاكم دائما وابدا بالصوت والصورة معاكم عبر إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة, وأكيد 98.5 في محافظة الظفار. أما الصورة فنحن متواجدين أكيد معاكم في اليوتيوب وأيضا على منصة أكس بي سوالف ومواضيع جديدة أكيد ما تحلى إلا معاكم.
0: مثل ما قالت أنوار مستمعي الكرام, إحنا معاكم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل. إحنا في كل يوم معنا موضوع نحتاج طبعا من خلال الطرح إنكم تشاركونا.
1: أكيد.
0: إيش رأيكم في مواضيعنا؟
1: لا أبوي إحنا نحتاجهم وايد بعد ما شوية. أي والله, سوالفهم, حكاويهم, مداخلاتهم, مواقفهم, كلها هذه ضيف جمالية آخرة
0: يعني بالفعل.
1: شيء آخر
0: هذا صحيح. بالنسبة لي مواضيع الحلقة طبعا, وأيضا لفقراتنا اليومية والأسبوعية في برنامج توي الناس. مستمعي الكرام احنا معاكم اليوم في برنامج توي الناس, انا عيد الخويطري, أنوار العلوي, وكذلك ايضا الزميل العزيز بدر البلوشي. ونقول يمكنني مطول الغيبات ولليوم ما جاي معنا.
1: هي يمكن كانت صباحي.
0: ايوه صباح.
1: اسمع انت بس.
0: هذا على فكره الصباحيين
1: هي ناس صباحيين وسوالف الصباحيه وكذا, وماخذ الناس في مشرعهم يداف.
0: اكيد.
1: مره وبالمره بعدها على فكره ماشيه على المباراه, مباراه امس ما اعرف ايش, على برار
0: مباراه يعني. خلاص يعني كريستيانو البرتغال طلعت, ما اعرف ايش اللي محزن, يمكن خروج ايضا المنتخب المصري, لكن خروج مشرف.
1: يا سلام.
0: المنتخب المصري مستمعي الكرام خرج أمام الأرجنتين بصعوبة, وخروج مشرف لمنتخب الفراعنة, واللي احنا كعرب دائما نفتخر بالمنتخبات العربية اللي شاركت طبعا في كأس العالم, ونقول المنتخب المصري والمنتخب المغربي, وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي.
1: إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى. ومثل ما قال عيد, خروج مشرف رائع جدا, مباراة شيقة كانت بحق وحقيق, والأداء العربي اللي ارتقى أكيد العالمية من أجمل صورة كان أمس.
0: وعلى فكرة هي تفاصيل بسيطة جعلت من الفراعنة يخرجوا من كأس العالم. يستحق أن المنتخب الفراعنة المنتخب المصري أنه يواصل كان المشوار.
1: أيوة.
0: ولكن
1: يلا, قدر الله ما شاء فعل.
0: قدر الله ما شاء فعل. وايضا ايش نقول هذه
1: ما بليه تحيل عيد, ما مشكله خلها في القلب تجرح ولا تطلع للفم وتفضح.
0: واحنا نقول انه الان المنتخب المصري أنوار اصبح يعني من المنتخبات العالميه اللي يتحسب له الف حساب.
1: ايه طبعا يعني. الحين هو مستمعينا امام الارجنتين صنع هيبته, حرفيا صارت هيبته واضحة المنتخب المصري. يعني الحين إذا راح أي مباراة مع أي منتخب آخر يعمل له ألف حساب.
0: صحيح.
1: الأداء أمس كان أداء يعني من الآخر, خلنا نقول من الآخر أمانة.
0: حضور وطبعا مشاركة مشرفة للمنتخب المصري, ونقول من بداية دور المجموعات إلى دور 32 ودور 16 اللي حقيقة يعني كانت تفاصيل بسيطة.
1: اي والله, الله عليك يا حارس مصر, الله عليك
0: شوبير.
1: الله عليك يا شوبير صراحة.
0: يقال أنوار انه ابن الوز عوام ترى.
1: اي والله,
0: ابن الحارس احمد شوبير
1: ما شاء
0: حارس
1: الله.
0: المنتخب المصري
1: يعني
0: السابق
1: ابن عن جد
0: اسطورة
1: ما شاء الله. لا حرفيا يعني تحركاته
0: مصر ولادة
1: ما شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية يا اخواننا المصريين, وهارد لك, واكيد تستحقوا كل التقدير والتوفيق باذن الله تعالى, والقادم اجمل من هذا الاداء الرائع والمشرف. مستمعينا نمسى عليكم اكيد بالسعادة والفرح والسرور لكل من جالس يستمع الينا حاليا, سواء كان في السيارة او كان في طبعا مكانه من وين ما كان, في عمله او في بيته. نرسل لكم اكبر تحية ونقولكم تو الناس توه ابتدى, نحن معاكم وعشر دقائق من بداية البرنامج, وأكيد راح نكون معاكم لمدة بإذن الله تعالى 2:50 من الآن مع سوالف وحكاوي, بانتظار مشاركاتكم على 24990000 بالاتصال. أما الواتساب فنحن أكيد بانتظار مشاركاتكم على 94779975.
0: وأنا بحبك يا بلدي تامر عاشور.

لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مساءات جميلة مستمعينا الأحبة، معاكم دائما وأبدا في برنامج تو الناس، وأكيد تو الناس على إنكم تبدلوا الموجة. ونحن في موضوع حلقتنا مباشرة بدون مقدمات وبدون إحم ولا دستور. موضوعنا اليوم مستمعينا بين من نلقاه كل يوم ومن نشتاق له كل ليلة تتشكل معادلة الصداقة. فالصديق القريب يملأ الفراغ والصديق البعيد يملأ الروح، وأيهما نختار يا ترى؟ سؤال اليوم يعكس أولوياتنا وقيم سواء في بناء العلاقات، وكما هو معروف بأن الصداقة علاقة لا تقاس بالمسافات. اليوم مستمعنا ومستمعتنا نسألكم سؤال واحد بس ونريد جوابكم، هل نختار الصديق القريب الذي نراه يوميا أم نتمسك بالصديق البعيد الذي رغم المسافة يبقى حاضر في القلب؟ على 2-499-0000 نقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا بأخوي هلال،
1: مساكم الله بخير ومساء المتابعين.
2: مساك الله بالنور اخوي هلال، كيف حالك؟
1: الحمد لله بنعمة اخي، حياكم الله.
2: كيف الصحة ان شاء الله؟ طيب وبخير
1: الحمد لله. كيفكم انتم البارحة؟ كيف كان الوضع؟
2: الوضع والله ايش اقول لك، طبعا الظاهر انهم طبخوها.
1: لا ما حاجة اقول لك كاتي يبحث عن ذاك،
2: عن اهله وعن رعاته يعني اصحابه.
1: هذا ترى كل واحد نصيبه، يعطيكم العافيه.
2: مثل ما قلت، هو ايضا احنا كعرب نفخر باداء المنتخب المصري، اكيد
1: صحيح ما في شك. صحيح
2: اكيد، ونقول الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله البطوله القادمه يكون افضل من هذا الوضع يعني
1: باذن الله ان شاء الله،
2: ويكون ادوار متقدمه باذن الله.
1: باذن الله.
2: من وين تكلمنا هلال؟
1: اكلمك من مسقط حاليا.
2: من مسقط؟
1: نعم.
2: متى تروح بهلا؟ بكره ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: باذن الله تعالى.
1: إذا
2: جاء الرويد
1: شوية.
2: الله يسعدك.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
0: في خطة للإجازة الطويلة هذه هلال ولا؟
1: خطط بسيطة، في خطط بسيطة.
0: إيه زين زين. عاد أنت غش شوي كذا من فقرة ولاية وحكاية، وشوف لك مكان تروحه. عمان ما شاء الله كل ولاية غير عن الثانية، كل واحدة تتميز بشيء معين، فبإمكانكم إنكم يعني تسوي لكم جدول كذا رحلات طيبة.
1: يعني شيل الكاس اول شيء ونكمل بعد.
0: هو الكاس وين الكاس، وين مكانه تتوقع؟
1: لا قصدي كاس العالم.
0: هي
1: فرنسا، اتوقع فرنسا، وبالنسبه اقل اسبانيا وبعدها يجي، لكن للاسف نحن منتخبنا الارجنتين ما راح يوصل.
0: ايوه لا الارجنتين، من اداء امس ما شيء، ما تتوقع منه شيء البر بعد
1: كذا، ترى كل مباراه وظروفها ما هي.
2: عموما انا خليني اقول لك شيء انوار، الطريقه اصبحت سهله بالنسبه للارجنتين.
0: سهل.
2: أي
0: بالضبط
2: خلاص،
0: بالضبط
1: ماشي، اسمه سهل.
2: لا طريقه سهله اخوي هلال، اعرف المنتخب الارجنتيني خلاص طريقه سهله.
1: يلا نمشي معك، هاي سهله والحكام
2: سهله معانا، نشيل الكاس احنا. اهم شيء انه الارجنتين وميسي يفوز بالكاس الثانيه على المستوى الشخصي بالنسبه للاعب المنتخب الارجنتيني. طبعا الاسطوره ميسي، طبعا ما خلاف، ميسي نقول يستحق ويستاهل.
1: نعم
0: اكيد. اذا موضوع حلقتنا اليوم هلال، ايش رايك في موضوع حلقتنا؟ ايش تقول؟
1: انت عملتي شيء معقد نوعا ما، لو تبسطي لي يعني.
0: ابسطه
2: انزين
1: وتعقيد زين، انا تعرف امكانيات
0: المطالعه.
2: احنا ناخذ من عندكم انتم.
0: اي والله
2: هلال الله يسعدك. انزين نقول لك، بالنسبه للصديق، هل احنا نختار الصديق القريب اللي نشوفه كل يوم، أو أن نتمسك بالصديق البعيد اللي رغم المسافة ممكن يكون هو أقرب وحاضر في القلب؟
1: والله ما بنخليها يا أبيض يا أسود، الاثنين حسب الظروف يعني. الاثنين حسب الظروف والاستمرارية، دائما الصديق الحقيقي هو اللي بيستمر معك.
2: وهل هل هل أنت مع هذه المقولة

0: إهلال، البعيد عن العين بعيد عن القلب.
1: فيه وعليه، أنا أقول زر غبا تزر حبا، يعني أقول لك أيضا نفس الشيء.
0: إذا تغربت مثلا
2: تغربت إيه والله
1: صحيح، غبا تزر غبا نفس الشيء. الواحد تحصل يوميا أو اللي يزورك يوميا نوعا ما ما تستغرب كثير وما تحس بقيمة صديق نفسه، وبالتالي أيضا الاثنين يعني عشان كذا أقول لك الاثنين لها قيمته، يعني زميل معك يوميا في العمل وإلى آخره يرتقي إلى درجة صديق مع الوقت أيضا.
0: نعم.
1: يكون صاحب على فترات حسب ظروف مكان العمل أو السكنة على فترات بعيدة، فالاثنين ما قدر تميز حاجة، ما قدر تحدد يا كذا يعني الاثنين حسب الظروف،
0: على حسب الظروف مع هلال.
1: نعم
2: جميل.
1: لكن الاستمرارية دائما الصداقة الحقيقية الاستمرارية تمر في مختلف ظروف، تختلف ظروف شخص يظل الصديق معه في السراء والضراء، وهذا الصديق
0: عامل مهم اللي هو الاستمرارية في التواصل، يعني التواصل بين الأصدقاء
1: يكون الصديق وقت الضيق يبين الصديق الحقيقي وقت الضيق.
2: أكيد أكيد
1: هذه المعايير العامة يعني.
0: بالضبط.
2: يعطيك الصحة والعافية هلال.
1: يعافيك يا أخي. وشكرا. أنا أحد أسلم عليكم، جزاك الله خير، أحفظكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك الغالي.
2: جزاك الله خير. تسلم.
1: يمكن سعيد.
0: شكرا أستاذ هلال، مع السلامة. الله يحفظك الغالي. شكرا.
1: أياكم جميعا.
0: مع السلامة. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد وأنوار وأبرار.
0: أهلا وسهلا.
3: مساكم كل خير.
0: مساك خير أخوي يعقوب، ونمسي على المتابعين.
3: مساء النور والسرور. مساء النور.
0: الله يحفظك يا رب. نسمع اليوم نبرة الصوت مختلفة. ما هي ملامس؟
2: ما هي يعقوب شو صاير؟
3: كل يوم أبرار وكل يوم كل يوم
0: كل يوم أبرار ما موجودة يعقوب. أبرار
3: عفوا أنوار، كل يوم يعني بظروفها دائما نقول كذاك يعني.
0: يلا إن شاء الله خير بإذن الله.
3: بصراحة يعني أنا أولا يعني بغض النظر عن أموري الخاصة، لكن أنا حزين بخروج
0: المنتخب المصري.
2: نعم.
3: وما زلت متأثر، ما تصوروا أني أنا بكيت بعد خروجها بصراحة، بكيت فعلا يعني. أنا ما بكيت على أنها هي خسرت، أنا بكيت للأسف إذا كان يعني كأس العالم بهذه الصورة. صراحة يعني إحنا جالسين تعب نفسنا أصلا نتابع كأس عالم. يعني حقيقة إذا كان يعني بهذه الصورة حكام موجودين وكذلك تدخلات موجودة أنا ما أعرف صراحة يعني كرة القدم يعني مرة تفرحنا ومرة تحزننا يعني.
0: صحيح.
3: في مطبات كذا يعني. أنا بصراحة مصر أنا أقول لك يعتبر فائز يعني، ما خسران وتآمر حكم مباراة وأنا أقولها بصراحة، ومتآمرين على المنتخب، وكانوا أصلا هم يريدوا أرجنتين تفوز يعني، هم كانوا يريدوا لأن أرجنتين كبطلة مثل ما ذكرتك يعني عبر الأثير يعني كبطلة ما يبغيوها تخرج، يبغيو خلاص الأرجنتين كانوا أمس يريدوا، ودليل يعني بالدليل أمس نزول بعض أعضاء الفيفا بين الشوطين صراحة يعني يعني كذا انحرموا كذلك يعني من ركلة الجزاء وغيره،
0: ومن هدف حتى هو ومن هدف صحيح.
3: إيه والله من هدف صحيح، وحتى يعني لو شفت أنت يعني عيد المباراة يعني كان الحكم حتى ما يرجع للفار ابدا، خلاص اي شيء لصالح الارجنتين يحتسبه بشكل مباشر يعني، ما يعني يريد خاصه الشوط الثاني كان يريد يفوز، يريد يفوزهم باي طريقه من الطرق. فهي اصلا مصر يعني ما كانت يفترض تخسر المباراه رغم تقدمها 2-0 او يعني حتى الهدف اللي تم الغاءه.
2: نعم.
3: فتآمروا عليهم بصراحة. أنا بكيت لكون أنه منتخب عربي، وحقيقة كنت أتمنى الفوز أنه كان يفوز لأنه كان يستحق الفوز باللعب اللي لعبه، النتيجة اللي تقدم بها. وهذا اللي أبكاني حقيقة يعني، هذا اللي أبكاني، وبالتالي يعني للأسف خلاني يعني أكره شيء اسمه يعني كذا كرة قدم بهذه الصورة. الحكام اللي تسند إليهم المباراة يعني حتى يعني بصراحة الواحد يتضايق يعني.
2: تفقد الثقة أخوي هلال، أخوي يعقوب
0: فعلا يعني مثل ما ذكرت الثقة. ومثل ما احنا نقول، لكن إن شاء الله تعالى المنتخب المغربي بإذن الله تعالى يعني
2: يطبطب على جروحنا
0: بأي طريقة إن شاء الله تعالى يفوز بإذن الله.
3: أقول ما يريدوا خلاص، ما يريدوا لا يفوزوا مغرب ولا يريدوا يفوزوا مصر.
0: تتوقع من ذاك الصوب فرنسا ومن ذا الصوب
3: كلها إيش هذا البطولة بصراحة. ضايقت أمس ضايقت لا عرفت أنام لا عرفت أكل لا عرفت شيء. يعني اليوم أنا حتى واجد حزين جدا جدا ومضايق متعرف يعني مضايق فعلا يعني ما أريد ما
0: حتى يعني احنا نغير الموضوع شوي يعقوب عشان شوي نريد نعرف اللي نعرف يعقوب يعني يعقوب احنا موضوع حلقة اليوم هل نختار الصديق القريب اللي نشوفه اللي نراه كل يوم أهم من نتمسك بالصديق البعيد اللي رغم المسافة بس هو حاضر في القلب.
3: أنا من وجهة نظر الشخصية حقيقة يعني وبالنسبة لي أنا الصديق المقرب والقريب يعني اللي أنا أقدر أشوفه كل يوم هو سامي العبدلي.
0: يعني جسدا وروحا نقول يعني
3: سامي العبدلي هذا الشخص نادر في الوجود سبحان الله.
0: الله إن شاء الله تعالى يدين الصدر قريبكم
3: والله يعني عيد بصراحة أنت بس أنا أبغاك تلتقي فيه شخصيا.
0: احنا نتشرف الغالي ان احنا نتشرف ان نلتقي فيكم انتم كلكم وكمستمعين ومتابعين لبرنامج تو الناس واذاعه الشبيبه.
3: بارك الله فيك يشرفنا. انا اقول لك يعني انا يعني ما بس اتكلم عن كذا انا عندي اصدقاء ايضا كذلك يعني ما عندي بس سامي العبدلي لكن هذا يعني سامي العبدلي بالنسبه لي يعني شخص يعني غير مختلف في الحياه.
0: الله يديم صداقتكم
2: يا
3: والله مختلف. أنا عندي أصدقاء عندي جروبات عندي أحباب عندي أصحاب عندي كل شيء إلا هذا مميز ومختلف حتى عن الأولاد.
2: الله يحفظكم لبعض.
0: الله يحفظ
3: جميعا إن شاء الله.
2: آمين وأنا يا رب.
3: أنا مثل ما قلت لك وجهة نظري الشخصية هو الصديق القريب اللي حاضر عندك وتشوفه بشكل يومي جسد وروح وكذا وتعامل ومعاملة يعني تشوفه معك هذه وجهة نظر الشخصية.
0: تحترم. شكرا جزيلا لك. في أمان الله يحفظك يا رب. في أمان الله. في اللي يقول مثلا أنا كنت أقول لهم إنه هل البعيد عن العين
2: بعيد عن القلب
0: وأحيانا يقول لك لا يعني هي أبو لا خلال قال إنه بالنسبة معتمد على التواصل والاستمرار
2: صحيح.
0: استمراريتنا في التواصل مع أصدقائنا مع الأشخاص اللي هم فعلا المقربين. بالنسبة أيضا لنقول للبعيد ترى أيضا أحيانا في ظروف تحكمه إنه يكون مثلا بعيد عنك هو صديقك لكن ممكن لدراسة لعمل مثلا انتقال في مكان معين يعني نقول إنه العامل الجغرافي إنه بعيد عنك
2: وهنا نحتاج تواصل مستمر لأن إذا كان هو بعيد عد ما بعيد عن العين أبعده حتى بالتواصل
0: صح
2: ساعتها بيكون بعيد,
0: بعيد عن القلب,
2: عن القلب
0: يعني
2: صح لأن إذا ما صار في تواصل مستمر ما صار في أخذ وعطاء بين فترة وفترة أكيد القلوب راح تبتعد بطبيعة الحال
0: أكيد. وهذه تحية مسائية للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. عبد العزيز من قطر مساك الله بالخير. أحمد أبو علي مساء الورد أهلا وسهلا وأيضا أحلى سلام من قطر إلى أحلى طبعا فريقتي تو الناس بدر يبعث لك تحية الأخ عبد العزيز من قطر وأيضا هذه تحية مسائية لحور وسعد مساء الخير وأيضا المها أيضا مساء الخير تتابع برنامج تو الناس أكيد أخوي أحمد أيضا أحمد لا أبرار اليوم ما موجودة أو كانت أبرار تتمنى فعلا كنا نتمنى كنا هزيمة المنتخب الأرجنتيني
2: فوز
0: المنتخب المصري. فمستمعين الكرام احنا نذكركم بموضوع حلقة اليوم هل نختار الصديق القريب اللي نشوفه اللي نراه يوميا أم نتمسك بالصديق البعيد الذي رغم المسافة يبقى حاضرا في القلب. أكيد على 24990000 هذا رقم التواصل لسمع أصواتكم مستمعينا وعلى 94379975 لرسائلكم على الواتساب.
2: إذن مستمعينا أحيانا مغالطة ممكن أن نقول الصديق القريب منا ممكن ما يكون هو الشخص اللي نحن نتمناه يكون قريب منا فبالتالي ما نسميه كصديق. أحيانا أفعال هذا الإنسان أفعالهم مواقفهم كثرة المواقف اللي تصير بينكم التجارب اللي تصير بينكم هي اللي ممكن تقرب هذا الشخص بالتالي قرب المنطقة الجغرافية ممكن تأثر في عمق الصداقة بينكم. لكن نرجع ونقول بعد المنطقة الجغرافية ممكن أيضا تكون سبب في قربكم من بعض لأنه من تغرب ايش اسالك مثلا يقول اللي يعني زاد حبه من تغرب زاد حبه فبالتالي يعني راح تشتاق
0: لك يعني يقول لك هي هذا يقول لك احنا في مثلنا انك تغرب عشان يشتاقوك
2: عشان يشتاقوك
0: وايش تغرب عشان يحبوك
2: ايش في مثل بعد معنا نحن البنات تتزوج بعيد بتنحبي فيعني سبحان الله
0: هذا ما له علاقه فيها
2: يقولون لنا انه لو تزوجت بعيد انت راح تنحب اكثر ليش لان الاهل يشتاقوا لك اكثر يتواصلوا معاش أكثر يوم تجي يكون اللهفة أكثر صحيح بس نرجع ونقول في عنصر مهم واللي هو التواصل
0: إذن على 2499000 نقول السلام عليكم ألو مرحبا
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا
0: حيا الله أخوي سامي
4: جنوار كيف الحال كيف صحتك يا مرتاحين
2: سامي نشكر الله الله يسمي
0: تسمعنا بالزين تسمعنا بسماعة التليفون عشان في تردد الصوت أو أنك فاتح الإذاعة
4: الحين الأمور طيبة إن شاء الله
0: طيبة إن شاء الله كيف أمورك يا سامي؟
4: الحمد لله نشكر الله على كل حال
0: كيف الأوضاع إن شاء الله بخير؟
4: الخير كله إن شاء الله
0: ها يا سامي نقول خلينا نتكلم عن كأس العالم شفت المباراة أمس؟
4: خلي على الله كيف ما شفته شفته
0: خلاص إذن الإجابة هي معروفة
4: هي, هي كانت مباراة يعني؟ مباراة كانت ولا مؤامرة يعني؟
0: والله هذا عاد أنت كمتابع أنت إيش شفت؟
4: والله شفنا العجائب لكن للأسف هو حتى لو بتتكلم ما راح تفيد شيء ومحبين الأرجنتين طبعا ما راح يعجبهم الوضع لكن ما يهمني رأي أي حد يعني
0: مثل
4: خلي على الله بس لأن حتى المباراة أصلا حكم فرنسي ومباراة المغرب راح يكون حكم أرجنتيني مؤامرة وضوح الشمس فالجماعة ما يريدوا أي عرب يصعدوا للنهائي طبعا أو يأخذ بطولة
0: ايوه
4: فلا والله عندي اقتراح ولو ان من يسمع الكلام اتمنى لو الاتحادات العرب الاتحاد العربي والاتحاد الخليجي والاتحاد الافريقي والاسيوي اتمنى يجتمعوا كلهم مع الاتحاد الدولي فيتفقوا على انهم وحدهم بطوله كاس عالم وهنا اسيا وافريقيا وحدهم بطوله كاس عالم المفترض انهم ما
2: يدخلوا
4: العرب
0: هذا المقترح يا سامي
4: نعم
0: هذا اقول مقترحك
4: هذا مقترحي هيك هو المفترض كذا يعني في كل بطولة لازم العرب مظلومين في كل بطولة ما بس هذه البطولة والسنة الماضية والبطولة الماضية واللي قبلها في كل بطولة لازم في ظلم عربي هو بس عشان التسويق أساسا هم يريدوا الفرنسا والفرنسا والأرجنتين عشان التسويق فقط
0: مثل ما قلت
4: عشان التسويق وصل النهائي التذكرة تباع بالقيمة الفلانية لأن صحيح. العرب ما راح يستفيد من هذا المبالغ اللي يجي من وراهم
0: صحيح.
4: هذا تفكيرهم هم
0: الهدف فعلا مثل ما قلت تسويق
4: احنا مجننين بانفسنا اصلا
0: يلا هذه ميول يا سامي ميول
4: الخليج والعربي افضلنا وارحمنا منتخباتنا
0: هذه ميول يا سامي زين نروح لموضوع حلقتنا سامي اليوم
4: تفضل
0: هل برايك انا بغير السؤال معك سامي هل ممكن ان نقول مثلا يكون الصديق القريب والبعيد معا يعني خلينا نقول في كفه متساويه أم أن نفضل الصديق القريب عنه عن البعيد والعكس
4: والله في وجهة نظري أنا شخصيا أنا ما بتكلم عن غيري فوجهة نظري الشخصية فهو شوف لا يدخل في القريب والبعيد فشبه يعني تقول أن القريب هو أفضل أنك تتعايش وتتعامل معه لكن في النهاية سواء قريب أو بعيد هي اللي بتحكم في المواقف
0: أكيد
4: وفي النهاية الحياة لها دروس أساسا أنت بتعرف وش الصح والغلط من الصديق ومن اللي غير صديق ومن اللي يستاهل ومن ما يستاهل على حد سبيل المثال الدوام في أي مكان
2: صحيح
4: يعني كل هذا سنين أنت تعمل راح تعرف من هو اللي أقرب منك من هو اللي أبعد من اللي يريد مصلحتك ومن اللي ما يريد لازم هذه هي الدروس أصلاً فيجب أن نحن نستفيد من هذه الدروس
2: صحيح.
4: ونتعلم منها
2: صحيح
4: فهي المواقف مهما كان تروح بعيد تكون قريب المواقف هي اللي بتحكم هذا الشيء
2: المواقف هي اللي تحكم بالصداقة أكيد وعمقها
4: نعم نعم
2: الله عليك يا سامي الله
4: بالشكل عليك. ولا بالقرب ولا بالبعد
2: بالضبط
0: الله يعطيك العافية يا سامي شكرا جزيلا لك
4: آمين وشكركم وحسنتم
2: وتحية
4: لأخي يعقوب العزيز ولأبو إياس الشياس إن شاء الله ومحمد المنصوري
2: تحيتك واصلة
4: ويسعد الجميع
2: ويسعدك يا رب
0: في أمان الله
2: الله يحفظك يا رب
4: آمين
0: مع السلامة إذن مستمعي الكرام على 24990000 لسماع أصواتكم، وأكيد على 94777975 هذا رقم الواتساب، وأيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيب المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة. احنا معاكم في ساعتنا الأولى من البرنامج، وتحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
1: وأكيد مستمعينا اللي جالس يتابعنا، نتمنى اليوم بإذن الله تعالى أنك ترسل لصديقك المقرب سواء كان قريب أو بعيد أنك جالس تتابع تو الناس، ترسل رسالة عن طريقنا في برنامج تو الناس عبر أثير إذاعة الشبيبة. نحن بانتظاركم أكيد وانتظار مشاركاتكم. واليوم سؤالنا يقول: يا ترى هل أنت مع صديق المقرب أو عفوا مع الصديق القريب أو الصديق البعيد اللي ظل معانا وتظل علاقتنا معاه صداقة عميقة؟ هل لازم يكون قريب بالموقع الجغرافي أو عادي ممكن يكون بعيد ويكون أقرب من القريب؟
0: وهل هناك مواقف مستمعين الكرام تبين لك أنت تختار من الصديق القريب ولا الصديق البعيد؟ ممكن تكون هناك مواقف معينة حتى لو كان الشخص تبعدك عنه آلاف الأميال، لكن أنتوا كل يوم على تواصل، وفي شخص قريب في مكان جغرافي واحد أنت وياه، جيران ممكن تكونوا أو تكونوا من نفس البلد من نفس الولاية،
1: صح،
0: لكن تواصلكم قليل. فحابين نسمع منكم مستمعي الكرام مثل ما قالت أنوار، إذا كان هناك أيضا أصدقاء طرش لهم تو الناس على إذاعة الشبيبة.
1: أي والله طرشولة.
0: فعلى 24990000 هذا رقم التواصل لسمع أصواتكم أكيد ومشاركاتكم مستمعي الكرام، وعلى 94777975 هذا رقم الواتساب. وهذا أيضا تحية مسائل اللي يتابعون على منصات التواصل. قمر تقول: أنا عندي صديقات من كنت صف الثالث حتى الحين، بس بعد عندي أيضا صديقات من سنة أعرفهم، بس هذلا أوفى من القدامى. يعني اللي تعرفت عليهم من سنة هم الأوفى من اللي كانوا معاها طبعا من أيام صف الثالث وغيره.
1: والله المواقف، يعطيك العافية بدر، المواقف يا عيد. المواقف هي اللي تحكم إذا كان عمرهم، ما المدة الزمنية هي اللي تحكم عمق الصداقة. يعني في ناس تعرفهم من 30 سنة، حتى لو أنت عمرك ما 30 يعني، في ناس تعرفهم من 30 سنة.
0: أيوة.
1: ولكن صدقوني عمق العلاقة معاهم مش نفس اللي من سنة مثل ما ذكرتي. ليش؟ مواقف.
0: بالفعل المواقف، ومثل ما قالت أيضا فاطمة تابعنا من إيران تحديدا شيراز، تقول يعتمد على المواقف ويكونوا سند لبعض. شكرا لك يا فاطمة، احنا سعيدين بتواصلك معنا في برنامج تو الناس. وأيضا الشهم يقول، طبعا الشهم طالب أغنية. الشهم تبغى تسمع بصوته ولا بصوت الفنان علي عبد الستار؟ زين. آمال نمسى عليك بالخير أيضا. وهنا أيضا قمر، طبعا قرأنا رسالتك سعد، تحية لك يا سعد. وهنا سعد يقولنا طبعا: شكرا يا سعد لكلماتك بحق برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة، شكرا جزيلا لك يا سعد.
1: شكرا يا سعد. أيضا نرسل أكبر تحية للفنان أحمد الحسني، وأيضا نرسل أكبر تحية لفهد. وفهد يقول: أبرار إجازة. أيوة أبرار إجازة اليوم مسائية، لكن الصباح كانت في برنامج صباحي،
0: كان في برنامج صباح الشبيبة. نعم.
1: أيوة.
0: المها تقول: القرب ليس مسافة تقاس بل مكانة تحفظ، فكم من قريب غائب وكم من بعيد حاضر لا يغيب عن القلب. الله،
1: يا سلام.
0: هاي أنوار وين رحتي؟
1: والله
0: صرحتي مع رسالة المها.
1: يعني ما يروي الواحد يسرح يستفكر يعني يتعمق شوي في الكلمات. يا أبو يا عيد خليني
0: ها؟
1: حرفيا
0: حقيقة أن مشاركاتكم يعني تثلق الصدر
1: وايد،
0: وإحنا فعلا أنتوا وقود برامجنا.
1: ومحمد، يا محمد يا اهلا وسهلا فيك محمد، نرحب فيك اكيد وبكل من انضم الينا. اهلا ايضا بصاحب حساب الاخراج والتمثيل. لزين صاحب حساب اخراج والتمثيل، يعني ترى عندك موهبه صاعده ممكن تساعدك. صاعده
0: ايوه
1: اي
0: هذا وقت هذا. زين. هنا رساله على 94777975 واتساب البرنامج. في رسالة من سعد يقول: أنا أفضل صديق البعيد من تجربة. معي صديق وهو يعني ما بس صديق، أخ، وتشرفت لأني أعرفه، هو طبعا خالد من السعودية، أنه وجه لك تحية يا خالد، وسعد أيضا يوجه لك تحية من برنامج تم الناس إذاعة شبيبة، يسأل كل يوم ويرسل، وأيضا عندي صديق قريب يرسل في الأسبوع مرة واحدة، عشان كذا عيد أطلب منك أغنية فيه كذا عن الصداقة. حاضر ولا يهمك.
1: حاضر
0: يا سعد. حاضر
1: أيضا نرسل أكبر تحية لبوصال، ويا مرحبا بمؤيد النعيمي والشاهين، ويا مرحبا في معتز نجار، شكرا يا معتز. إذا موضوع حلقتنا اليوم يقول: يا مستمعنا ويا مستمعتنا، هل تفضل الصداقة من الأشخاص يكونوا قريبين منك، أو الصداقة للأشخاص البعيدين عنك؟ لما نقول قريب وبعيد نقصد بالمكان الجغرافي، يا ترى هل هو مقياس لعمق الصداقة أو لا؟
0: ما أعرف تقريبا إذا كان في الاسم غلط ولا لا، نزهة، أو إذا تصحح لي بس فقط. أنا أقرر رسالتك الحين، يقول: الصداقة الحقيقية والصادقة من أيام الدراسة، من 1992 أو 93 كذا، تقول صح؟
1: ما شاء الله،
0: هذا زمان الصداقة. بس يقول الحين ما أعرف هل تقصد الحين زمن المصلحة، مثل ما اتفقنا ما أعرف، نزهة، أو إذا كان تصحح لي بس. هو ما معتمد، يمكن صديق تعرفه قبل يوم، وفي صديق تعرفه قبل سنوات، زين. فأيضا هنا على حسب المواقف مثل ما قلنا، وعلى حسب التواصل اللي بينك وبين أصدقائك. خليها حنا نحطها بين قوسين، اللي هي المواقف يا أنوار.
1: إيه والله،
0: تقيس صداقتك بالشخص على حسب المواقف فعلا.
1: أيوة. يمكن زمان كنا ما نركز وايد على المواقف، لما نقول الصداقة زمان غير عن الحين، والحين مصالح وغيره. زمان ما كنا وايد نركز على المواقف، وزمان ما كان أصلا يعني الحياة سهلة، الحياة ما فيها صعوبات، ما فيها تحديات كثيرة، خلنا نقول تحتاج وقوف شخص. أغلب اللي يوقفوا معاك أخوك، أختك، عمك، خالك، جيرانك وهكذا. الحين الجيران ما في وايد تواصل معهم. الصداقات تنبني داخلي، سواء كان أماكن الدراسة أو سواء كان أماكن عمل. هنا تطلع المواقف، التحديات وغيره. فعشان كذا يمكن يكون يبدأ هذا الموضوع. بوصال يقول: صديقي هي عائلتي الصغيرة، زوجتي وعيالي وبس. الله يحفظكم يا رب.
0: الله يحفظكم.
1: أجمل الصداقات هي طبعا الصداقات العائلية. أحمد يقول: والله الصداقة أصبحت مصالح عن تجربة.
0: أحمد وأبو علي نفس الشيء، يكون طبعا هو من خلال المراسلات يقول: أريد أغنية للفنان علي عبد الستار، يا ناس أحبه. سعد نفس الشيء، يا ناس أحبه وأحب أسمع سواليفة، صوته يشتت هموم عايشين فيها. أنا أحسن، خلينا ناخذ أحمد، ناخذ أحمد. نمسي عليك بالخير.
2: السلام عليكم.
0: أتوقع. وعليكم السلام. أتوقع خلاص ما تريد تسمعها عاد الحين.
1: الحمد لله تمام. شو أخبارك؟
0: الله يسعدك. كيف أمورك؟
1: الحمد لله، نشكر الله.
2: يا هلا يا هلا، مرحب.
0: من بعد ما سمعتها طبعا بالصوت،
1: هي والعزف والعزف
0: بعدها كان حتى الإيقاعات، أقول كان الإيقاعات ما شوي يعني متعوب عليها،
1: اللي متعوب عليها الإيقاعات. ما سمعت أنت؟
2: جميل صراحة، تمام والله، ما مجاملة، صوتي جميل حقيقة.
1: إذا والإيقاع والإيقاع
2: باغ العود وباغ الموسيقى يكون فيها
0: زين زين. ولا يهمك ولا يهمك، أنت فاهم إن شاء الله. كيف أمورك؟
2: والله الأمور طيبة الحمد لله.
0: الله يحفظك يا أحمد. إذا أحمد بين الصديق القريب نقول أم البعيد؟
2: شوف، أول شيء ما في حاجة اسمها نختار، هو معروف سواء كان قريب أو بعيد. إذا كان في توافق بينكم روحاني، سواء كان قريب أو بعيد، اللي يعني اللي صداقة تلامس القلب. يعني أنا ممكن يكون عندي صديق قديم ولكن يعتبر صديق عادي، ممكن يكون قريب وصديق لا، قريب معنى الكلمة. فيعتمد مثل ما ذكرت المواقف، وقبل مواقف الارتياح النفسي. يعني أنا أرتاح لشخص من ضمن الأصدقاء غير عن مجموعة الأصدقاء، هذا الشخص بالذات أنا أرتاح له لأنه قريب من القلب وبين توافق وجداني وروحاني وكل شيء، فهذا بالنسبة لي مميز.
1: صح،
2: هذا هو اللي بختاره.
1: يا سلام عليك، يا سلام. أيه. بالضبط،
2: ما شرط يعني بالقرب ولا بالبعد،
1: هو طبعا، لكن هذا التوافق النفسي والروحي يجي معاه أشياء ثانية. يعني مثلا أنا كيف بعرف؟ تواصل.
2: أكيد طبعا، أنت أصلا من الأساس إيش سميناه صديق؟ صديق معناته فترة صداقة وتعارف لما وصلت إلى مرحلة الصداقة. عاد يتميز في الأصدقاء ناس أنت قريبين من قلبك، أنت إنسان يعني ترتاح لهم أكثر من غيرهم. ما معناته أنه الأصدقاء الآخرين بالنسبة لك ما لهم قيمة؟ لهم أيوة. قيمة، ولكن هذا قيمته أكبر.
1: إنزين خلنا نستغل وجودك يا أحمد. في أحد المتابعين إنزين يقول أحمد بعد اسمه سميك، يقول أنا صارت معي صديق منذ الطفولة، لما كبرنا صار صديق مصالح فقط، إيش رأيك في هذا الموقف؟
2: ممكن لأنه شوفي، لأنه الناس أحوالها تتبدل. تتبدل يعني ما كل واحد يحتفظ، بس في ناس تحتفظ بقيمها ومبادئها وتثق فيها على طول الزمان، وفي ناس تتغير. الله يعني الله ما جعل يعني الناس كلها دائما على خط واحد. صحيح. في ناس تميل عن الخط لظروف معينة، لأشياء كثيرة تحدث معها.
1: بالضبط صحيح.
2: فهذا ما حكم يعني كل صديق معناته صار في النهاية صاحب مصالح. لا.
1: صحيح صحيح.
2: هذه خارجة عن القاعدة.
1: صحيح، يعطيك العافية. أيوه. أحمد.
2: عافيك يا رب.
1: أقول لك تريرررن.
0: هذا الإيقاع خبرتك، ترى خبرتك أحمد إنه هذا إيقاع متعوب عليه من أنوار لما كنت أنا أقول لك يا ناس أحبه.
2: أنت الله يحفظك علينا.
0: إذا أحمد شكرا جزيلا لك.
2: يلا
0: الله يحفظك
2: يا رب. مع السلامة.
0: وطبعا نزولا لرغبة طبعا المستمع والمتابع أحمد، أحمد أبو علي يا ناس أحبه وأحب أسمع سواليفه.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
5: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.
6: مساءات جميلة مستمعينا الأحبة، تحلى معاكم بسواليفكم ومداخلاتكم، وأيضا مداخلاتكم المختلفة في كل نقطة من نقاط برنامجنا. إيش ضحكك؟ إيش هناك؟
7: وكل فقرة من فقرات برنامجنا.
6: أيوة أيوة أكيد. أيوة إيش عندك؟ إيش عندك؟
7: بس كده مرة طيب.
6: في شيء جبال وأحس وفجأة كده وضحكة وراح. أهم شيء مستمعينا، نحن ترى معاكم بالصوت والصورة أكيد من الساعة 5 إلى الساعة 8، ونحن حاليا في ساعتنا الثانية مستمعينا. نستقبل مكالماتكم واتصالاتكم على 24-99-0000. أما الرسائل فنحن بنتظرها على 94-777-975. موضوع حلقتنا اليوم، إحنا نسأل مستمعنا، هل أنت تفضل أن يكون صديقك قريب منك بالمكان، أو تفضل صديقك يكون بعيد عنك بالمكان؟ أيهم راح يكون أقرب إلى قلبك، هل البعيد بالمكان أو القريب في المكان؟
7: وعلى 24-99-0000 نقول السلام عليكم. تو الناس، السلام عليكم.
6: مساء
7: السلام عليكم.
6: مساء الخير والإحساس والطيبة.
7: مساء ما يليق إلا بأحبابنا ومتابعي برنامج تو الناس. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام
7: ورحمة
8: الله وبركاته.
7: أهلا وسهلا، يعني منتظرة احنا نقول هذه الكلمات عشان ترد علينا صح؟
8: كان المفروض اني اقول لكم افتكاز.
7: ايش اخبارك زهراء؟ كيف امورك؟
8: الحمد لله تمام
7: ان شاء الله. طيبة،
8: الله يسلمكم ويعافيكم يا رب العالمين.
7: يا مرحبا وسهلا.
6: شرفتينا ونورتينا.
8: شرفتي والله.
6: يعني كيف يومك كان الزهراء؟
8: الحمد لله جميل.
6: الحمد لله. عرفتي موضوع حلقتنا اليوم؟
8: الأصدقاء.
6: أيوة.
8: هل هو قريب أو بعيد فضله يكون؟
7: وليش؟
8: صراحة يعني إذا بتكلم عن الزهراء، الزهراء ما عندها صديق قريب أو بعيد. إنسانة اجتماعية جدا. بل كل أصدقائها يعتبر
6: ما شاء الله
7: الجميع، يعني
8: الجميع
7: ما في هناك يعني تصنيف معك زهراء؟
8: في أكيد كل حد عنده تصنيف. يعني في القرب. ولكن طبعا القريب، قلت لك البعيد عن العين بعيد عن القلب.
7: هذا من شوية كنا نقوله أنا وأنوار، بس هل هذا صحيح يعني؟
8: أنا بصراحة أشوفه صحيح.
6: تتفق مع هالمقولة؟
7: أيوة.
8: يعني كيف بتقدر أنت الحين مثلا صار معك موقف وتريد تشارك فيه، كيف بتنتظر البعيد لين يقرب ولا تريد حارب حار؟
7: عاد هذا على حسب المواقف مثل ما قلت الزهراء أكيد.
6: لكن في وسائل زهراء، في اتصالات صوتية، اتصالات فيديو، ممكن إنك تستخدمها.
8: صحيح في التواصل وفي الاتصال وفي الرسائل، ولكن غير لما يكون الشخص قدامك وتقيم هذيك الحرارة إنه حصل وصار يا دوب البهارات والبهارات.
6: الله يعطيك العافية.
8: الله يعافيكم يا رب العالمين.
6: ساعدنا زهراء، ساعدنا بهذه المشاركة ومداخلة.
8: شكرا جزيلا، مشكورين على هذا
7: الأثير
8: الرائع اللي
7: تقدموا
8: لنا
7: اياه
8: يوميا.
7: شكرا، الله يحفظك يا زهرة، شكرا جزيلا،
8: بارك الله فيكم،
7: سعدنا بتواصلك، مع السلامة. تقول لزهراء ان اصدقائها الكل اصدقاء،
6: وتقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب،
7: خلاص يعني
6: بعيد عن الخاطر.
7: هي ما عرفنا ان هل هي مقترنه ايضا بالموضوع المواقف التواصل مثل ما قلت انت انوار.
6: هي طبعا
7: وسائل الاتصال الحين اصبحت يعني حتى لو كان شخص بعيد عنا بالاف الاميال مثل ما قلنا،
6: صحيح،
7: لكن ربما يكون يوميا على تواصل. وفي مشاركات ايضا هنا وصلتنا انوار حول الموضوع.
6: بالضبط، في مشاركات مثلا أحد المستمعين يقول أنا بالنسبة لي القريب طبعا اللي هو محمد، أما السنيار يقول أيضا أنا بالنسبة لي القريب، وعبد الهادي ومالك عبد الهادي يقول مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع المستمعين والمستمعات، مساك نور وسرور يا عبد الهادي. وسام يقول مصر وسام، وسام أنت قلنا من أصدقائك قريبين منك في المكان ولا بعيدين منك في المكان، وإيش تفضل يا ترى؟
7: وحور تقول البعيد لأني ما قربت الصديق القريب، عندي صديقة بالنسبة لي توأمي اللي ما جابتها أمي، صار لها معي 12 سنة. الله يديمها بينكم يا حور.
6: آمين يا رب. أنا عندي نقطة عيد في سالفة إنه التواصل، وإن البعيد على حسب التواصل. ترى على فكرة مرات يكون في شخصية الشخص نفسه، يعني مثلا هل أنت من الأشخاص يعني إيش اللي تفضل في النهاية على طبيعتك أنت،
7: إذا طبيعتك أو أنت إيش تريد، يعني
6: أنت إيش تريد،
7: إيش تريد من الصديق
6: يعني ممكن
7: أيه.
6: مثلا إذا كنت أنت من نوع الأشخاص اللي وايد يتواصلوا، اللي ما شاء الله يعني شاطرين في التواصل، خلنا نقول في أشخاص جدا يعني شاطرين في التواصل حقيقي، زين، فهذول عاد يكون عندهم صديقهم بعيد عنهم. بس في اشخاص غير شاطرين في يعني غير جيدين في
7: ما عندهم
6: التواصل.
7: مهاره التواصل
6: ما عندهم بالاتصال،
7: يفتقدوا مهاره التواصل،
6: يفتقدوا.
7: وعلى الرغم هم يمكن يعني نقول ان الصداقه لها يعني معناها الحقيقي عندهم،
6: اي بالضبط،
7: وربما يكون التعبير مثلا ايضا عن عن عن المشاعر، مشاعر الصداقه وكذا،
6: صح،
7: يمكن يفتقدوها،
6: صح.
7: فمستمعين الكرام، احنا راح نرجع ان شاء الله تعالى لرسائلكم اكيد وتواصلكم ولموضوع حلقة اليوم، بس نروح لفقرتنا التالية، ولاية وحكاية. في حكايتنا للمستمعين الكرام اليوم نروح الى ولاية اسمها قد يجعلك تفكر بالبحر قبل ان تعرفها، فهناك من يربط اسمها بما تجود به السواحل من خيرات، وكأن الاسم يحمل بداخله سر علاقته القديمة بالموج والرزق.
6: رحلتنا مستمعينا هذه المرة تأخذنا إلى مكان مختلف، حيث تلتقي الرمال الذهبية بزرقة بحر العرب، وحيث تصبح الطبيعة لوحة تجمع بين الصحراء والساحل في مشهد واحد. تقع هذه الولاية مستمعينا في محافظة الوسطى، وتعد من الولايات الساحلية الهادئة التي تمتد على شواطئ بحر العرب، وقد ارتبط أهلها منذ القدم بالبحر، فكان صيد الأسماك جزءا من حياتهم اليومية ومصدرا مهما للرزق.
7: لكن جمالها لا يتوقف عند البحر فقط، فهي تضم مواقع طبيعية مميزة، منها رأس مدركة، ذلك المكان الذي يجمع بين الشواطئ الواسعة والتكوينات الصخرية والمناظر التي جعلته وجهة لمحبي التخييم والتصوير ومشاهدة جمال الطبيعة البكر. وفي هذه الولاية مستمعي الكرام أيضا نجد تنوع فريد بين البيئة البحرية والبرية، حيث تمر بها مواسم تجعل شواطئها محطة للكثير من الكائنات البحرية والطيور، وتكشف جانبا آخر من ثراء البيئة العمانية.
6: إذن مستمعينا، رغم هدوء هذه الولاية اليوم إلا أنها تحمل حكايات أهل البحر، حكايات الصيادين، القوارب، الرحلات اللي صنعت علاقة طويلة بين الإنسان العماني وأيضا البحر. ولاية بسيطة في مظهرها، غنية بطبيعتها، تجمع زرقة البحر، هدوء الصحراء وأصالة الإنسان. يا ترى عرفتوا من هي الولاية اللي نتكلم عنها اليوم؟
7: أكيد عرفوها.
6: عرفوها؟
7: زرتيها أنوار؟
6: لا
7: ما زرتيها، ولا أنا تقريبا، أنا ما زرت هذه الولاية. لكن موضوعنا اليوم أو نقول ولاية وحكاية في محافظة الوسطى. مستمعي الكرام، محافظة الوسطى عدد من الولايات فيها، أبرزها طبعا اللي هي هيمة. احنا تكلمنا عن الدقم،
6: تكلمنا عن الدقم،
7: بعد في ولايات ما تكلمنا عنها.
6: تكلمنا عن الدقم وفيها هيمة وفيها ولايات ما تكلمنا عنها. اليوم ولايتنا تعطيكم أصلا كذا يعني تمويه وتلميح عن البحر، عن الصيد، عن الأسماك. كذا مرروه إن ولايات الوسطى، محافظة الوسطى في بالكم وحاولوا تعرفوها. علي يقول في موضوع حلقتنا اليوم، يبقى قريب أو بعيد حسب الشعور بالأمان معه. إيه والله الشعور بالأمان أهم شيء. أحمد منصور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله حي الله في برنامج توي الناس من الساعة 5 إلى الساعة 8 على إذاعة الشبيبة. وأيضا طبعا نرسل أكبر تحية لسعد. سعد يقول ولاية محوت ختموها. يا سعد يا سعد، بعدك فكر فكر فكر يا سعد، اليوم شكلك ما ختمتها زين. ومالك يا مرحبا، اي والله البث من دولة عمان، من سلطنة عمان اكيد، ونحن في برنامج إذاعة الشبيبة في برنامج تو الناس.
7: وهذه ايضا تحية مسائية من نزهة، تمسي عليكم بالخير وتسلم عليكم وتقول البرنامج. شكرا لك يا نزهة، احنا سعيدين اكيد ايضا بمتابعتكم مستمعي الكرام، سواء اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية، على اليوتيوب، منصة اكس، وايضا على مواقع التواصل، واللي مثبتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.

0: يا مستمعي الكرام، طبعا الولاية في محافظة الوسطى، أي ولايات محافظة الوسطى اللي تكلمنا عنها في برنامج توي الناس، وأيضا فقرتنا اليومية ولاية وحكاية. احنا أكيد في انتظار تواصلكم معنا ومعرفة هذه الولاية. من يقول هنا؟ حور تقول الجازر،
1: وسعد يقول الجازر،
0: وأحمد يقول الدقم أبو علي، وأيضا هنا السعد يقولنا ولاية محوت، وسعد يقولنا ختموها.
1: أما سعد، سعد عندك محوت وعند الجازر، يجرب له هنا أبرار بيقول الدقم، ويعني ويمشي سعد يجرب حظه في كل مكان. يا هلا عبد الهادي، يا مرحبا، أرسل لك أكبر تحية أخواننا في المغرب، كل التوفيق لكم إن شاء الله.
0: إذن مستمعي الكرام، إحنا في ولاية وحكاية منتظرين أيضا مشاركاتكم حتى أكيد. بالنسبة لموضوع حلقة اليوم، خلونا نقرأ بعض الرسائل الخاصة بموضوع الحلقة. على 94-37-975 رسالة تقول
1: إيش تقول الرسالة يا عيد؟
0: الرسالة تقول، طبعا هذه الرسالة وصلتنا من أبو سلطان الغافري، للحين ما سمعنا صوته.
1: يوه
0: الحين لين تو ما سمعنا صوتك يا أبو سلطان،
1: ننتظرك أبو سلطان ترى.
0: زين، ولا هذاك انتظرنا حنا المنتخبات اللي نشجعها وتخسر يجي بس فقط عشان من باب
1: انه ايوه.
0: يقول مساء الورد والياسمين على طاقم برنامج توي الناس ومقدمي البرنامج وأيضا المستمعين، بخصوص موضوع اليوم، أنا أميل إلى الصديق البعيد، فليس القريب بالمكان وإنما القرب المحبة والوفاء وصدق المشاعر، قد تباعد بيننا المسافات لكن تبقى القلوب متصلة بالدعاء والذكر الطيب. أسأل الله أن يديم المحبة بين القلوب ويجمعنا دائما على الخير ويبارك في جهودكم ويوفقكم إن شاء الله بما فيه النفع والفائدة. شكرا لك يا أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة ولاية عبري الواعدة. إذن مستمعين الكرام، احنا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج توي الناس، في انتظار تواصلكم أكيد معنا سواء كان في موضوع حلقة اليوم أو حتى فقراتنا اليومية. ونقول أحمد ستار ناري.

الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج ذوي الناس. احنا في ساعتنا الثانية تقريبا ما الساعة تو 36 دقيقة يعني ما الساعة و 27 دقيقة تقريبا كذا لغاية ما نخلص
1: زي.
0: يعني بعد الوقت معاكم.
1: أيوة.
0: يلا هذا الحسار وحسبي.
1: لا ما يحتاج أمورك طيبة.
0: صح ولا ما صح؟
1: صح صح صح أمورك طيبة. مرة أمورك طيبة.
0: أرسى عليكم سامي الكرام اللي يتابعون على منصات شبيبة المرئية وأيضا اللي مثبتين الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار 98.5. من بعد المعلومات مستمعي الكرام ومن بعد الفاصل كنا نتكلم عن ولاية وحكاية. ولايتنا كانت في محافظة الوسطى اللي قال محوت واللي قال الجازر واللي قال هيمة. حد قال هيمة وحد قال الدقم.
1: الدقم بعد حد قال
0: هيمة. حد قال الدقم.
1: أيوة.
0: ها إذا كان عندكم معلومات مستمعين الكرام أهلا وسهلا. نمسي عليكم مرة ثانية بالخير والسعادة. وموضوع حلقة اليوم اللي انضموا لمتابعة برنامجنا الحين نقولكم هل تفضلوا أو تختاروا الصديق القريب أو الصديق البعيد وليش؟ ربما تقاس هناك أيضا بالمواقف. صديقنا بالمواقف. ممكن تعرفنا على صديق قبل يوم وفي أصدقاء تعرفنا عليهم قبل سنوات. ربما الصديق اللي تعرفنا قبل يوم صار في موقف يثبتنا أنه يستحق أنه يكون الصديق المقرب.
1: صحيح. إذا كان بعيد خصوصا عيد
0: قولي أسمعك.
1: والله لما يكون الشخص كذا بعيد ويعني الاتصالات والتواصل مو كثير معاه صدقوني ترى ما من العدل إن نقول نحن هو مثلا ما في قلبنا والله علاقتنا فيه ضعيفة أو غيره. ترى أحيانا مبادرة يعني بادر انت اللي خليه.
0: وليش حزين انت يا انوار يعني؟
1: لانه واجد.
0: ليش حزين؟ ليش؟
1: انا اقول لك ليش.
0: ليش
1: الحياه صارت فيها كثير مشاغل. صار ممكن فلان يكون صديقك يعني في ولايه وانت في ولايه. صار اصدقائك ممكن يكونوا انا ما حدثتك حاليا انا اشتغل وعملي واقامتي وكل شيء في مسقط.
0: جميل.
1: صديقاتي مجرد في عبري. بيننا كم؟ بيننا ساعتين ونصف يعني كطريق كزمن. ولكن يعني التواصل يمكن في البداية كنت ما وايد يعني مهتمة بالتواصل لكن لاحظت انه كلما انت ما تواصلت مع الانسان البعيد واللي هو صديقك البعيد صدقني شوي شوي ترى راح تفقد هذيك الجمالية من المشاعر الجميلة المتصلة بينك وبينه. لا تقول لا وما اعرف وش وما صحيح بعيد عن القلب بعيد عن العين بعيد عن الخاطر. لا إذا كان التواصل هذا العنصر تبع التواصل ما متواجد والمبادرة منك أنت مسمعنا لا تنتظر هو يبادر أنت بادر عشان تحافظ
0: على العلاقة. يقولك مثلا أني أنا دائما أبادر وكذا بس ما أجد ردود.
1: هذه مصيبة. هذه مصيبة حقيقي لأن هذه ممكن حقيقي أنها تقطع العلاقة لأنه ما كل شخص عنده هذيك النفس أني أنا أبادر وماشي رد أبادر وماشي رد. صح ولا
0: أكيد.
1: ما صح؟
0: أكيد أكيد هي مهارة التواصل أنوار. نرجع نقول أيوة. مهارة التواصل أيضا موضوع اليوم ربما يكون أيضا مرتبط بمستمعي الكرام اللي هي المواقف وأغلب المتصلين والمشاركات اللي توصلنا يتكلم عن المواقف. أيضا رسالة هنا من في رسالة على 94 37 975. رسالة وصلتنا
1: عند من الرسالة؟
0: من سعد الهدابي. يقول سعد الهدابي بخصوص اختيار الصديق من قريب أو بعيد من وجهة نظري أنا كسعد ومن واقع متعايش معه والحمد لله صداقاتي دائما أبني صداقاتي بالاحترام والتقدير في البداية مع الشخص ولكن في نفس الوقت بقناعة شخصية. أحلل صداقاتي معه هل هي صداقتي مكسب بالنسبة لي في الحياة أم مجرد عملية تواصل للترويح عن النفس والحمد لله رب العالمين. صداقات كثيرة من البعيد والقريب لأني متبع نقطة رئيسية في صداقاتي بالمواقف في الشدة والرخاء بكل تفاصيل الحياة المستفادة دائما بين وبين الأطراف.
1: حلو.
0: طبعا يقول هنا للحديث عن خروج المنتخب المصري من كأس العالم الدور 16 حرك المنتخب المصري أعتقد عمل كل شيء من أداء المنتخب الأرجنتيني ولكن للأسف خرج بخروج مشرف نقول. وهو طبعا كل اللي تواصلوا معنا والحديث عن خروج منتخب مصر يقول هم بفعل فاعل وتعمد من أجل ميسي والعالم الرياضي وغيره. طبعا هناك اللي يحب طبعا متابعة ميسي وأخبار ميسي والآخر اللي يحب مثلا كريستيانو. بعيدا عن هذا كله نقول احنا المنتخب المصري فعلا خرج خروج مشرف.
1: اي والله
0: شكرا لك يا سعد.
1: شكرا يا سعد.
0: نرجع للنقطة اللي قالها سعد، يقول اللي هي الصداقات بالمواقف في الشدة والرخاء كل تفاصيل الحياة.
1: حلو وايد حلو. وقال هو انتقاء الأصدقاء دائما يكون هل الصديق راح يضرني أو راح يفيدني وكيف راح يضيف لي في حياتي الاجتماعية في حياتي العامة بشكل عام. ولكن الشدة والرخاء لو خذينا هذه النقطة بس، هل بإمكان الصديق البعيد أنه يساعدك في أزماتك في عند الشدة مثل ما يسوي الصديق القريب من وجهة نظرك عيد؟
0: هل يسوي نفس الفعل يعني؟
1: هل أيوة يعني هل أنه يقدر يساعدك في الأزمات، يقدر يسندك في عند الشدة البعيد نفس ما يسوي القريب؟
0: أيوة أنا فهمتك، يعني نقول إنه صديق ما بس في وقت الرخاء وقت ما يشوفني أنا أموري تمام وكذا يكون معي، أيضا أحتاجه في وقت الشدة.
1: أيوة هل يقدر بعيد يسوي هالشيء؟
0: ليش لا يقدر، في طرق كثيرة الحين يعني إذا كنا جينا على من يعني من الناحية المعنوية قادر. اللي هي طبعا اللي هي نقول إحنا مواقع التواصل اليوم صار سواء كان رسائل أو اتصالاتنا عن طريق الصوت والصورة.
1: أيوة.
0: أو حتى بالنسبة إذا كان الاحتياج مثلا الاحتياج نقول خلينا نقول مثلا مادي نفس الشيء.
1: حلو.
0: وحتى هو بعيد.
1: حلو.
0: ليش ما يكون معي إلا بس في ظروف معينة طبعا إذا كان خارج مثلا البلد لمهمة عمل أو مثلا دراسة.
1: أيوة.
0: أو أشياء أخرى هذه، وصار عندي ظرف في عائلتي في العائلة والشخص هذا أنا مقدر ظروفه أنه ما قدر يحضر في ذاك اليوم يعني لأي كانت المناسبة ما قدر يحضر، فهذا نعذره. فهي على طبيعة المواقف أنوار، احنا ما نقول انه الصديق فقط الوقت اللي يكون انا فيه رخاء.
1: وكيف العكس
0: ترى هي هذه
1: في اشخاص في اصدقاء حرفيا تحصلهم وقت الشدة
0: في نفس المكان
1: تحصلهم في وقت الحاجة تحصلهم، بس في وقت السعادة ما تحصلهم. يعني مثلا اذا عندك شيء مفرح ما تحصلهم. ايش رايك؟
0: لا لا لا انا نفس الشيء احتاجهم في كل اوقاتي، بس أرجع وأقول لك على ظروف الشخص.
1: أكيد
0: إذا كان مثلا بعيد عني وكذا لازم أتفهم الظروف اللي هو فيها. على 2499000
1: نسمع أكيد لمشاركاتكم واتصالاتكم ومستمعينا بموضوع الصداقة. يا ترى هل تفضل الصديق القريب منك في مكانيا أو تفضل الصديق يكون بعيد عنك مكانيا، وهل هم لهم نفس المعزة؟ السلام عليكم.
0: للأسف راح
1: الاتصال،
0: راحت المكالمة راحت
1: وما مشكلة، بانتظارك
0: تأخرنا عليه
1: بانتظارك أو بانتظارش إن شاء الله
0: بإذن الله. ما تقول ليس القرب حضورا بالأكسار بالثبات في القلب، فالبعيد الوفي أقرب من قريب بلا أثر.
1: البعيد الوفي أقرب
0: من قريب بلا أثر.
1: يا سلام.
0: ما ترك يعني أثر ولا ترك بصمة مثلا في حياتنا. أم يحيى مساء عليك بالخير، أهلا وسهلا. نزهة أهلا ومرحبا. قمر مساء الخير. سعد ابعد عن الضيم، ابعد عن الضيم ما وقته.
1: لا يا سعد، لا لا لا لا، الحياة حلوة الحياة جميلة، وافرح تفرح ومعانا في تو الناس، خليك دائما سعيد.
0: وهم يحيى يقول فعلا المواقف هي فعلا تكشف حقيقة الصداقة في الشدة قبل الرخاء.
1: في الشدة قبل الرخاء هو المشكلة،
0: هي اختلاف وجهات النظر،
1: هي اختلاف.
0: انت كيف تريد صديقك يكون معك؟
1: ايوه بالضبط بالضبط. بس حرفيا مثل ما انت قلت عيد، احتاجك في كل وقت، احتاجك في الشدة، احتاجك في الرخاء، احتاجك في في في في الحاجة، في كل مكان، في كل وقت وفي كل زمان. دامك سميتك صديق فأنت لازم تكون صادق معاي بمشاعرك،
0: سلام.
1: صادق معاي بحاسيسك بوقتك، لأني أنا راح أعطيك كل ما أملك، فأنت أيضا أتوقع منك تعطيني كل ما تملك.
0: مستمعين الكرام في فقرة ولاية وحكاية، خلونا كذا بعد الإجابات اللي قال الدقم واللي قال محوت واللي قال الجازر وحد قال بعد هيمة نفس الشيء.
1: أيوة
0: طبعا ولايتنا ولاية هاي يا جماعة. أنوار
1: قلنا
0: فيها رأس مدركة، ورأس مدركة طبعا تبعد عن ولاية يعني مركز اللي هي ولاية محافظة طبعا محافظة الوسطى ولاية الدقم ب 80 كيلو متر. إذن اليوم حديثنا كان عن ولاية الدقم. إذن مستمعي الكرام احنا مواصلين معاكم. أبو سلطان مسي عليك بالخير، أهلا وسهلا فيك. اليوم ما سمعنا صوتك أبو سلطان، حزين زعلان نراضيك؟
1: شكل أبو سلطان ما أعرف،
0: زعلان نراضيك
1: ما يصير. اليوم نبي نسمع صوتك أبو سلطان، ضروري نسمع صوتك.
0: هي زعلان نرضيك ونزيدك رضا وأزود، ونقول قصر الصداقة والمحبة ما يحد حمد.

0: design characters for games that can emote and actually...
1: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: نرجع لكم مستمعينا من جديد في برنامج تو الناس من الساعة 5 لين الساعة 8، ونحن في ساعتنا الثانية أكيد على مشارف الساعة الثالثة. وأكيد نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، نتكلم عن الأصدقاء البعيدين والقريبين، أيهما تفضل، البعيد بالمكان ولكن قريب في المشاعر، أو القريب في المكان والمشاعر؟
1: ومرة ثانية مستمعي الكرام على 2499-0000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاكم مرة أبو علي، كيف الحال؟
1: مساك الله بالخير أبو أحمد أبو علي، والبرنامج
0: برنامج تشريف. نعم إنه برنامجك يا أبو علي،
1: تفضل غالي تفضل.
2: الله يعطيكم العافية، أول شيء شكرا على الأغنية، جزاكم الله خير. الشيء الثاني بخصوص
1: أنا ما نقدر نزعلكم أبو علي، ما نقدر نزعلكم.
2: لا لا ما تقصروا أنتم، بارك الله فيك.
1: انزل
2: بس بغيت أضيف نقطة حاجة معينة
1: في موضوع حلقة اليوم.
2: إيه
1: موضوع الحلقة تفضل.
2: الولاية طبعا ذكرتوها، الدقم هي
0: نعم
1: أي ولاية الدقم.
2: إنزين أيوة، فأنا أقول أرجع وأقول إنه دائما القريب من القلب هو دائما الشخص اللي أختاره، سواء كان بعيد ولا كان قريب.
0: حلو.
2: اللي قريب من القلب هو اللي بختاره، وبعدين الشخص صح. القريب لو كان هو بعيد يظل، يعني مثل ما يقال في المثل، إذا وجد الماء بطل التيمم. يعني هذا الشخص لو جاء وكان في قريب منك أنت بتقدمه عن الآخرين، فالموقف والزمان والمكان يلعب دور في اختيارك، لكن يظل الشخص اللي في القلب دائما موجود في القلب وله مكانته وله تقديره من طرفك.
1: نعم
2: هذه هي اللي بتوضح.
1: الله يسعدك يا احمد.
2: يعني ما شرط يكون انسان بعيد معناته اننا ما بختاره، لا، يعني بيظل هذا الانسان يعني اختاره في وقت الشده، اللي هي شده بعرف انه هذا الشخص هو اقرب، حتى لو كان بعيد بس هو اقرب الناس لي، لانه فاهمني وانا فاهمنه، وبيننا يعني توافق روحاني وكل شيء، وممكن يكون اكثر شخص انا اقدر افضفض له عن الموجودين حولي.
1: بمعنى احمد، هل يمكن يعني للصديق البعيد ممكن يقدم دعم حقيقي مثل اللي نقول يعني مثل القريب؟
2: انت ذكرت نقطه استاذ عيد، الحين نحن نعيش في حياه مختلفه عن السابق. يعني كل شيء متوفر، حتى لو مثلا من ناحيه ماديه بغى يساعدك بيرسل لك بحواله ثواني، ما تاخذ دقائق.
1: صحيح.
2: فما بيقصر. من ناحيه معنويه مثل ما انت ذكرت، وسائل التواصل متواجده في كل الطرق الحين متاحه انه يكون جنبك، حتى لو كان جسديا بعيد، ولكن ممكن يعني التواصل معك او مساعدتك بشتى الطرق.
0: صحيح صحيح. اقول لك ابو علي، اللي على قولتهم المثل اللي ينقال، اللي يبي يصلي ما تفوت الصلاه،
2: هذا هو اللي يبغى يصلي ما يدل بالقبله.
0: ايوه بالضبط. أيوة
2: بارك الله فيك،
0: الله يعطيك الصحه والعافيه ابو علي.
1: شكرا لك يا
0: شكرا جزيلا،
1: مع السلامه.
0: هم
1: يحيى تقول نعم الصديق الحقيقي تلاقيه حتى من أخ أو أخت.
0: أكيد أكيد، مثل ما قال أبو صالح لما قال أنا صديقتي زوجتي وعيالي وأسرتي الصغيرة.
1: صحيح.
0: هو في النهاية بس يمكن ترى ما لازم العيال مثلا يكونوا قريبين منك، يمكن يكونوا بعيدين بس يظل صديقك.
1: صح.
0: يمكن يكون.
1: وقال سامي سامي يقول سامي تقريبا لما تواصل معنا يقول ربما يكون في أصدقاء، يعني حتى ممكن أحيانا يعني في مرتبة مثلا إخوانك.
0: أيوة
1: أو
0: أيوة.
1: أولادك أو كذا.
0: صحيح.
1: تحسهم
0: صحيح.
1: يعني أمي يحيى تقول الصداقة الحقيقية لا بالمسافات ولا طول المدة تغيرهم ولا الغياب.
0: أيوة في نقطة مهمة هنا، مع أنه ممكن البعض يختلف فيها معي. الصداقة البعيدة اللي هي العلاقات البعيدة اللي يكون مثلا من دولة لدولة، ولا من خلنا نقول على عمان مثلا من ولاية لولاية.
1: أيوة.
0: منشأها يكون بالقرب، بعد يصير ظروف يبتعدوا، بعد ما يبتعدوا يستمروا ويغدوا هذه العلاقة بالتواصل. بس في علاقات تنشأ أصلا وهي بعيدة، هل يا ترى تكون بعمق الصداقات اللي نشأت وهي أساسا قريبة؟
1: ممكن، اللي هي قصدك أنت مثلا الصداقات الافتراضية في العالم الافتراضي
0: مثلا.
1: هاي ممكن
0: تكون بنفس العمق.
1: بنفس العمق ممكن.
0: كيف أصادق الإنسان أنا ما شفته على أرض الواقع؟
1: من مواقف.
0: إيش
1: هل هو شرط يكون قريب مني عشان أنا يبين لي من موقف، يبين لي مواقفه؟ هل هو شرط أنه أيوه. يكون قريب مني
0: إذا أنا ما أعرفه بتاتا؟ أيوة.
1: يعني أنا أقصد ما في لحظة، بس أقصد يعني مع الأيام أكيد هناك في مواقف تخليني تبين لي صديقي هذا من، حتى وإن ما يعني ما شفته. أنا على فكرة يمكن إحنا مثل ما في بعض الرسائل وصلتنا إنه في أصدقاء معانا يعني من العالم الافتراضي، يعني يقول لك مثلا في دولة معينة
0: يعطوا مسمى صديق.
1: بالضبط، يعطوا مسمى صديق، ليش لا؟
0: زميل.
1: الحين الزمن تغير، يعني ما أول زمن، يعني إحنا ما نتكلم عن زمان يعني قبل مثلاً 30 سنة وعشرين أو 25 سنة، ما كانت اللي هي مثلاً التواصل ومهارة مواقع التواصل كانت متوفرة، ما كانت متوفرة، فما كانت يمكن ربما يكون ما في شيء، لكن الحين لا أصبحت وأصبح في تواصل، وممكن إني أنا أوصل لبلد صديقي هذا، أنا أوصل ممكن أزوره
0: صحيح.
1: ويمكن
0: ممكن.
1: يزورني وبعدين مع الأيام تصير مواقف تثبت لي إنه هذا الصديق اللي كان هناك،
0: لكن قبل لا أزوره قبل لا أزوره أحس ما ممكن إن تكون مشاعر عميقة.
1: إحنا نرجع ونقول أنوار المواقف،
0: والمواقف ما بتصير هي إذا شفته
1: تراهية.
0: يعني مثلا أنا وياك تواصلنا دائما عبر الإنستغرام دائما
1: معك
0: أو اتصال من بعد الانستغرام، صرنا اوكي عرفنا بعض كذا خلاص، صرنا نتواصل انا وهي بالاتصال بالواتساب. كيف انا راح اعرف هاي البنت انها ممكن انها يعني تكون حقيقي سند؟ ما صار بيننا مواقف، المواقف اللي تصير انا بالنسبه لي ونحن بعيد عن بعض انا ما اعرفها ابدا ان بيرسون، ما شفتها ابدا قدامي ابدا ابدا ابدا، كل تواصلنا عبر التليفون، احس صعبه اني اتقبل انه ممكن تكون عمقها كعمق عمق الصداقه اللي بدات فيس تو فيس، اللي بدأت أصلا بمواقف فيس تو فيس.
1: نرجع على المحور أو نقطة اللي هي المواقف يا نور، يبين لك الصديق من مواقف.
0: أنا أعرف ناس إنه ما شاء الله يقولوا
1: أنا الحين
0: صديقي، يعني أنا كلمة صديقي هذه وايد كبيرة بالنسبة لي، ما أعطيها أي إنسان

0: يعني صديق
1: صديق صديق اللي يواسيني أحلى الكلام يرويني.
0: ما يطلب المستمعون.
1: لا بس حقيقة عيد أنا صداقة بالنسبة لي شيء عظيم, يعني شيء أحسه جوهرة ثمينة ما أعطيها لأي شخص, ويحتاج مواقف ويحتاج عشرة ويحتاج عشان إن أقول لك أنت صديق.
0: ترى نرجع لهذه النقطة أنوار, وأنا أكلمك أقول لك ترى بالمواقف
1: التليفون, وش من المواقف اللي طلعها التليفون؟ أي كان كده تصارف حتى ما نتزوج عن طريق التليفون,
0: وتعتقد ما في زواج صار عن طريق التليفون أونلاين؟
1: يا أبوي لازم مواقف كثير. لازم
0: أنوار أنا أرجع لنقطة المواقف. أنا ما أقول لك اليوم هذا صار صديقي معنى أنه بكرة يكون هو أقرب لي من القريب وهو بعيد, لا خلينا نشوف, خلي الأيام تثبت له أنه كيف يستحق عيد أنه مثلا يكون صديقي, وهل يستحق مثلا أنه أيضا الشخص الآخر اللي هو صديق عيد أنه يكون صديقي.
1: عن طريق الاتصال والتواصل الافتراضي صعب أنه تصير مواقف, يعني مواقف قليلة تصير قليلة, مش نفس لما أنت قدامك الشخص عاشرته وكل شيء وصار فيه مواقف وايد بينك وبينه وشفت كيف هو الرياكشن ماله كيف تعامله معاك وكذا غايتها تعرف. يعني ما أدري أنا فاهمة مستمعنا ومستمعتنا,
0: أحترم وجهة نظرك بس أرجع وأقول إن المواقف يعني
1: أنا أعرف, وحتى عيد أنا متأكدة مستمعنا اللي جالس معنا يقول يا أنوار اطلعي من التفكير جالس تفكري فيه, ترى الحياة تغيرت. أعرف والله أعرف إذن بس عقلي ما قادر يستوعب.
0: زين إذا نطلع لفاصل قصير.
1: زين يمكن أحاول أسوي
0: فاصل إعلاني مستمعين وراجعين لكم. عيش
2: حياتك وخليك شبابي. عيد ميلادي قرب, فكرت في هديتي؟
3: أيوة, هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني, وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
2: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
4: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي, رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
5: شبابة FM, عيش حياتك وخليك شبابي.

0: مستمعينا، يشير مبدأ المجاورة إلى أن القرب الجسدي يزيد احتمالية التقاء الأشخاص وتكوينهم لعلاقات صداقة. كلما كان الشخص أقرب إليك مكانيا زادت فرص التفاعل اليومي، مما يعزز الألفة ويسهل بناء الصداقة. دراسات كلاسيكية مثل دراسة فيستينجر في مساكن طبعا ميت أكدت أن الناس يميلون إلى مصادقة من يسكنون بالقرب منهم، خاصة الجيران المباشرين أو من يلتقون بهم في الممرات والسلالم.
1: صحيح، أنا كنت أقول عيدي قبل من فترة يعني في سابق الوقت في البرنامج في الساعة الماضية إنه زمان كانت الصداقات أسهل، المواقف حتى يعني كنا وايد سهل إن نعطي الشخص اسم صديق، لأن المواقف حتى ما إنها
0: بحكم صعوبة. بحكم الجغرافيا يعني المكان
1: القرب، المواقف، أيوة، الحياة، أيوة، حتى التحديات اللي في الحياة. بس اليوم لا، اليوم صارت الحياة شوية أصعب، الموقع الجغرافي صار فيه تباعد شوية في المواقع الجغرافية، يمكن حتى جاري أنا ما أعرفه، لكن اختلاطي في العمل، اختلاطي في محيط الدراسة في الجامعة، من كذا اختلط بهذا الأشخاص أنا ما أعرفهم نفس الجار. الجار زمان كنت أعرفه من يوم صغير، هذولا لا، شفتهم أنا بعدين، شخصياتهم غير عن شخصياتنا. بالتالي عشان أختار الصديق يحتاج وقت.
0: فعلاً ترى مثل هذه الدراسة اللي هي الدراسة الكلاسيكية، أيوة، في ستينجر، إنه الناس يميلوا إلى مصادقة من يسكنون بالقرب منهم، أيوة. وهذه ممكن نرجع إحنا إلى عامل مثلاً اللي هي الفترة الماضية،
1: بضبط الجيرة وكذا،
0: هي بحكم الجيرة، بحكم مثلاً البلد، من نفس البلد وكذا، أو اللي حتى ممكن يلتقوا مثلاً في الممرات والسلالم وكذا، ممكن تتكون صداقات. وكان مفهوم الصداقة مثل ما قلت أنوار زمان كان بسيط،
1: أيوة، بسيط
0: وسهل،
1: أيوة، والله.
0: الحين يعني مع التواصل الاجتماعي وصار العالم الافتراضي وغيره، أيوة، وغيره، عاد اللي هي أرجع لسؤالك أنت تقولي أنا ما قادر أقتنع إني كيف ممكن يعني يعني تكون لك صديقة مثلا في بلد معين بعامل مثلا اللي هو عامل البعد، أيوة، او المكان الجغرافي،
1: أيوة، وانه يكون
0: صديق، تكون لك صديقه عميقه يعني مثلا
1: يعني، أيوة،
0: مفهوم او مضمون الصديق،
1: ايوه، مماثل لعمق الصديق القريب. ايضا احنا حديثنا عن القرب المؤسسي واثره في تكوين الصداقات مثل ما قلنا، الجامعات، الكليات، الاعمال. يقول لك لا يقتصر القرب على السكن فقط، بل يشمل البيئات المشتركه كالمدرسه والعمل. ففي دراسه سويديه شملت 336 مراهق، وجدت أن احتمالية الصداقة تنخفض بشكل مضطرد، بشكل طردي، كلما زادت المسافة الجغرافية. وأن تأثير القرب يكون أقوى بين من يدرسون في مدارس مختلفة، حيث يكون السكن هو الرابط الوحيد بمقارنة بمن هم في مدرسة واحدة. كما أثبتت دراسة حديثة أن القرب في مقاعد الدراسة، الجلوس بجوار بعضهما، يتنبأ بتكوين صداقات جديدة لدى الأطفال. يمكن مستمعنا أنت تفكر الحين تقول إيه والله فلان صديقي أيام الجامعة أو أيام مدرسة كان 24 ساعة نجلس مع بعض في الكرسي جنب بعض في المدرسة، كراسينا جنب بعض.
0: تقريبا قمر ذكرتنا تقول انا عندي صديقات، يعني هي صديقاتها من، أيوة، ممكن من ايام الدراسه، يعني 12 سنه هم في نفس المدرسه، يمكن يكون في نفس الصفوف ايضا الدراسيه وكذا. بس هذا يعتمد، بعدني ارجع اقول ان المواقف يعني اللي كيف احنا نفضلها.
1: من صباح الله خير، اول يوم في المدرسه نروح عشان نحجز حال صديقتي، احجز كرسي حالي وحال صديقتي في اول الصف.
0: صحيح،
1: الله،
0: تحية لأصدقائنا، تحية، الله يحفظكم يا رب وين ما تكونوا. مستمعين، احنا راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وإن شاء الله تعالى خلال الوقت القادم من بعد الفترة الدينية راح نكون مع ضيفتنا الدكتورة وردة بنت عبد الرحمن بالخير، مسؤولة عيادة الثدي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، رئيسة اللجنة الصحية بالجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفر. راح نطلع للفاصل، وبعدها مستمعين إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج توي الناس. وأيضا هذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس. إذن مستمعينا، رح نرجع لكم إن شاء الله تعالى من بعد الفترة الدينية لأذان المغرب.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
1: لا، إيش هو؟
0: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
1: فنان، إيش ننتظر بعد؟
0: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرة القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شغف.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة. مواصلين فقراتنا اليومية والأسبوعية. وهالمرة مستمعين نروح لمحافظة ظفار. دشنت الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفار مساء السبت الماضي الموافق 4/7/2026 عربة الفحص المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والمتواجدة حاليا بمستشفى مرباط، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن علي بن سهيل العمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مرباط، حيث تحرص الجمعية مستمعينا كل عام في استقطاب عربة الفحص لمحافظة ظفار في موسم الخريف، وتستمر عربة الفحص بولاية مرباط حتى تاريخ 14 يوليو من هذا الشهر، ثم تتجه إلى ولاية صلالة ليكون مقرها في المركز الصحي بالسعادة، وتظل إلى نهاية شهر أغسطس القادم، وذلك في إطار الجهود والفعاليات الصحية والتوعوية التي تنفذها الجمعية لنشر ثقافة الوقاية من مرض السرطان والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتعزيز أهمية الفحص المبكر من خلال توفير العربة لتصل لجميع ولايات محافظة ظفار لتقديم خدمة الفحص المبكر للنساء، حيث زارت العربة في الأعوام السابقة عدة ولايات. في الجانب الآخر مستمعي الكرام، معنا عبر الاتصال الدكتورة وردة بنت عبد الرحمن بالخير مسؤولة عيادة الثدي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، عضو وهي أيضا عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان فرع ظفار ورئيسة اللجنة الصحية بالجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفار. نمسى عليك دكتورة وردة ومساء الخير من برنامج تو الناس إذاعة الشبيبة. دكتورة
1: مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك دكتورة وردة.
1: أهلا أستاذ عيد، وشكرا جزيلا على الدعوة، شكرا لبرنامجكم المميز سوينا.
0: الله يسعدك ويحفظك. طبعا مستمعينا، الدكتورة وردة كرمت من السيدة الجليلة حرم مولانا جلالة السلطان حفظهم الله ورعاهم في يوم المرأة العمانية، تأكيدا على المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة العمانية والدعم المتواصل الذي تناله كشريك رئيس في بناء الوطن وصناعة مستقبله. دكتورة وردة، ونمس عليك بالخير وطمنينا عن أهالينا في محافظة ظفار، وكيف الأجواء معاكم؟
1: ما شاء الله الأجواء رائعة وأكثر من رائعة إن شاء الله. نتوقع إن شاء الله خريف مميز لهذه السنة
0: بإذن الله تعالى. إذن مباشرة دكتورة وردة، ما أهمية استضافة عربة الفحص المبكر لسرطان الثدي في محافظة ظفار خلال موسم الخريف من كل عام؟
1: طبعا العربة المتنقلة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي يعني تحرص الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفار في استقطابها في كل سنة، ونحن طبعا نركز على فترة الخريف بحكم أنه هي الفترة الأكثر تفاعلا، يعني موسم طبعا مميز بالنسبة للمحافظة، يكثر الزوار لمحافظة ظفار، فيكون طبعا فرصة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من النساء لإجراء هذا الفحص، والهدف منه هو طبعا رفع معدلات الاكتشاف المبكر للمرض وتحسين فرص العلاج، وايضا انه يعني تقديم هذه الخدمه لاكبر شريحه ممكنه في المجتمع، سواء من النساء في محافظه ظفار او المقيمات في محافظه ظفار او حتى زوار الخريف من النساء في هذه الفتره.
0: جميل. لماذا يعد الكشف المبكر عن سرطان الثدي دكتوره من اهم وسائل الوقايه وتقليل المضاعفات؟
1: وطبعا كما تعلمون يعني السرطان الثدي هو يعتبر الأكثر انتشارا يعني بالنسبة للسرطانات اللي ممكن أن تصاب بها النساء.
0: نعم.
1: وأهمية الكشف المبكر تكمن في أنه كل ما تم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة كل ما كانت فرص التشافي أكثر، وكل ما قللنا حتى يعني من مخاطر المرض ومن تكلفة حتى العلاج بالنسبة للمرض. فلذلك العربة المتنقلة هي يعني يصب هدفها في أنه نستطيع اكتشاف المرض في مراحل مبكرة، خصوصا أنه الخدمة متوفرة وسهل الحصول عليها.
0: جميل.
1: في بعض النساء مثلا يترددوا في إجراء هذا الفحص، أو مثلا يكون عندهم تخوف من إجراء هذا الفحص، ولكن يعني نحن نلاحظ يعني على مدى السنوات السابقة أنه كل ما كانت العربة متواجدة ومتوفرة يعني وفي مرمى النظر كل ما كان يعني النساء متشجعات أكثر لإجراء هذا الفحص.
0: بالفعل دكتورة، الفئات المستهدفة بإجراء الفحص والعمر اللي ينصح فيه البدء بالفحص الدوري؟
1: نعم، والعمر اللي عادة ينصح فيه بإجراء أشعة الماموغرام

0: بسيط يعني لا يأخذ أكثر من عدة دقائق فقط لإجراء الفحص، ويسبقه طبعا اللي هو استمارة يتم التعبية فيها حتى بس نأخذ البيانات ونستطيع متابعة الأخوات الفاحصات فيما بعد.
1: جميل دكتورة، بالنسبة لل طبعا ذكرتي اللي هي مثل الاستشارة أو الفحص، هل هي هذه الخدمات اللي تقدمها عربة الفحص المتنقلة؟
0: هو هذه الخدمة استحدثناها في خلال السنوات الأخيرة اللي هو تقديم الاستشارة، لأنه كنا يعني نلاحظ أنه في كثير من التساؤلات. نعم. وكثير من النساء مثلا يعني يشوفوا العربة ويتقدموا لإجراء الفحص وبعدين يعني عند التأكد من البطاقة الشخصية نجد أنهم أقل من 40 سنة. نعم. فالنساء الأقل من 40 سنة لا يستطيعوا إجراء فحص الماموغرام، أشعة الماموغرام المتواجدة يعني داخل العربة، ولكن نستطيع توجيههم في حال أن يكون عندهم مثلا تساؤلات أو يعني استفسارات، توجههم إلى الرعاية الصحية سواء الرعاية الصحية الأولية المتواجدة يعني في المراكز الصحية أو حتى إلى عيادة الثدي المتواجدة في مستشفى السلطان قابوس بصلالة.
1: جميل. يعني يشترط وجود أعراض معينة دكتورة، أم أن الفحص هي فقط أيضا نقول مخصصة هذه العربة لغير المصابين أيضا بأي أعراض؟
0: بالعكس، هو الفحص يعني لا يشترط في أي أعراض. نعم. يعني المفترض من النساء أن هم فقط يقدموا على الفحص مجرد أنه هي امرأة بلغت من العمر 40 سنة تستطيع إجراء هذا الفحص بغض النظر عندها أعراض أو تشتكي مثلا لاحظت تغيير في الثدي أو لا. نعم. الفكرة من الفحص هو نحن بالعكس يعني نحن نستهدف الفئة اللي ما عندها أي أعراض، لأنه هو هذه الفئة اللي راح تستفيد من الفحص بشكل أكبر. بالنسبة للنساء مثلا لاحظوا أي تغييرات أو أعراض هم أيضا أكيد مستفيدات من إجراء هذا الفحص. وفيما بعد يعني عند ملاحظة مثلا أي يعني مشكلة في الأشعة، فنحن بعد ما نقرأ الأشعة نتواصل مع هؤلاء النساء ونطلب منهم التوجه إلى عيادة الثدي لإجراء فحوصات أخرى قد تحتاجها المرأة في حال أنه تكون الأشعة يعني فيها شيء خلل أو شيء غير طبيعي. أما النساء اللي يعني يكون الفحص بالنسبة لأشعة الماموغرام فحص سليم وطبيعي فقط يعني يتم طمأنتهم باتصال هاتفي أن الفحص يعني طبيعي وما في أي مشكلة، وحتى هي السيدة الفاحصة تحصل على CD أو أسطوانة تستطيع حتى فيما بعد أن يعني شيك عليها في أي مكان، أو حتى تكون يعني أشعة موجودة معها للوقت يعني حتى نستطيع أن نقارن مثلا هذه الأشعة مع أشعة أخرى مستقبلا قد تحتاجها المرأة، فهو هذا الـ يعني CD يقدم لها من العربة.
1: نعم. إذن دكتورة طبعا احنا نتكلم عن وجود العربة خلال الأعوام السابقة، ما مدى إقبال النساء وهل ساهمت في اكتشاف حالات مبكرة؟
0: للأمانة أستاذ عيد يعني خلال السنوات السابقة ما شاء الله في دائما إقبال متزايد، نحن نلاحظ من سنة إلى أخرى في إقبال متزايد من النساء على إجراء هذا الفحص، ونحن عادة يعني حتى في الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة الظفار يعني من ضمن الفعاليات اللي نشتغل عليها حتى قبل إحضار العربة هو التوعية، يعني نقوم بعمل محاضرات توعوية نستهدف فيها النساء حتى يفهموا أهمية إجراء هذا الفحص، حتى نجاوب مثلا على أي استفسارات أو تخوفات لديهم. وعادة يعني ثمرة هذه المحاضرات والمعلومات التوعوية أنها تصب في التزايد الملاحظ سنويا في إقبال النساء على إجراء هذا الفحص، يعني حتى في نساء كثير مثلا لما يترددوا علي في العيادة يسألوا دائما متى العربة راح تكون متواجدة. نحن يعني في الجمعية نحرص كل سنة طبعا وهذا بدعم من الجمعية الأم في مسقط أنه العربة تكون متواجدة في فصل الخريف في وقت الخريف، ونشوف أنه هو هذا أنسب وقت لتواجد العربة وأكثر وقت يعني ممكن فعلا النساء يعني يتوجهوا لإجراء هذا الفحص. فما شاء الله يعني الإقبال متزايد بشكل سنوي، ومن الإحصائيات نلاحظ أيضا أنه في عدد من الحالات تم اكتشافها يعني بالإصابة بهذا المرض من خلال إجراء الفحص عن طريق العربة.
1: جميل الدكتورة، في رسالة تود توجيهها للنساء اللي يترددن طبعا في إجراء الفحص بسبب خوف أو قلق معين؟
0: والله احنا دائما نحرص على إيصال هذه الرسالة انه أشعة الماموغرام هي أشعة جدا آمنة، كمية الأشعة اللي تتعرض

0: لها يعني جسم المرأة هو جدا قليل، وهي يعني الأشعة المعمول فيها عالميا لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي هي أشعة جدا دقيقة وجدا آمنة، وتستطيع المرأة يعني أن تعملها في أي يعني سواء في المؤسسات الصحية الحكومية أو حتى عن طريق العربة المتواجدة. نحن نشوف حتى أنه يعني نسهل عليهم الوصول إلى العربة، يعني مجرد أنه تدخل إلى العربة وتعبي الاستمارة وتعمل الفحص في خلال دقائق ويعني تطمن على صحتها.
1: جميل.
0: فأنا يعني من هذا المنبر أشجع النساء على استغلال الفرصة، خصوصا يعني فترة تواجد العربة الآن يعني في فترة الخريف، تستطيع أي امرأة التوجه إلى العربة وإجراء الفحص. النساء في ولاية مرباط ما شاء الله من أول ما بدأنا التدشين وهم مقبلات على العربة في إجراء الفحص، وبعد أن يعني تنتقل العربة من ولاية مرباط راح تتواجد في ولاية طلالة من تاريخ إن شاء الله 15 يوليو إلى نهاية شهر 8 نهاية يعني موسم الخريف.
1: جميل.
0: حتى نعطي يعني وقت أكبر للنساء المتواجدات في المحافظة لإجراء هذا الفحص.
1: جميل. دكتورة، الفحص داخل العربة هل يتم وفق معايير الخصوصية والسرية والإجراءات المتبعة لضمان راحة المستفيدات من هذه العربة أو هذا الفحص؟
0: أكيد أكيد أكيد سعيد، هذه من الأشياء اللي نحرص على يعني أن نعمل عليها في كل سنة. هو طبعا معنا داخل العربة فنية أشعة يعني يعني ذات خبرة عالية في إجراء هذا الفحص. الطاقم كله نسائي ففي سرية وفي خصوصية جدا. مجرد ما تنتهي الأخت الفاحصة من إجراء الفحص يعني فقط يتم التواصل معها عن طريق الجمعية الأم حتى تعرف نتيجة الفحص، وفي حال يكون كما ذكرت سابقا يعني أنه في حال مثلا احتاجت إلى فحوصات أخرى فهو بمنتهى السرية يتم إخبارها فقط التوجه إلى المستشفى المرجعي أو إلى عيادة الثدي التي تكون يعني أقرب لها، وفيما بعد يعني تباشر هذه الفحوصات إذا احتاجت لها. فالخصوصية فعلا موجودة والسرية موجودة، وهو هذا يعني اللي يعني كسبنا فيه ثقة النساء على مدى السنوات السابقة.
1: جميل. أبرز عوامل الخطورة دكتورة اللي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وهل يمكن التقليل منها باتباع نمط حياة صحي؟
0: والله هو ما في عامل خطورة واحد فقط، هو يعني هي مجموعة عوامل يعني قد تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض.
1: نعم.
0: كون المرأة مرأة هو هذا واحد من أهم الأسباب، يعني الهرمونات الأنثوية.
1: نعم.
0: وكون المرأة أنها أنثى فهذه يعني يزيد من فرص الإصابة بهذا المرض. العوامل الوراثية تلعب دور، التاريخ العائلي يلعب دور، عدم الرضاعة أيضا هذه من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض، عدم الإنجاب، التأخر في الإنجاب، في عوامل كثيرة، حتى التدخين السلبي يعني.
1: نعم.
0: أعتقد هو من العوامل التي يعني نحن عادة ما نركز كثير عليها، نحن نتكلم عن التدخين الإيجابي بالنسبة للرجال، ولكن حتى التدخين السلبي بالنسبة للنساء هو يعتبر عامل خطورة قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض. ولكن الشيء الأساسي اللي فعلا لابد أن نركز عليه أنه مرض سرطان الثدي فعلا إن تم اكتشافه في مرحلة مبكرة فرص الشفاء جدا عالية، وحتى قد لا تحتاج المريضة إلى يعني أنماط علاجية كثيرة، وإنما شيء البسيط ومدة بسيطة حتى يتم فيها يعني علاج المرض. لذلك الكشف الدوري والفحص المبكر هو الرسالة الأساسية التي لابد أن نركز عليها يعني النساء، ونحن نستهدف الفئة العمرية 40 سنة وما فوق، لأن هي هذه الفئة العمرية التي يزيد فيها خطر الإصابة بهذا المرض مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.
1: جميل دكتورة.
0: وأيضا هذا الكلام مش معناه أن الفئات العمرية الأصغر سنا، الشابات يعني الأصغر من عمر 40 سنة هم غير معرضات، لا طبعا، في أيضا في حالات كثير نكتشفها ويتم تشخيصها يعني يكون في الفئة العمرية أقل من 40 سنة.
1: جميل دكتورة. طبعا من خلال المتابعين اللي يتابعوا برنامج توي الناس، في سؤال، الفحص المبكر هل يشمل المقيمين أيضا؟
0: نعم، الفحص المبكر يشمل أي امرأة متواجدة في هذه الفترة على أرض يعني محافظة ظفار العربة متواجدة للنساء العمانيات المقيمات الوافدات حتى من دول أخرى زائرات للمحافظة خلال فترة الخريف، حتى عاملات المنازل، يعني الفحص مفتوح لكل النساء. وهذه طبعا خدمة يعني قليلة تقدمها الجمعية العمانية للسرطان، أنه الفحص يعني مفتوح للكل وهو مجاني لا يكلف أي شيء، فقط إحضار البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة بالنسبة لغير يعني غير العمانية، وال يعني تعبئة الاستمارة والتأكد من يعني موافاة الشروط اللي هي يكون العمر 40 سنة وما فوق، وأن تكون امرأة غير حامل فقط. جميل. ما يحتاج أي شيء ثاني.
1: جميل دكتورة، واضح. قبل أن نختم، أهمية الشراكة بين الجمعية العمانية للسرطان والمؤسسات الصحية في تنفيذ هذه المبادرة دكتورة؟
0: طبعا لولا هذه الشراكة ما كان ممكن إجراء هذه يعني الفعالية وهذه الحملة سنويا. الحملة هذه السنة هي بمبادرة وبدعم حصري من شركة تنمية في نفط عمان، جزاهم الله خير، وطبعا هو لإيمانهم بهذه الرسالة المجتمعية أنه تصل هذه الخدمة إلى كافة المناطق في المحافظة. وعلى فكرة احنا السنوات السابقة يعني من 2010 أول ما بدأنا إحضار العربة هنا إلى محافظة ظفار، كانت فقط العربة تستقر في ولاية صلالة. فيما بعد ارتأت الجمعية أنه تمد هذه الخدمة حتى إلى ولايات أخرى خارج ولاية صلالة.
1: نعم.
0: غطينا في السنوات السابقة ولايات
1: خارج محافظة ظفار يعني دكتورة؟
0: لا، أنا أتكلم عن العربة أول ما تجي إلى محافظة ظفار.
1: نعم.
0: هي طبعا العربة متواجدة تغطي كل محافظات السلطنة.
1: أكيد.
0: ففي فترة الخريف الجمعية الأم في مسقط جزاهم الله خير يتم التنسيق أنه نعم
1: تكون موجودة هناك في ظفار.
0: أيوة، يعني يرسلون العربة إلى ظفار ونحن طبعا نقوم بالاستعداد والعمل يعني أثناء فترة الخريف أن تكون العربة تقوم بمهمتها اللي هي التواجد في فترة الخريف في محافظة ظفار. فالسنوات السابقة غطينا تقريبا كل معظم الولايات، يعني محافظة ظفار، ولاية سمريت، شليم وجزر الحلانيات، ولاية طاقة، ولاية المديونة السنة الماضية، هذه السنة في ولاية مرباط لفترة محددة، ومن ثم تنتقل العربة إلى ولاية صلالة وتبقى في ولاية صلالة مركز صحي السعادة حتى نهاية موسم الخريف في نهاية شهر 8 إن شاء
1: جميل.
0: الله.
1: جميل إن شاء الله، هو استغلال موسم الخريف مثل ما تفضلت دكتورة. رسالتكم الأخيرة دكتورة إلى نساء محافظة ظفار والزائرين أيضا للاستفادة من وجود عربة الفحص خلال الفترة الحالية؟
0: رسالتنا هي دعوة لكل امرأة، كل امرأة عليها أن تهتم بصحتها وأن لا تتردد في إجراء هذا الفحص. هذا الفحص جدا آمن وجدا مطلوب، خصوصا في يعني يعني اكتشاف هذا المرض يعني بالنسبة للنساء بأعداد متزايدة سنويا، كما وهذه يعني إحصائيات عالمية أنه في عدد متزايد من النساء يصابوا بمرض سرطان الثدي، ونحن نستطيع بالكشف المبكر وإجراء هذا الفحص أن نكتشف فعلا الحالات في أوقات مبكرة، وحتى أنه تطمئن المرأة على صحتها في حال أنه ما يكون عندها أي مشكلة، فقط هي تطمئن على صحتها بإجراء هذا الفحص.
1: إذن دكتورة وردة بنت عبد الرحمن بالخير، مسؤولة عيادة الثدي بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفار، ورئيسة اللجنة الصحية بالجمعية العمانية للسرطان بمحافظة ظفار، شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا جزيلا، جزاكم الله خير من هذا المنبر أن تساهموا في إيصال هذه الرسالة إلى النساء واستفيدوا من تواجد العربة خلال هذه الفترة، وجزاكم الله خير، نسأل الله العفو والعافية، وبإذن الله نتمنى الصحة والعافية للجميع. شكرا جزيلا
1: دكتورة، في أمان الله.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام من بعد هذا الفاصل، وأيضا مع اللقاء مع الدكتورة وردة من هناك من محافظة الظفار. رجعنا لكم في برنامجنا، مواصلين معاكم الدقائق المتبقية من البرنامج وعلى 2499000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا أستاذة شمس، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، الله يسلمكم.
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: وعساكم بخير.
0: الله يسعدك ويسلمك يا رب.
1: آمين يا رب.
2: طمنينا عنك، طمنينا عنك قبل عيد، قبل موضوع حلقة
0: تاخذي علومها يعني؟
2: هي لازم أخبار علوم.
1: والله ماشي علوم، الحمد لله كل شيء زين، الحمد لله.
0: الحمد لله،
2: عساك دوم بخير يا رب
0: دائما وابدا إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
2: يلا عاد نرجع لموضوع عيد، لسؤال عيد.
0: في موضوع حلقتنا اليوم شمس.
1: زين،
0: موضوع حلقة اليوم، هل تختاري الصديق يعني القريب أو الصديق، إحنا في موضوعنا بشكل عام يعني نختار الصديق القريب ولا الصديق البعيد وليش؟
1: أول شيء بالنسبة لي إن الصداقة أحلى شيء في الوجود، إنك تحصل إنسان دائما معك يسأل عنك واقف معك سواء في حزنك أو شدتك أو فرحك، كل الأحوال صديق الوفي يعني أخلى شيء في هالدين.
2: صحيح صحيح.
1: بالنسبة لاختياري أنا أختار الصديق القريب.
0: ليش؟
1: الصديق البعيد يتعبني، بشتاق له، يكون بعيد يعني وقت حاجتي له ما بحصله، يكون بعيد عني. لكن الصديق القريب لا، قريب مني دائما، وقت حزني بحط راسي على صدره.
0: ممكن هنا شمس يعني نقول حتى الصديق القريب احيانا يعني حتى المكان، احنا نتكلم عن المكان الجغرافي، انت ذكرتي نقطه اللي هو مثلا ممكن يكون تكون الصديقه يعني صديقتك اللي هي في بلد معين او في ولايه معينه بعيده عنك، هي تفضلي عنها القريبه اللي موجوده وقريبه منك. بس احيانا نقول احنا نقيس، احيانا نقيس الصداقات احيانا بالمواقف شمس.
1: اكيد طبعا، لا يمكن يكون الصديق البعيد أحيانا يوقف معك أكثر من القريب.
0: أيوة بالضبط.
1: إيه بس في مقياسي أنا، مو في الجغرافيا أو غيره كذي، لا في البعد يعني تحس قليل معك. نعم. لأنه بيكون بعيد. ممكن يكون صديق بس مو الصديق القريب جدا لقلبك. مثلا يكون صديق زمالة عمل، صديق زمال دراسة كذي. أما الصديق القريب اللي هو يعني قريب منك أنت، يعني ما تحسك أنه صديق، قل لك يعني كأنه أختك أو أخوك.
2: نعم. أيوة، تتحول الصداقة من قوة مشاعرها إلى مشاعر أخوية
1: أقرب. أيوة، تكون المشاعر أقرب، تكون بيني وبينهم.
2: الله عليك، الله عليك يا شمس. ويمكن أنا ما عاشت من شوي، كنت أقول لعيد أحاول أستوعب إنه في صداقات عميقة بعيدة ما قادرة، خصوصا إذا كانت ما منشأها بالقرب، يعني في صداقات تنشأ بالقرب بعدها يبتعدوا بسبب الظروف والأقدار، بالتالي يظل عمقها، لكن إذا نشأت وهي أصلا بعيدة ما أقدر أستوعب. وعيد يحاول يقنعني مسكين من ساعة.
0: لا هي مسألة شمس وأنوار. أنا دائما أقول بعدني أحطها بين قوسين المواقف،
2: معاك
0: متى ما كان يمكن يكون الصديق البعيد ممكن يكون هو أوفى وأقرب لي، أنا ما أخلي المسافة هي اللي تحدد يعني طبيعة علاقتي أو صداقتنا أو عمق صداقتي أنا بالشخص هذا.
1: شوف مثلا إذا أنا مثلا الحين أحتاج لأنه يكون عندي حد، عندي حاجة، إني أنا الحين ياريت لو كان فلانة عندي، ياريت لو كان جنبي الحين، وهو بعيد، صدره بعيد، هو جسمه بعيد، حتى يكون صديقه غير، هو عزيز على نفسك، بس في نفس الوقت البعد يخليه يعني مو قريب منك، إنك أنت ممكن تحكي له أو تريد ذيك الساعة إنه يكون يبكي على صدره أو يكون موجود ويريد يسمعك.
2: صحيح.
1: ما أريد يسمعني عن طريق التليفون أو عن طريق التواصل، لا أريد يسمعني وهو جنبي.
2: جميل.
1: يعني أريد يسمعني.
2: جميل شمس، وإن شاء الله يا رب الله لا يبعد عنك يا رب أصدقائك وأحبابك بإذن الله تعالى يكونوا دائما قريبين منك. سعيدين بهذا التواصل وهذه المداخلة شمس. الله يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا شمس.
2: مساءك سعيد.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: هذا رأي شمس، ونسمع رأي آخر على 2499000. مساء الخير.
3: مساء أنوار.
2: يا مرحبا، كيف الحال؟
0: وأنوار معاك. ما نسمع صوتك أبو سلطان.
3: موجود طال عمرك، أخبارك؟
0: أيوة كذا صح،
2: الحمد لله تمام. أبو سلطان باقي 10 دقائق على نهاية البرنامج، شكرا على الاتصال. كنا على بالنا ما نسمع صوتك اليوم.
3: والله كنت مزحوم وعاد كنت أحد يعني أعطيكم هاي الفرصة يعني.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: الله يسلمك يا رب.
0: الحمد لله بخير.
2: الحمد لله، نشكر الله.
3: الصحة والعافية.
2: الله يعافيك يا رب، ها طمنا عنك.
3: الحمد لله، وهذا اليوم على هزيمة المنتخب العربي مصر، ونقول جاي شاء الله أفضل.
0: أفضل بإذن الله، وخروج مشرف. مشرف.
3: مشرف. بأمانة يعني هم أدوا اللي عليهم وزيادة يعني.
2: أيوة والله.
3: عليهم، ولكن للأسف خليها على الله، بس
2: ما على غيره. خليها على الله، خليها على الله. أي والله. إنزين يا أبو سلطان، موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن الصداقة والأصدقاء القريبين والبعيدين، هل لهم نفس المعزة في قلب أبو سلطان أو لا؟
3: أنا أفضل أميل أكثر شيء للطريق البعيد.
2: ليش؟
0: لأسباب.
3: لأسباب طال عمرك يعني، ليس يعني بالقرب يعني مثل بقرب المكان، أو إنما القرب بالمحبة والوفاء وصدق المشاعر. قد تنبع بين المسافات، ولكن تبقى القلوب متصلة بالدعاء والذكر الطيب.
2: الله
3: يعني عليك. الإنسان بعيد أكثر ما يقبلك على إنه هو صديقك اللي هو قريب منك. القريب منك بيتعذر 100 عذر، لكن البعيد يقول لك والله إن شاء الله كم طال عمرك ابشر.
0: هذه وجهة نظرك ونحترمها أبو سلطان.
2: هذا تغرب تنحب.
0: ها؟
2: تغرب تنحب.
0: أنت ما عندك، أنت ما عندك أبو سلطان اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب.
3: لا، هذا تقول منظور ثاني. ما صداقة.
2: نعم. يعطيك الصحة والعافية أبو سلطان.
3: الله.
2: ان شاء الله يومك يسعد باذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
0: شكرا يا ابو سلطان.
3: العفو، ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: يا امان الله. الله يسعدك يا رب. شكرا.

0: حصاد مونديال 2026 سيناريوهات دراماتيكية تكتمل في ثمن النهائي، وعقد ربع النهائي يكتمل بإثارة بالغة. شاهدت الساعات الماضية مستمعينا ختاما مثيرا بالأكيد ودراماتيكيا لمباريات الدور ثمن النهائي دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة كندا والمكسيك. ومع إصدار الستار على هذا الدور اكتمل رسميا عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي وسط صدمات كبرى واعتزالات دولية وجدل تحكيمي واسع تصدر المشهد الرياضي العالمي.
1: وسيناريوهات حابسة للأنفاس وغضب مصري في ليلة الوداع. فجر المنتخب الأرجنتيني رومانتادا مثيرة أمام نظيره المصري، حيث نجح رفاق ليونيل ميسي في تحويل تأخرهم بهدفين نظيفين إلى فوز ثان بنتيجة 3-2 ليخطفوا بطاقة العبور. ولم تمر المباراة مرور الكرام إذ اندلعت أزمة تحكيمية حادة عبر عنها مدرب الفراعنة حسام حسن بهجوم لاذع وصف فيه اللقاء بأنه كان موجها لصالح الأرجنتين، وهو ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
0: وفي معسكر التانجو أضفى المهاجم لاوتارو مارتينيز طابعا عاطفيا على التأهل بتأكيده أن هذه النسخة هي المونديال الأخير في مسيرة ميسي، وفي بقية المواجهات حقق منتخب سويسرا تأهلا تاريخيا بعد إقصاء كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 إثر تعادل سلبي ممتد طوال 120 دقيقة ليكون آخر المنظمين المنضمين لدور الثمانية. وفي المقابل تواصلت العقدة لأصحاب الأرض حيث ودعت الولايات المتحدة البطولة بخسارة ثقيلة أمام بلجيكا 4-1 فقط لتلحق بكندا والمكسيك وتخرج الدول المستضيفة الثلاث مبكرا من البطولة.
1: وصدمات الوداع نهاية حقبة رونالدو واعتزال نيمار. لم تخلو هذه الجولة مستمعينا من الدموع وصدمات الوداع لجيل من أساطير اللعبة، حيث انتهى المشوار المونديالي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خسارة بلاده أمام إسبانيا بهدف نظيف، وهي الخسارة التي عجلت برحيل المدرب ريبورتو مارتينيز عن القيادة الفنية للبرتغال. وفي مفاجأة مدوية أخرى أعلن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا اعتزاله للعب الدولي رسميا عقب خروج السامبا على يد النرويج ليرحل جيل مميز دون تذوق الذهب العالمي.
0: إذن نتجه مباشرة إلى خريطة مواجهات ربع النهائي دور الثمانية بعد راحة قصيرة مستمعين يخوضها المقاتلون اليوم. تتجه الأنظار صوب الملاعب المونديالية ابتداء من يوم غد الخميس لانطلاق معارك ربع النهائي والتي جاءت مواجهتها على النحو التالي. يوم الخميس في 9 يوليو قمة نارية تجمع بين الطموح العربي الأفريقي لمنتخب المغرب والعملاق الفرنسي في طبعا فرنسا في تمام الساعة 12 صباحا، في حيث تتجه الأنظار لصدام الزميلين أشرف حكيمي وكيليان إمبابي.
1: أما يوم الجمعة مستمعي الكرام 10 يوليو مواجهة أوروبية خالصة تجمع بين إسبانيا المنتشية وبلجيكا القوية عند الساعة 11 مساء.
0: في يوم السبت مستمعينا في 11 يوليو راح تكون إن شاء الله هناك مواجهة الصمود بين الأرجنتين والطموح السويسري في طبعا سويسرا اللي هو منتخب سويسرا في سهرة كروية مرتقبة.
1: في خبر بعد
0: نكمل ونعطي مستمعينا يوم الأحد إيش المباراة اللي راح تكون إن شاء الله متواجدة يوم الأحد. إذا صدام بريطاني سكندنافي يجمع بين إنجلترا الحالمة والتنين النرويجي بقيادة إيرلينغ هالاند.
1: هذا هالاند عمل عقدة للبرازيليين.
0: والله
1: والله عملت عقدة. ساكت ساكت طول مجريات المباراة
0: حرفيا. وكل ما أمر على أي ريلز أشوفه هو كاشخ
1: خلاص. صحيح. الوحش هالاند.
0: اي والله. في كواليس المعسكرات عيد ايضا نطرح بعض الكواليس صراع الحذاء الذهبي وازمه صحيه نرويجيه.
1: حيث تشهد كواليس المعسكرات اليوم ترتيبات مكثفة حيث يسابق الجهاز الطبي لمنتخب النرويج الزمن للتعامل مع عارض مرضي مفاجئ ضرب عدد من لاعبي الفريق قبل لقاء انجلترا وسط تطمينات من الجهاز الفني بفرص تعافيهم. وعلى صعيد الإنجازات الفردية يشتعل صراع الحذاء الذهبي لهدافي المونديال بشكل غير مسبوق حيث يتربع الأسطورة ليونيل ميسي على صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف متبوعا طبعا ملاحقة شرسة من النجمين إيرلينغ هالاند وكليان مبامبي اللذين يملكان 7 أهداف لكل منهما مما يعد بجرعة مضاعفة من الإثارة التهديفية في القادم من المواعيد.
0: بس الخبر
1: ما أعرف يمكن صابتهم عين ضربتهم عين هذا لما النرويج لما فازوا على البرازيل
0: شكلهم
1: أكثر من لاعب كم عدد من اللاعبين يعني صار مرض عارض مرضي مفاجئ عدد من اللاعبين النرويج يمكن صارت لهم عين من مشجعي البرازيل ولا تتوقعي؟
0: والله ما أعرف عن المشجعين ولا الجمهور الموجود جالس حواليتهم.
1: إذن مستمعينا هذه أخبارنا في حصاد مونديال 2026 وإحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس وسريعا لطبعا قراءة رسائلكم قبل نختم الحلقة. سالم يقول الوقت يمر. هي والله يا سالم الوقت يمر بسرعة بسرعة بسرعة. نزهة تقول غدا مباراة الأسود أسود الأطلس مع فرنسا بالتوفيق إن شاء الله.
0: بالتوفيق لهم أكيد مستمعينا. طبعا نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ومثل ما نقول دائما وأبدا الصديق هو الصديق بالمشاعر، الصديق هو الصدوق بالأحاسيس، هو الموجود دائما وأبدا مهما بعدت المسافة ومهما كانت الأزمنة مستمعينا يظل دائما معنا. كنا معكم أكيد اليوم في برنامج تو الناس نوار العلوي عيد الخويطري وأبرال مشافري من طبعا وراء الكواليس وأيضا بدر البلوشي
1: ديما مغرب

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه الله

0: بل ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ha ha ha.

الباب نظر الله سهاها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نظر الله سهاها وسقى من كرم النيل.